0: antenne.
1: ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام، صاريتنا متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا نطلع من جديد على اهداءاتكم اللي ما زالت توصلنا بالاسماء اسماء قبل، وكالعادة باش نسمعوا اغنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. نسمعوا في البداية مقطع من اغنية من غيرك انت للفنان فادي بدر، الاغنية اللي خرجت عام 2006.

وتوا نسمعوا مقطع من غناية بابسي ليبون للفنان اليوناني سوتيس فولانيس اللي خرجت قبل غناية الفنان اللبناني بخمسة سنوات، أي خرجت عام 2001.

0: برونتين.
1: اهلا وسهلا من جديد في برونتين، نجدد التحيه لكل مستمعي راديو جوهر اف ام ونشكرهم على حسن الاستماع والمتابعه. تحيه الشاكر اللي يسمع فينا في خزامه ويهدي اغنيه الليله الهيفا. حسني يسلم على الغاليه مريم ويقولها ربي خليك ليا. اسامه يسلم على خوله وعزيز ويهدي لهم اغنيه الليله. مكرم يسلم على اصحابه شادي ومروان وعزيز. وانتم ما كان عندكم اهداء او رساله للغالي عليكم على ذمتكم ديما لسماس على 85 990.

هكا نوصل معكم لدقائق الأخرى من موعد الليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرا عليكم على حسن الاستماع والمتابعة. نتقابل معكم إن شاء الله في موعد إذاعي قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة. سلام.

Tu entends? Tu les entends, Gigi?

0: باز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي،
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. البنك المركزي التونسي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7%، ومجلس النواب الأمريكي يقر ولأول مرة تحديد صلاحية ترامب بشأن إيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تتواصل اليوم اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة 26 والفين لتمتد حتى 10 جوان الجاري، على أن تم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من هذا الشهر. هذا وتنشر وزارة التربية بداية من اليوم الخميس 4 جوان عبر الموقع www.edunet.tn أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا، وتشمل المعطيات المنشورة المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية، إضافة إلى المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. ودعت وزارة التربية في بلاغ سابق لها كافة المترشحين إلى التثبت من صحة المعطيات المنشورة، مؤكدة أنه في صورة تسجيل أي خطأ يمكن للتلميذ سحب مطلب اعتراض من الموقع الإلكتروني وتسليمه إلى إدارة المعهد بالنسبة إلى التلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة. وأكدت الوزارة أن آخر أجل لإيداع مطالب الاعتراض حدد بتاريخ 9 جوان 26 و2000. البنك المركزي التونسي أمس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%، وأوضح البنك في بلاغ له أن الضغوط التضخمية الناجمة عن العوامل الخارجية شهدت تصاعدا خلال الفترة الأخيرة، متوقعا أن تنعكس هذه التطورات على تركيبة الأسعار المحلية وأن تدفع التضخم نحو الارتفاع في الفترة المقبلة. وأشار البنك المركزي إلى أن حالة عدم اليقين المرتفعة والاستثنائية التي تطبع الظرف الاقتصادي الحالي تقتضي انتهاج سياسة نقدية حذرة، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار والحد من التوقعات التضخمية وتعزيز صلابة التوازنات الاقتصادية. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم اجتماعه انطلاقا من الساعة 11 صباحا، وينتظر أن ينظر مكتب المجلس لمقترحات مشاريع القوانين التي تقدم بها عدد من النواب وإحالتها على اللجنة المعنية. كما يتوقع أن يتدارس مكتب البرلمان في إمكانية تنظيم أيام دراسية في إطار الأكاديمية البرلمانية بخصوص عدد من مشاريع القوانين المطروحة قبل إحالتها على الجلسة العامة. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم جلسة عمل مخصصة لاستكمال النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشارة الجبائية. وأفاد بلاغ صادر عن البرلمان أن هذه الجلسة التي ستنعقد بداية من الساعة 10 صباحا ستخصص بالأساس لمراجعة الفصول الخلافية في مقترح هذا القانون الأساسي، وذلك على ضوء مخرجات اليوم الدراسي الذي عقد سابقا حول هذا الملف. كما ستتولى اللجنة خلال هذا الاجتماع تحديد برنامج عملها وضبط أولوياتها التشريعية للفترة القادمة. بدورها لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب ستعقد اليوم أيضا جلسة عمل بمقر البرلمان لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، فضلا عن التداول بشأن الإجراءات الأخيرة التي أقرها المجلس الوزري المضيق لفائدتهم. دوليا الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران تسير على ما يرام، مرجحا أن تستأنف خلال مطلع الأسبوع، مؤكدا أن طهران على وشك توقيع الاتفاق. وترامب يضيف أن إيران وافقت على عدم حيازة سلاح نووي، مشددا على أن واشنطن لن تسمح لها بامتلاك هذا السلاح وفق تأكيده. أيضا أكد ترامب أنه أجرى محادثة غاضبة وفق توصيفه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب استمرار القتال في لبنان، بما يعكس رغبة أمريكية في منع جبهة لبنان من تعطيل المسار مع إيران. وفي المقابل، الحرس الثوري الإيراني يحذر من أن الرد سيكون مختلفا إذا تعرضت إيران لعدوان جديد، مؤكدا أن زعزعة أمن مضيق هرمز ستكلف الجيش الأمريكي ثمنا باهظا. ومن أخبار العالم، أيضا مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليها الجمهوريون يمرر وب215 صوتا قرارا يحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حرب إيران ويطالبه بإنهائها. دوليا أيضا، كشفت مصادر أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تعمل مع أوكرانيا على ترتيب خطة تهدف إلى دفع روسيا نحو مفاوضات سلام جادة لتجنب امتداد النزاع إلى شتاء آخر. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

FM. Jauhara FM. Yeah. Shorty, I know what you need.

va de la Arabsat, genre FM TV à Nilesat. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جار اف ام تي في.

قال لهم الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. يعد عمار بن ياسر من السابقين الأولين إلى الإسلام. أمه سمية هي أول من استشهد في سبيل الله عز وجل. أدى إسلام أسرته إلى سخط حلفائه من بني مخزوم، فثارت ثائرتهم ونقموا على الأسرة المسلمة، وكان من أثره أن عصفت بها عواصف المحن وهاجت عليها رزايا العذاب. هاجر عمار إلى المدينة وشهد بدرا وأحد والخندق وبيعة الرضوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من بنى مسجدا في الإسلام.

قتل عمار بن ياسر في ربيع الأول من سنة 37 للهجرة بمعركة صفين، ودفنه علي رضي الله عنه في ثيابه ولم يغسل.

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ربي عليك ما عاملين سلام تاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الخميس 4 جوان 2026 واللي يميز بداية هذا النهار وهذا اليوم المبارك بإذن الله كونه انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة مع نسمة تبعث على النشاط والحيوية لاحظها تقريبا في أغلب ولاية تونس تونس معنا تونس الكبرى وحتى على الساحل شريط الساحلي وفي الشمال باستثناء يمكن في الجنوب تبقى مرتفعة شوية درجة الحرارة سواء الصباحية وإلا حتى اللي بعد ظهر ونرجع بالتفصيل لتطور الحالة الجوية خاصة فمبرشة جديد على مستوى طقسنا اليوم نرجع تقريبا للمعدلات العادية لبداية شهر جوان نهير نهيرين هكا نتنفسوا لكن الويكاند يظهر لي باش تعود ترتفع درجة الحرارة تكون كما البارحة وولت البارحة وهذا تون تأكدوا منهم ونأخذوا مختص من المختصين يعطينا القراءة متاع تطور الحالة الجوية خاصة في هذه الفترة بالذات اللي فيها امتحانات وفيها زادة حركية على مستوى العائلات التونسية اللي وراء وليداتهم وبنياتهم باش يأطروهم ويساعدوهم ويوصلوهم لتعديل الامتحان كما يجب فيعطيهم الصحة وإن شاء الله ربي يفرحهم الناس الكل نرجع لهذا وغير هذا كالعادة بعد قليل لكن هات في البداية نبدأ بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة وراهم خيرش والله إلى خيرها من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا النهار الزين رضاية الوالدين مش متفقين احنا حسن حسين زيد حويجة اخرى انا تحل كل البيبان المسكرين وكلزم الشبابك المسكرين واروع حاجة انها ترضي رب العالمين ما رضاء الله الا برضاء الوالدين وان شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وابدا وكما تعودنا في متينالكم اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم باش يكونوا متبوعين بمسمع من حزب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى في النهار الفضيل أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FMTV. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. طريق سلامة لكل مستعمدية الطريق الآن يساعدوا لروحهم في ثنية ربي وحيدة وحيدة ركم توصلوا سلمين غنمين. ثم اليوم الثاني في امتحان البكالوريا. نعرفوا الامتحان انطلق البارحة اليوم ونهار الجمعة. خليفة يقول لي ترتيح سبت وحد ويرجعوا اثنين وثلاثة والاربعة القادمين هكا ولا اللي يخلفون.
2: هذا هو سيد حاتم صباح الورد. انت الأستاذة مروة طبعا الشباب في سوسة كل مستمعات كل مستمعين خاصة شادين الطريق وكل التوفيق ان شاء الله بناتنا وابنائنا من التلاميذ
1: ان شاء الله يا ربي نجحهم ويفرحهم ويبعدوا عليه المحاولات لاستدراجهم
2: خارج الموضوع
1: كيت ودرشنوة وكيت وقالك فما شكون كيت البارحة
2: شو كيت
1: لا يمل اللغة
2: كيت كيك الفيسبوك كل عنده حضور خطير في مجتمعنا
1: يكيت وجو. اليوم وغدوة شنو اللي يعمل بجاه ربي
2: قلت كل يوم ويكيت
1: ليه غدوة يعني يتعدى هو ما فهم حتى شيء فما اللي يتعدى
2: سايبة معاك
1: أنفع تو نرجع لهذا في متابعتنا هات نمشيوا للفلوس عندك فلوس لاباس
2: الحمد لله الحمد لله
1: به الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 2 جوان عندنا 1312 مليون دينار وقلنا هذا جيد الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 3 جوان 2026 عندنا بملايين الدنانير 25535 لكن هذا انعكس ماهوش كما كنت نعتقد باش نزيدوا نهار نقصنا نهار كنا في 104
2: شو ما زدناش
1: والله نقصنا هذا يقلقني 103 25535 المفروض ينبقاو في 104 ينزيدوا حويجه
2: غريب
1: على كل طحنا لربما الدولار وال لا ما زادوش برشا حسين الاوراق النقديه والمسكوكات المتداوله في نحوصل عندنا 103 يوم توريد ريزيرفون دوفيس
2: ديما على كل حال مطمئن
1: طاحوا شويه الاوراق النقل السبيس اللي يدور في السوق قاعد يطيح بشويه مش برشا مي قاعد يطيح بتاريخ 2 جوان ولا 29572 مليون دينار مازال فوق مي بارابور للي وصل ل 750 و780 ممكن حتى 800 يتسمى طاح شويه الدولار في 2907 مليم فاصل 5 شد ثنيت دي 900 واش خايبه مصاب يزيد يرجع لك وين كان اليورو في 3389 مليم فاصل 3 معناها خسر بعض المليمات 7 و8 مليمات
2: صح.
1: طاح شوي
2: إن شاء الله يزيد
1: لكن
2: زيادة.
1: الدولار هو اللي قاعد يقدم إن شاء الله
2: أحلى يتيح الدولار يولي أفضل من اللورو
1: بيقي يتيح هو
2: آخر خير. معاملاتنا هم باللورو
1: خلصوا بالدولار
2: احنا ونخلصوا بالدولار ونبيعوا باللورو التصدير بتاعنا على كل
1: هذه أمورنا المالية إيش عندنا في المتينة لي.
2: طبعا متابعات من كل حد بن وصوب كما قلت قبيلة نحكيه على البكالوريا إن شاء الله أبنان وبناتنا التلاميذ متفوقات متفوقين موسم الحصاد كذلك موجود ضمن تقريبا اهتمامات بلادنا الطقس والحرارة وشفت حاتم مرينا بيومين من الحرارة اللي تقريب كثير مواقع المعنية بهذا حكيت عليه حرارة استثنائية الحقيقة وإحنا لو متخلناش رسمين في الصيف باش نرجعوا له سامي صالحي كاتب عام جامعة البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين ضيفنا في الاستوديو
1: حول التليفون ودرش بيه
2: لا غالب هو تنثبت ضمن ضمن مش الحورون حيروا على التليفون
1: كاتب عام جامعة البنوك والمؤسسات المالية
2: معدوش ريزو
1: والتليفون ما فيش ريزو ولي صايبة الأولي
2: أو شكونوا معنا إن شاء الله في الاستوديو يفسر لنا يحكي لنا عن إضراب الثلاث أيام القادم طبعا احنا نقولوا مبدئي الإضراب إن شاء الله
1: لا يوصل الحلول 23 و24 و25
2: هذا هو حاتم متابعات في الشأن الدولي في الشأن الإقليمي والوطني طبعا نشرت الأخبار في سوسة في الشأن العام وفي الرياضة كذلك في
1: تعرف 23 و24 و25 خليفة
2: شهري بعضهم
1: كل في الشهر تعرف كتاب معناه يجيو 25 يذول نهار سنة احنا 4 4 و7 11 18 25 اي بشي يجي نهار خميس
2: يعني في التوم بكل أسبوع
1: نهار خميس واللي قبله نهار أربعة ونهار ثلاثة من ثلاثة للخميس
2: معناها في ولكن يصيروا من ثلاثة للخميس وعندك سبت وأحد من طبعا مسكر البنوك والمؤسسات المالية
1: إن شاء الله لا يا رب
2: أنا كانوا أسبوع العملية
1: براتيكمون أسبوع
2: هات نشوفوا معاه في الاستوديو
1: اللي اختار ذكي جدا اللي اختار الأيامات حلك نهار اثنين باش ما يجيش يعني انشينمون كامل نتاع ويكاند ومعها ثلاث ايام
2: خلينا نرجعوا
1: خلينا نرجعوا زدك كيفاش ما يجيش يعني لكن بلوك نتاع تروا جور في وسط الدوره نتاع التجاريه والاقتصاديه نتاع البلاد
2: ان شاء الله نلقاو حل قالوا ما نمشيوش
1: ايش عندنا خرب
2: هذا هو
1: هذا هو هات احنا نمشيو للموزيكا قبل ما نعملوا طلع يطلع عليك في محطه كافي سيدي خليفه بطبيعه الحال ونواصلوا لسوسة لي اون بريف باش ناخذوا لي كولور دي جور يلا موسيقى وراجعين بقاو معنا ان شاء الله صباحكم زين وطريق السلامة للجميع وان شاء الله بالنجاح والتوفيق لأبنائنا وبناتنا من التلاميذ والتلميذات اللي يجتازوا امتحان البكالوريا في يوم وثانية.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وان شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي شادين هكا ثنية وقاضي ربي باش يوصلوا صغيراتهم للامتحانات اللي 7:30 نعرفوا يدخلوا للامتحانات، وإلا باش يقضيوا شهورهم ان شاء الله أموركم الكل وقضيتكم الكل مقضية. صباح الورد سيدي خليفة.
2: صباح الورد حاتم. نمشيو لسوسة هكا ولا
1: سوسة مال شنو؟
2: نمشيو لسوسة اليوم نهير بس هو البارح باهي بس ما جات وعملت دعوات حتى تلاميذ البكالوريا خرجوا متفائلين
1: الحمد لله. لا وجاء
2: سهل
1: الفلسفة قالوا للشعب العلمية نعرف هذا
2: الأدب معقولة يعني تلامذة كلهم خرجوا متفائلين على كل حال.
1: هو في الفيلو عادة كيف عادينا هذا نعرفوها في الفيلو كيف نخرجوا متفائلين نتعوجوا من بعد في اللي
2: نتعوج
1: لا لا لا
2: هذا اليوم الشعب العلمية اليوم المواد الرئيسية
1: إن شاء الله ربي
2: معهم بالنسبة للشعب العلمية الأداب
1: إن شاء الله ربي معهم ربي نجح
2: عطيهم بس ما طوّت تمشي الأمور لباس
1: يلا نمشي اليوم بريف
0: أمبريف
1: صباح البسمة والسعادة الأحلى وأروع بسمة سعيدي
2: والله طلعت بسمة
3: صباح الفل صباح الفل حاتم عليك وعلي يسمعوا فينا الكل. نهارك سعيد انت وخليفة، نهاركم من أسعد الأيام من الناس الكل. معكم مروة زيدا نصبح عليها بحذية سمية وانيس الذوادي في استوديو سوسة. إن شاء الله نهير مبروك سعيد على الجميع علي يسمعوا فينا اللي قاموا بكري حضروا في رواحهم إن شاء الله يا ربي ثنية زينة طريق زين للناس الكل. نهير مبروك إن شاء الله ما تسمعوا فيك الأخبار الباهية وما تلقاو فيك كان الدفرة السهلين الامتحانات ويسر بحمد الله يا ربي والمواد الرئيسية كما قال خليفة اليوم جماعة العربي عدي والعربية جماعة المات عدي ومات السيونس كيف كيف وتكنيك وإن شاء الله ربي معهم الكل يا
1: ربي
3: موفقين إن شاء الله بإذن الله. واللي زرع على امتداد العام وقرع على روحه إن شاء الله في آخر العام في 23 جوان نسمع نتائج باهية عليهم الكل ونسمع وكل الأمة التونسية اللي تزغرت وفرحانة بنجاح واحد من العائلة تعدى في الباك وقديشها كبيرة شهادة الباك في العائلة التونسية بتبقى.
1: أكيد أكيد مع الإشارة كونه كما قلت أنت اللي يزرع يحصد اللي يخدم على روحه
3: طبعا
1: راه بإذن الله ينجح
3: إن شاء الله.
1: قليل قليل وين تصير دي سوربريز ما همش أجريابل قليل برش اللي يخدم يلقى اللي ما خدمش ونطيح هذيك وبلكش توطيح هذيك في الفلسفة والأخرى ده شنو
3: ما
1: تطيح شيء ودي يخدم
2: ساعات جي مطرة باهية حتى كم خدمش ياسر تخطف
1: كيفاش
2: ربك سبحانه يعطيهم
1: إن شاء الله ربي يعطيهم
2: إن شاء الله
1: الناس الكل يفرحهم ونجحهم
2: كلهم ناجحين بسلامة ربي.
1: معناها باك تستخطف
2: لا أمان إن شاء الله ساعات محظوظ الناس
1: يلا شكون معك
2: شوفين كل ناجحين
3: انيس صباح الورد في التكنيك
1: سيدي صباح الورد انيس
4: تحيه لكم الكل وان شاء الله بالتوفيق بالنسبه للناس الكل اللي تعدي الباك ومنهم الرياضيين خاصه نعرفوا فما برشا في الجمعيات في كل الجمعيات تقريبا عندهم في مختلف الاختصاصات زاد سواء في الباسكت ولا في الفوت وغيرهم يعديوا باك كل التوفيق للناس الكل ان شاء الله
1: ان شاء الله ربي ينجحهم
3: ان شاء الله ان شاء الله يا رب.
1: نبدأ معك بسمة العيون بتاعنا شد أخبار السبعة صباحا
3: طبعا في أخبار السبعة باش نرجع أكثر تفاصيل على برشا أخبار تهم الشأن الوطني من ذلك انعقاد الدورة الثالثة للمشاورات السياسية التونسية البلغارية في تونس. البنك المركزي التونسي كما نعرفوا الناس الكل أبقى نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند حدود
1: 7%
3: صحيح العاصمة الليبية طرابلس تستضيف فعاليات المؤتمر العربي للإدخار والثقافة المالية في سبتمبر 2026. في أبرز أخبار العالم مجلس النواب الأمريكي يقر لأول مرة تحديد صلاح

0: حياة ترامب بشأن إيران. CNN تقول أنه ترامب يرفض توقيع اتفاق يقدم فيه أموال مباشرة إلى إيران. واشنطن تعلن اتفاق لوقف القتال في لبنان. وفي أبرز أخبار الشأن الفلسطيني، الوضع الميداني مازال يتعسر مع الأسف. 9 شهداء في غارات إسرائيلية استهدفت عدد من الشقق السكنية في مدينة غزة. نرجع بالتفاصيل في أخبار 7 تصبح.
1: نمشيو مع أنيس ونشوفوا استعدادات المنتخب. أنيس، تو تقريب لحديث على المنتخب.
2: بالفعل تقريبا على عين في كل الصحف، سواء في تونس وإلا في بلجيكا ولا في غيرها حتى من الصحف العالمية، مركز على المنتخبات اللي بيشتلعب المونديال وآخر تحضيراتها، خاصة منتخبنا الوطني التونسي اللي وصل البارحة إلى بروكسل ونعمل أول حصة تدريبية في بروكسل استعدادا لمواجهة بلجيكا اللي بتكون نهار السبت بعد غدوة. ماضي ساعتين بوقت تونس، بعد نرجع على كل التفاصيل، خاصة حوار زاد خاص لسعادة سفير تونس في بلجيكا وكان في انتظار وفد المنتخب الوطني التونسي. نحكي زاد على موعد السفر نتاع منتخبنا الوطني إلى المكسيك، قداش باش يكون من شخص في الوفد اللي باش يكون مباشرة بعد بلجيكا التنقل إلى المكسيك لخوض المونديال مقابلة ضد بلجيكا. زاد راهو باش تكون عليها العينين الكل، بما أنه حتى الحضور الجميل مهيري تيكيت وفات سولد اوت من اول ايامات هبطوا فيها التيكيت، دونك 50,000 متفرج منتظرين في الماتش هذا. بعد ايضا نرجعكم على النقل التلفزي في المباراه.
1: نحكيو على فيهم برشا توانسه انيس، هكا نعرف التوانسه في الخارج يمشيو ويجلسوا دي بلاص بشو
2: في الاوروب. برشا باش يجيو ديجا، حتى في مباراه النمسا كان فهم عدد محترم، لكن في مباراه بلجيكا نتصور باش يكون العدد
1: يقرب لفرنسا واقرب لالمانيا قريبه. معناتها نجم نقول
2: قريبة للبلايس الكل في الأوروب، وبش يكون خاصة فرصة أنه يجيهم المنتخب الوطني التونسي كلمة والأجواء اللي قاعدة تصنع فيها الجماهير التونسية في كل حدث وفي كل تحول متاع منتخبنا الوطني. شفنا حتى في كندا الجالية كيفاش فرحت في استقبال وفد المنتخب الوطني التونسي وغيرها من البلدان، دونك التوانسة ما شاء الله موجودين في كل نقطة في العالم. بش نحكيهم بعد شوية أيضا على مباراة منتظرة غدوة المنتخب أقل من 23 سنة اللي هو المنتخب الأولمبي ضد السعودية في دورة تولون. تنرجع على آخر الاستعدادات، فتح باب الترشحات لرئاسة الاتحاد المونستيري. نحكيه أيضا على منافسنا في المونديال المنتخب الهولندي اللي خسر البارح ضد الجزائر هدف مقابل صفر في الدقائق الأخرى. لما لا، إن شاء الله احنا في المونديال زادة نقدمهم في الدقائق الأخرى.
1: هولندا قدمتها للجزائر بارح ولا سيبيا
2: هدف مقابل صفر دقيقة 87
1: صح، خطر هولندا في العادة دي ما فريق يلعبوا كرة بجد وما تلعبش بالدود، معناها ما تعتبرش هذه مقابلة ودية والأخرى وتحذيرية والأخرى رسمية. لا لا
3: وعندها تقاليد،
2: لا توا تقريبا كل دخلنا في المنعرج الأخير
1: سيسا
2: كل بالتشكيلة الأساسية.
1: باهي إن شاء الله ربي معنا،
3: موافقين كل الجمعيات العربية
1: إن شاء الله. واحنا نحبوا عدو زيام تور اول مره نعمله
2: بعد ما اول مره ب 48 منتخب زاد على
3: شنو متفائل خاطر احنا اول انتصار عملناه في كاس العالم مع المكسيك وشنا مش نلعبوا في المكسيك هكا ولا نيس
2: صحيح هاي زوز ماتشات في المكسيك الاولاني
3: ما نربحين او مش صحح لك
1: ان شاء الله يا رب قبل التصاب
3: لا لا ما تمسى
1: ان شاء الله.
3: انا اليوم قررت باش نربح
1: قرر خليفة إن القول ما قال خليفة
3: إن شاء الله متفائلين.
1: شكرا لي كنيس غيره بعد قليل في حدود 7:30 متاع الصباح. احنا خلينا نمشي والآن لأنه شنمون موتاول معناها نرافقكم به في الطريق، نقول لكم طريق السلامة للجميع. نبدأ كالعادة بصوتها ونخليكم في بدايته مع رائعة منا روائعها، وأنا متمن عليكم ونقول لكم إن شاء الله أصبحكم فيروزي. طريق السلامة للجميع وابقوا معنا راجعين، وإن شاء الله ربي نجح صغيراتنا لكل بنياتنا ووليداتنا في اليوم الثاني واللي ندخلوا فيه للصحيح الآخر من أيام دورة البكالوريا الرئيسية.

0: حياتي.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وكل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
3: جوهرة
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
5: أسعد الله يومكم.

المشاورات السياسية التونسية البلغارية في تونس. واشنطن تعلن التوصل لاتفاق لوقف القتال في لبنان. وزعيم كوريا الشمالية يعلن مضاعفة إنتاج المواد النووية العسكرية في بلاده. في تفاصيل أخبارنا، عقدت أمس بمقر وزارة شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الدورة الثالثة للمشاورات السياسية التونسية البلغارية برئاسة كل من المدير العام للعلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية بالوزارة نبيل بن خضر عن الجانب التونسي، والمدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة شؤون الخارجية البلغارية بيتكو دويكوف عن الجانب البلغاري. وشكلت هذه الدورة التي حضرت سفيرة بلغاريا لدى تونس مناسبة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات التي تعود بالنفع على كلا الطرفين، وفق بلاغ نشرته المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة شؤون الخارجية. أيضا تم التأكيد خلال هذا اللقاء على أهمية مواصلة تعزيز الحوار السياسي وتكثيف تبادل الزيارات رفيعة المستوى إلى جانب دفع المبادلات الاقتصادية والتجارية والسياحية واستكشاف فرص شراكة جديدة في عدة مجالات، خاصة منها في التعليم العالي والبحث العلمي وفي الصحة وفي قطاع الثقافة والشباب والرياضة والتكوين الدبلوماسي. أيضا تم خلال هذه اللقاءات التأكيد على أهمية العمل على إثراء الإطار القانوني وتفعيل الاتفاقيات وبرامج التعاون المبرمة سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، خاصة على إثر انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو بداية من جانفي 2026. خلال اجتماع مجلس الإدارة للنظر في التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية الأخيرة على الصعيدين الدولي والوطني، فضلا عن ديناميكية التضخم والمخاطر المحيطة بأفاقه، قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه أمس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند حدود 7%. تستضيف العاصمة الليبية طرابلس في الفترة الممتدة بين 7 و 9 سبتمبر المقبل فعاليات المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية بمشاركة واسعة من الخبراء وصانعي القرار المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يشكل هذا المؤتمر منصة مهنية إقليمية ودورية تنظم كل عام في عاصمة بلد عربي مختلف، ويستهدف الحدث فتح نقاشات موسعة وتبادل البيانات والخبرات حول آليات تعزيز الثقافة والتعليم الماليين ودفع جهود الشمول المالي والخدمات المالية الرقمية. ومن المنتظر أن يجمع هذا الحدث الإقليمي نخبة من الفاعلين السياسيين في القطاع الاقتصادي، تقدمهم ممثلو البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية والتأمين والاتحادات المصرفية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، إلى جانب مسؤولي البورصات وهيئات البريد وجمعيات التكنولوجيا المالية. يمثل هذا الحدث الاقتصادي والمالي فرصة لتونس لعرض تجربتها في المجال المصرفي وتشبيك العلاقات مع عديد المصارف والبنوك العربية في عرض المنتوجات والخدمات المالية والمصرفية المستحدثة. دوليا، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن كيان الاحتلال الصهيوني ولبنان اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار عقب اختتام جلسات اليوم الثاني والأخير من جولة تفاوض رابعة بينهما في واشنطن، وسط تصعيد ميداني لتل أبيب في جنوب لبنان خلف عشرات الضحايا بين شهداء وجرحى. الخارجية الأمريكية ذكرت في هذا الصدد أن الطرفين اتفقا بتوجيه من أمريكا على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر فيها القوات المسلحة اللبنانية بشكل حصري على الأرض، مع استبعاد جميع الأطراف غير الحكومية.
اتخذ مجلس النواب الأمريكي أمس قراراً يأمر بإنهاء الحرب على إيران وسحب القوات الأمريكية في ضربة وصفت بالضربة السياسية للرئيس الأمريكي ترامب الذي أمر بشن الحرب في تاريخ 28 من فبراير الماضي. وصوت المجلس بأغلبية 215 صوتاً مقابل 208 أصوات بعدما انضم

0: ضم 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح هذا القرار. نقلت شبكة CNN عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مستشاريه أنه لن يوقع أي اتفاق تقدم فيه الولايات المتحدة أموالا مباشرة لإيران، وأضافت أنه هناك مناقشات بشأن إنشاء صندوق يوفر لإيران مليارات الدولارات بمجرد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين. أيضا نقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤولين في الجيش الأمريكي قولهم إنهم يواجهون ضغوطا مالية كبيرة بسبب حرب إيران وعمليات الحدود وارتفاع سعر الوقود، مؤكدين أن ارتفاع سعر الوقود أثر على خطط التدريب العسكري الأمريكي. في الشأن الفلسطيني الآن، استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال في سلسلة غارات جديدة للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة رغم سريان وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر من سنة 2025. أعلن الجيش السوداني تصديه لهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة الاستراتيجية على تخوم مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد. قال زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون إن إنتاج بلاده من المواد النووية الصالحة لإنتاج الأسلحة قد تضاعف أكثر من 2 خلال السنوات 5 الماضية، كما تعهد بتعزيز القدرات النووية العسكرية لبلاده، كاشفا أن لدى كوريا الشمالية خطة مستقبلية طموحة تهدف إلى تعزيز القدرات النووية للدولة بشكل متسارع. نشر يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في.
1: ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدين وطريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريقة الآن مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لبناتنا وولادنا لقاضي ربي توا نحو المعهد ومراكز الامتحانات متاع اليوم الثاني متاع البكالوريا 7:30 تحية العلم ويدخلوا للقاعات في انتظار كتصفيرة الحكم هذيك 8
2: إن شاء الله موافقين
1: تنطلق الاختبارات
2: إن شاء الله موافقين. صباح الورد كل مستمعات كل مستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية مواقع التواصل في التلفزيون اللي في كراهما اللي في الطريق إن شاء الله يوصلوا سلمية اللي حضروا فراحهم إن شاء الله موافقين. وكما قلت حاتم إن شاء الله موافقين كل بناتنا أبنائنا من التلاميذ اللي عدوا امتحانات البكالوريا.
1: احنا نمشيو للافراح وان شاء الله الافراح تكون في كل عائله تونسيه سواء بمناسبه العيد الميلاد والا حفلات الخطوبه والزواج والا النجاحات سيزيام والنفيام والبكالوريا والجامعه والكل ان شاء الله بالتوفيق وبالنجاح لوليداتنا وبناياتنا الكل. نمشي احنا نهنيو كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 4 جوان ونستقبلوا مكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزاز عليهم. بعثونا SMS على 85990 كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم ورقم التليفون متاعه وقالونا قوموا بالواجب افرحوا به وقيموه منه وعملوا له سوربريز وكلزم نهديه له الكادو الرائع اللي هو المونجالا من سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه مع سي عبد الحميد حموده نقول لك صباح الورد سيد عبد الحميد.
4: صباح النور وش نحوالكم سيدي حاتم.
1: مرحبا بيك استقبلك الخليفه نتاعنا يا سيدي عبد الحميد.
4: سيدي خليفه ما انا كبرت منا في الحكايه
1: ما كبرتش ما كبرتش تبارك الله عليك تبارك الله اللهم صلي على النبي يعطيك صحه لبنان وطول العمر يا اخوي.
2: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير سي عبد الحميد.
4: ربي يحييك ربي يفضلك
2: وش نحوالك عايش ربي يفضلك. ومنين تكلم فينا سي عبد الحميد؟
4: من حمام سوسة.
2: مرحبا بكل مستمعينا في حمام سوسة. قديش عملت اليوم؟
4: الربع القرن الأخير بعام.
1: لازمني حسب
2: الأخير ما أخير ما ثماش أخير
1: الربع القرن الأخير بعام معناه 76 سنة.
4: ربي يعيك ربي يعيشك
1: هكاك بالضبط؟
4: بالضبط مضبوط
1: خويا العزيز ان شاء الله في المية وما بعد المية والصحة هي هي يا سيدي عبد الحميد.
2: يا والله يا مين
4: ربي يحييك ومبروك الحمام ننفل سعدت وان شاء الله ديما نشوفوكم
2: ونشوفوكم متألقين جمهور حمام
1: يعرفوا من شمخوا بلي انا ولد حمام يعرفوا جيدا حتى وقت اللي يحكيوا على مع امين شرف الدين قلت له ما حشناش بالبلاصه الاولى باش نتعدي وحمام سوسه
2: سي عبد الحميد كله
1: نحبوا على البراج دوزيام بلاص وتعديت والحمد لله خد
2: احنا نقولوا مبروك الحمام سوسه
4: الاجواء طيبه والامور طيبه
1: فرحه كبيره في حمام سوسه زاد الصعود والحمد لله يا ربي
4: يا ربي ان شاء الله يكون معاهم ويلقوا المساعده ويلقوا كل شيء ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله
4: خاصه الدعم والمسانده
2: ان شاء الله ان شاء الله
4: للفريقين معنا والكامل الفرق
1: هو حمام سوسة بور دير لا فيريتي رجالها ما يخليوش بلادهم ما يخليوش جمعيتهم انا متاكد باش نلقاو رجالها ونساها يلتفوا حول الجمعيه ومش تطيح باش تبقى هذا متاكد منه
4: لحظه هذه حاتم لانني عملت مذكره على الرياضه بحمام سوسة تاريخ الرياضه بحمام سوسة وهي الاولى اللي تنشر في حمام سوسة معناها على تاريخ الرياضه واخذت كصدام مع الرجال معنا مع رؤساء مثلا الجمعيات القديمة والنشأة متى الأمل الرياضي مش معنا هامة
1: البدايات والانطلاقة والنشأة اللي جات ناس أمنت بالجمعية وبالعمل الجمعياتي وقامت بواجبها نحو بلادها
4: نحو بلادها وحاجة جميلة
1: يعطيهم الصحة.
2: سي عبد الحميد اعطينا شكون صاحب المفاجاه الطيبه هذه خلينا نحكيو معك
4: في كل صدقه انا ما ديما من نهني وناق وكذا عندي زويز مولودين معايا فرد نهار
1: شكون
4: ديما هيك يقولوا لي ما تنساناش ما تنساوش يمكن هم عملوا مفاجاه يزورني بنت الاخ كصديق وجده زاد صاحبي برشا سي فريج الجيب سي راني
1: ها و
4: وفما صديقه اخرى هكا نقعدوا بحذاها في الفتره الصباحيه هذه هكا زاد مولود من قالت لي سي عبد الحميد احنا مولودين في الدمار قالت لي حاجه مزهنه هذه يمكن مفاجاه تكون عندهم الزوج خاطر
1: شو اسمها
4: معناها رنيم ونادره
1: رنيم ونادرة
4: نادرة والخشين تقريبا
2: احنا نقدموا لهم التهاني بمناسبة عيد ميلادهم الا نادرة الخشين ولا رنيم الجابسي
4: وشكرا لنا
2: وهم اللي بعثوا
1: هم اللي بعثوا والله يعطيهم الصحة
2: والله يعطيهم الصحة
4: والله قاعدة مزيانة هيك نقعدوا هيك كتواتي معناها نسألوا هيك والله يعطيهم الصحة
1: برافو عليك
4: والله شيء جميل
1: سيدي عبد الحميد حموده من حمام سوسه يعطيك صحه البدن وطول العمر وان شاء الله ديما في نشاط وحيويه وسلم لي على نادره الخشين ورنيم الجيبسي اللي ان شاء الله كل عام وهم زاد حيين بخير وبارك الله فيهم اللي مكنونه باش نهنيوا حضرتك سي عبد الحميد شكرا ليك بارك الله فيك بارك الله
2: فيك سي رايد البدوي نقول لك صباح الورد سيد رايد
5: بخير
2: كل عام وانت حي بخير
1: سنة سنة رايد مش البرح رايد حضرت الرايد مش البرح ما تنجمناش نتحصلوا عليك هكا ولا ليه وهنينيك يذولي ولا أنا غلط
5: ايه
1: صحيح وقالونا ليه رو خذا في خاطر وقلنا لهم يكون حاضر معانا حضرة الرايد البدوي من طولبة مرحبا بيك
2: يا سيدي خليفة رايد خدش عملت اليوم عمرك
5: 12
1: مصلي على النبي كبرت على التوا
2: توا مصلي عاد خذيت العطله وقعد
5: ايه
2: هاي باهي يا رائد رائد شكون بعث لنا الاس ام اس وقال لنا هني وبعيد ميلاده
5: بابا وماما
1: أكهو. امك شو اسمها
5: رحمه
1: وابوك شو اسمه
5: مكرم
1: وشكون سميك يا رائد
5: بابا
1: يخدم في الداخليه ولا في الجيش حضرة الرائد
5: نعم
1: خنشوفه مع سيدي الخليفة متاعنا
2: هو بوه فعلا
1: موجود
2: مكرم ولا رحمة ومعها أختك ما تنسهاش عاد مرام
1: أختو
2: مرام
1: ربي فضلهم لك وبوس لي ربي فضلهم وإن شاء الله ديما فرحانين بيك وربي نشحك بوس لي مكرم ورحمة من جبينهم وربي يحفظ لك مرام ونورتنا حضرة الرائد البدوي من طبولبة
2: رمزي الساسي هني بنت جوليا ساسي بعيد ميلادها يقول كل عام وانت حي بخير
1: مروة نقول ألو نجم ألو صباح الورد ألو صباح الورد سي محمد رويس مرحبا بك
6: اهلا بك صحاب صباح الخير
1: اهلا وسهلا نعرف ما تكلمتش تقول شنو هي الحكايه معناها اش نجم تكون الحكايه علاش طلبتك مروه سالمي وطلبتك انا وخليفه في الماتينال
6: هو حاتم يعطيك الصحه والحاجه صباح الخير ليك وكل مستمعي جوهر افام اليوم هو عيد ميلادي وكالعاده جوهر افام يعطيها الصحه سي حاتم فريق منوع صباح الورد كالعاده يعطيها الصحة يعني على البادرة هذه وعلى الاهتمام عيد ميلادي معاك مطبيعة الحال ديما مختلف ونحب نشكر سي حاتم شكر خاص على اللفتة الإنسانية وعلى الإهتمام
1: سي
6: خليفة مروة كاتب
2: إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير
6: عربي
2: كل عام ويفضلك الأولاد والمدام
1: مليون ألف خير كل عام وأنت متألق وصلنا للرواية سادسة ما هو إن شاء الله
6: رواية سبعة سي حاتم
1: سبعة اللهم صل على النبي هذه الأخرانية السابعة رحلة البحث
6: الرواية الأخرانية هي أجنحة من تراب صادرة الجرم السلياني هي العمل الروائي السابعة وقبلها كانوا مجموعة من الروايات الزرات السلياني والزرات خاصة
1: محمد رويس كيف تقول له قداش عمرك قل لي سبع روايات أصدرتهم هذا كالعمر الصحيح
2: إن شاء الله موفق على الدوام
6: لا أخي عمري 50 سنة يعني ما
1: 50 سنة احتفال كبير عاد اليوم
2: هاي
1: نصف قرن يا اخوي، ان شاء الله في نصف قرن اخر التهاني توصلك من ليكيب كامله، واكيد العائله الكل يهنيوك، وكل عام وانت حي مليون الف خير، وكل عام زاد اوسي نتكيو على حضرتك للسناس باراك في خصوص ما نقدمه من روايات، وهذا محمد يعمل فيه بكل حب ومتطوع من اجل خدمه الكتاب والكتاب والابداع في تونس، وبرافو عليهم الناس اللي كيما هكايا.
2: ان شاء الله كل عام
1: وان شاء الله كل عام وانت حي بخير. محمد رويس شرفنا سيدي العزيز، شرفنا عايشك، ميرسي بوكو. ماهوش محاضره راه ولا محاضره مروه تبارك الله. اعطينا المنقاله لشكون؟ هاي رقم واحد شكون خليل؟
2: سي عبد الحميد حموده.
1: سي عبد الحميد يستاهل. سي عبد الحميد 76 سنة بارك الله، والله مصلي على النبي، ان شاء الله في المية والصحة هي هي يتحصل على منقلتنا الرائعة. ابقوا معنا. ارتفاع غير مسبوق في درجة الحرارة في البحر الابيض المتوسط وفي بحرنا احنا وايضا اوسي البارحة عشنا درجات حرارة صعيبة شوي. اش فما؟ هل هي وقتها سابقة وقتها يرجع خليفة في لاريير بلان ويحل كتاب على هذا الموضوع؟
7: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. للاستماع الى جوهر اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. جوهر اف ام بوبليسيتي.
8: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذو تشالنج، مي شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذو تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
9: نحبك فايق يا هديك، باش شيخ كوره لازمك تكتيك، لازمك ملاعبي خارق يصنع الفارق. فيبر اورانج قيمه ثابته يلعب الفريق كل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
10: نحبك فيق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملاعبين الدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي وديبي، مالا فيق ومشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
7: جوهرة أفلام
11: بوبليسيتي.
7: تسمعوا مثل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وهل سخانة هذه تحدثوا عليها الخبراء بشكل عام، يقول لك ارتفاع غير مسبوق في درجة الحرارة في الفترة هذه بطبيعة الحال في البحر المتوسط. احنا مش هذا نحب نفهموه، عارفينه هذا، لكن نحب نفهمه شو الانعكاس على الوضع الجوي وعلى ايضا الانسان بشكل خاص. هذا في لاريير بلان مع خليفة بن سالم وضيفه.
2: على كل هذا هو حاتم على مستوى انتباعنا احنا مبدئيا انه حرارة بارقام تكاد تكون قياسية في الفترة هذه، هل هي قياسية ام لا؟ باش يكون صائفة سخونة ولا ثمانية بدوي يحكيون انعكاسها على البحر الابيض المتوسط خاصة وعلى الشواطئ على التوازنات البيئية. شفنا حديث عن الحشرات، شفنا بعض الحرائق خفيفة الحمد لله، ولكن شفنا هذا الكل باش نحاولوا نتابعوه ونلقاو له اجوبة مع خبيرنا الاستاذ حمدي حشادني. قولوا له صباح الورد استاذ.
12: صباح النور، اهلا بيك. مرحبا بيك ومرحبا بشي حاتم ومرحبا بكل مستمعين شهر افهم.
1: هل صحيح انه فما ارتفاع غير مسبوق في درجه الحراره في البر وفي البحر بشكل خاص في البحر الابيض المتوسط؟
12: صحيح، معناها هذايا تقريبا بنينا على بكري ببعض الارقام ممكن اللي تخلينا نتوجسوا شويه، معناها من شكل الصيف كيف باش يكون او حتى من الخريف كيف باش يكون. تقريبا ممكن على وقع الأسبوع الفارط من كانت الدول الأوروبية تحت تأثير القبة الحرارية، معناها تقريبا وقع تحطيم أكثر من 1800 رقم قياسي في العديد من الدول الأوروبية بالنسبة للمدن وبعض المناطق وبعض الأقاليم. معناها مسجلت حرارة مماثلة في شهر ماي أو حتى درجة حرارة وصلت معناها للدرجة ذيك السابقة، معناها وصلت 37 درجة في بوردو، وصلت تقريبا 40 درجة في بعض المدن الإسبانية معذرة. وهذا معناه اللي خلينا نحكيه تقريبا على بكري. المشكلة هي القبة الحرارية ما ظهر ذي مثل نحكيه عليها في جويلة ولا في أوت.
1: بر هذه بداية جوا
11: في
1: مي وجوا مي وجوا معناها حتى مع بداية جوا ما تعودناش عليها في مي
11: طبعا حرارية ربيعية رضية مش صيفية طبعا حرارية في قلب الوعد فما تقرير ممكن في انسجام على قاعد يصير ممكن نزلته منظمة الأرصاد الجوية الدولية تقريب أسبوع التالي يحكي على التوقعات من 2026-2035 شنو هي معناها في الإشارة ذي معناها في إشارة الكون قاعدين حاليا معناها ماشوا في فترات حرارة خلينا نقوله مستدخل إلى مراحل استثنائية
1: لطيف
11: يعني مثلا اللي شاهدناه معناها اللي تقريبا ثم ثلاثة خطوط عريضة في التقرير هذا حكاية الخط العريض الأول معناها اللي ثم ارتفاع درجة الحرارة قاعد يساهم في تمدد عدد الأيامات اللي تتجاوز فيهم درجة الحرارة 35 درجة 35 درجة معناها هذه معناها راهو نحكيه هي حسب تعريف منظمة الصحة الدولية الأوماس اللي قالت معناها ابتداء من الحاجز هذيك او من العتبة هذيك معناها تبدا درجة الحرارة تولي تشكل معناها ممكن تبدا تتسبب في خلينا مضاعفات صحية
1: بداية من 35 درجة
11: اي معناها ممارسة اي نشاط في الهواء الطلق لفترة طويلة معناها تحت الشمس مباشرة معناها يولي في درجات حرارة فوق 35 معناها تولي تجم تتسبب في تبعات صحية معناها هي قالت العدد الايامات هذيك قاعد يزيد معناها هو اللي تحكي على اسابيع معناها اسابيع مسترسلة في فصل صيف من درجة حرارة تفوت 35 درجة نحكيو اسابيع ما كنا نحكيو ايامات يجيو كتجي فترة تاع برود تاع 33-34 ولات معناها الايامات هذيك اللي معناها تتجاوز 35 درجه ولات طويله معناها نحكيو على التمدد في الحاجز الزمني نتاعها قاعد
1: يزيد هذه
11: النقطه الاولى النقطه الثانيه ممكن سي حاتم وسي خليفه اللي هي تقلقني اكثر واللي ممكن تخوف اكثر بالنسبه لي اللي هي معناها ارتفاع درجات الحراره الليليه
1: في الليل
11: أي وقت نحكيه نحن ما الفرق الفارق الحراري ما بين الظهيرة والليل في فصل الصيف في دولة كما تونس يصل معناه حتى 15-16 درجة
1: صحيح
11: بالتالي تعريف الليل هنا في الصيف اللي هو ناخذ فيه هدنة حرارية نوعا ما
1: تفرشيك الليل تبرد نحسو نسمع نحسوها تولي ما عادش نشعروا بهذا تولي
11: مش كل معناه اللي ولي تولي نسجلوا في عدد من الشيئين اللي من درجات الحرارة تتجاوز 30 درجة
1: يا لطيف
11: معناها هذا حتى في تونس عملية وصلنا تقريبا مليل كين حسب ما نذكر ما شاء الله يبدا تحسب السياسات مليل كين ما مش برشا نقولوا ليتين مش برشا اما اصلا حضورهم غير ما نقولوش غير طبيعي حضورهم غير طبيعي بالتالي معناها ان الارتفاع هذاك معناها مش يولي يقلق معناها فما ناس اللي المرضى بالاخص ولا اللي عندهم امراض تنفسيه امراض القلب الحوامل غيره معناها بتولي تقلق الحكايه شويه النقطه الثالثه ممكن كيف التقاط البحار والمحيطات تتحول الى خزانات حراريه كبيره جدا نظرا لقاعدة تمتص في درجة الحرارة بالتالي معناها قاعدة تساهم أي ظاهرة ممكن كنا نعرفوها مسالمة وهادئة وما تشكلش خطر عندما تلتقي بهواء بمياه بحر دافئة ورطبة نوعا ما ممكن تتحول إلى وحش كاسر معناها ممكن تتحول إلى
1: كيفاش؟
11: كالعواصف العواصف مثلا نجم نقطة بارد هواء بارد جانا مثلا يتلاقى مع حر سخون ودافي معناها تتحول الأمر إلى منخفض جوي قوي ممكن يتحول لاحقا الى عصا بالتالي معناها الحاجات المذكوره في التقرير معناها دونك معناها والتقرير اول مره سي حاتم سامحني يذكر كلمه حقيقه زبده انتباهي معناها فما كلمه يرجى معناها الاخذ الامور بجديه معناها موجه الكلام هذا لصناع القرار
1: لصناع القرار معناه الأمور بجدية لأنه الانعكاس نجم يكون خطير بربي حويش قبل ما نمشي الخليفة البعض يتحدث على هذه الظواهر الغير الطبيعية نشينا هل الوشوشة مثلا اللي زدمت في منزل بورقيبة وفي بنزارت وفي غيرها وبكميات كبيرة يتحدث على الحريقة اللي انتشرت مثلا الفارتة وبعض الأحياء المائية الأخرى يتحدث على الحشرات بشكل عام في البر زادة هل عندهم دخل بهذا الارتفاع في درجة الحرارة؟
11: طبيعي جدا باش يكون عندهم دخل يعني الحراره عندها دخل في حياتنا نحن كبشر ككائنات حيه كاشجار ككل كائن حي معناها تدخل فيه الحراره بطريقه ايجابيه او سلبيه معناها سواء باش كله معناها الدافع
12: باش يتكاثر او يعيش في ظروف طيبه ويلقى الماكله نتاعو معناها او الحاله اللي كتساهم في ايجاد معناها النباتات والغيره معناها او باش يكون العكس معناها بالتالي اي اختلال غير طبيعي معناها ممكن تكون الحراره وراها
2: لكن الحراره كي إذا تتواصل درجات الحرارة كما كنا نحكيه قبيلة بأسابيع مش حالات هكا نادرة تلت شهر انعكاس على مستوى التبخر سواء كان في البحر أو السدود لأنه هذا قد يقول أنه يجيب أمطار بعد قوية
12: صحيح صحيح نحن ممكن الأسبوع الجاي فما مطرة ومتوقعينها ممكن تكون فلاش رين معناها كل مطرة قوية في وقت بسيط توقعات هذه حتى التو ما زالت بكري عليها وماش قوية برشا معناها فما مؤسسة اللي فما مطرة قوية في وقت قصير
2: شو نجي واضح
12: خلينا نقولوا معناها نرجع لسؤالك سي حاتم معناها كله مترابط ببعضه كله مرتبط ببعضه بالتالي معناها لازمنا الأمور هذه معناها نفهموا اللي دخلت ماش دخلت جديدة اللي كانت هي موجودة من قبل فما حد شيء جديد في الموضوع جديد في الموضوع للأشكال هذيك ممكن مسالمة تاع الظواهر هذيك أو الأنماط ذيك هي وليت معناها تخوف وليت معناها أكثر عنف أكثر قوة أكثر شدة وليت تاخذ وقت أطول من اللي كانت عليه وهذا بالتالي اللي خلينا معناها ننتبه وناخذ التقارير ذيك بعين الاعتبار
2: بجدية إن شاء الله ناخذها
12: ولازمنا معناها مجموعة من التدابير معناها نقدر نتفرج أوكي هذا الشيء
2: أهمها شنو هي مثلا
1: أهم التدابير
12: والله أهم التدابير معناها كناس تسمع فينا واحد اشربوا أكثر منطقتكم ماء

0: من العشرة متاع الصباح للخمسة متاع العشية هكا ولا لا؟
1: بعض المناطق هي تجمع العشرة وفما حاجة بلاش حتى ما حكيتش عليها معناها هذا زاد كيف كيف فتكون درجة الحرارة في أقصاها في فصل الصيف. الناس كل عندك التطبيقات متاع الطقس على التليفونات بالله ما تبي كل صباح تشوف فما المؤشر الأشعة فوق البنفسجية يو في
0: يو في اي اي اي هذاك
1: هذاك باش تشوفوا في بلادنا راه ما يتيحش تحت العشرة صيف كامل قليل اللي يتيح لك حتى التسعة من واحد ل 11 يتقاس من واحد ل 11 حتى فوق ال 11 بشوية. دونك انت ماذا بيك فوق الثمانية راهو كان باش تلبس طربوشة ولا المظلة بالأخص المظلة معناها تكون سن الطربوشة برشا تغطي على وجهك وتغطي على بدنك الماء ديما موجود معاك. بالنسبة للناس اللي معناك اللي عندهم أمراض تاع جلدة وعندهم حساسيات ولا واحد ماذا بيهم معناك ماذا بيهم
2: يتلفاو أشعة الشمس
0: ليكرون سولير باش يحميهم شويه يحمي جلدتهم
1: صحيح. معناها فما ماركات تونسيه بس وين مقبوله معناها
0: مقبوله اي ما كانت اسعار
1: جوده محترمه معناها
0: كانت اسعار توا فما ماركات تونسيه تنجم نستعملوها باش
1: نخفف معناها محترمه معناها كنوع محترم وخاضع للرقابه تنجم تستعمله معناها
0: باش. شكرا لحضرتك.
1: الماء مثلا ولكن نجموا نزرعوا يهديكم ربي في دياركم وقدام دياركم وفي الشارع وكان فما بلديات ولا غيره راه احسن حاجه باش تكون حليف لينا في الطقس هذا وتعاوننا وما نصرفوش على برشا فلوس وما نقعدوش نحوسوا على برشا هي الاجر.
0: اجر شكرا ليك يعطيك الصحه حمدي بارك الله فيك. حمدي حجاد المهندس البيئي والخبير في الشان المناخي على هذه القراءه اللي من شانها اعطتنا تابلو دبور نورتنا ها شنو نجموا نعملوا لمقاومه هذا الارتفاع الغير مسبوق في درجه الحراره.
3: خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة فتك

0: 74 23 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
2: برعاية
3: أحلى بونس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونس. أريد تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولكتر سوم الدقيقة 190 مليون.
1: أريد طور عالمك جوهر سبورت.
4: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. منتخبنا الوطني بعد وصول البارح للعاصمة البلجيكية بروكسل، قادم من العاصمة النمساوية فيينا بعد ما لعبنا المقابلة الودية الأولى ضد النمسا اللي خسرناها هدف مقابل صفر. منتخبنا عمل البارح أول حصة تدريبية استعدادا لمواجهة المنتخب البلجيكي وديا، مقابلة تتلعب بعد غدوة انطلاقا ماضي ساعتين بوقت تونس. مقابلة باش تلعب قدام شبابيك مغلقة، 50,000 متفرج منتظر يكونوا حاضرين في الماتش هذا، وباش تكون تلفزي على الوطنية الأولى على الشبكة الأرضية مبدئيا. في انتظار نشوف إذا كانت تلفزة الوطنية توصلت الاتفاق كيما مباراة النمسا وتكون المقابلة تلفزية على الوطنية الثانية على الشبكة الفضائية وإلا لا، بينما باش تكون منقولة على قناة ليكيب تي في، أيضا تي في وان البرتغالية ولايون البلجيكية. هذا حكينا على المنتخب الوطني. البارح كان في استقبال وفد ليكيب ناسيونال في مطار بروكسل سعادة سفير تونس في بلجيكا صحبي خلف الله. نسمعوا السفير شنو قال في ميكرو ناجح مجدوب خلال تدخله مع جمال.
5: من مطار بروكسل مرحبا بك جمال، معنا سعادة سفير تونس في بروكسل سي صحبي خلف الله. مرحبا بك سي صحبي ويعطيك الصحة. كنت في استقبال بعثة المنتخب في المطار، كيف استقبلت المنتخب؟
6: والله بارك الله فيك، احنا طبعا هذا واجب واقل من نجمه نعملوه استقبال المنتخب، يعني واحنا فرحانين على كل حال اللي منتخب في يعني في 6 شهور جانا مرتين يعني على بروكسل. المره الاولى تذكروا الماتش في ضد البرازيل في ليل، والمره هذه ان شاء الله في ضد بلجيكا. طبعا نتمنى لهم يعني الانتصار في المقابله هذه، واحنا على كل حال على ذمه المنتخب وعلى ذمه الوفد الرسمي للمرافق، فمرحبا بهم وإن شاء الله ما احنا باش نكونوا من اول المشجعين.
5: بارك الله فيك.
4: مباشرة بعد مباراة بلجيكا

0: يلي نذكر باش تكون الأخيرة قبل انطلاق الجديات في المونديال. بعثت المنتخب الوطني بالشد الرحال نهار لحد 7 جوان في اتجاه المكسيك في رحلة عادية أمن الخطوط الفرنسية. البعثة الرسمية لليكيب ناسيونال باش تضم نحو 58 شخص من بينهم باش يكونوا 26 ملاعبي والإطار الفني الطبي الإداري الإعلامي، إضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الجامعي وعدد من المرافقين المسؤولين عن الطبخ والأثاث والسلق. هذا ما حكينا على المونديال، منافسنا في المونديال المنتخب الهولندي اللي بيش يكون في ثالث المقابلات متاعنا في الدور الأول من المونديال. هولندا البارح خسرت على أرضية ميدانها قدام المنتخب الجزائري هدف مقابل صفر، هدف اللاعب أنيس الحاج موسى دقيقة 87 لاعب المنتخب الجزائري محترف فاينورد روتردام الهولندي. وإن شاء الله ننجو على المنوال متاع الجزائر ونحقوا انتصار قدام هولندا في المونديال. الترجي الرياضي التونسي اعلن رسميا مغادره الثلاثي اللي هما محمد وائل الدربالي زكريا العايب غيث الوهابي وتمنت لهم التوفيق. ايضا الترجي مدد عقد لاعبه المعار خير المداوي حتى لجوان 2029. من جهه اخرى يزيد المنصوري بعد خروجه من الاسبيرانس اتفق مع شبيبه القبائل باش يكون في نفس الخطه باش يكون مدير رياضي مع الفريق الجزائري. الاتحاد الرياضي المونستيري اليوم فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الفريق للمدة النيابية 2026-2028. باب الترشحات يتواصل حتى لنهار 24 جوان الجاري مع الخمسة نتاع العشية، ونذكر الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية في المستير باش تكون نهار 30 جوان الجاري. الأولمبي الباجي تلقى البارح إشعار من التاس يفيد بتسلمها ملف المباراة اللي جمعتهم بالملعب التونسي. نذكر أنه البقلاوة وقع هزمة جزائيا في المقابل هذه قدام الأولمبي الباجي بعد إشراكه خمسة ملعبية أجانب في نفس الوقت على أرضية الميدان. في بطولة إفريقيا للمبارزة في سلاح الصبر اللي دور في العال أبيجون الإيفوارية، ياسمين دغفوس تحرز الميدالية الفضية بعد هزيمتها في النهائي أمام الجزائرية زهرة كحلي بنتيجة 15-9. فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قال انه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسيه للنادي الملكي نهار الاحد فانه باش يرجع جوزي مورينو لتدريب الفريق. كانت هذه اولى نشراتنا الرياضيه لليوم، قدم لكم انيس الذويدي. النشره هذه وخلال الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جاهره فام بونيت وايضا على الباج نتاعنا سبور جاهره فام. نشكركم، اسعد الايام. سيتي جاهره سبور، جاهره سبور افيك ليكيب سبور.
1: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام الدنيا وما فيها. جوهر اف ام بوبليسيتي
2: مع توبنات. كل تروح كرة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك مش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيد راكوردومون بلاش ولا أبغريد ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
3: توب نت very fiber people.
4: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في و

0: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: جوهرة أفلام.
3: Publicité.

0: صالح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: الحركة نشيطة وقتلية تبدأ الامتحانات ونهاية السنة الدراسية ويدخل فصل الصيف، يبدأ البحر والتجوال والخروج والنهار يطويل والليل أيضا تخرج فيه العائلات، الحركة تولي نشيطة جدا، وفي الحركة النشيطة ساعات نتعرضوا لهذه الحوادث. النجم زعمة نعملوا مجهود مع بعضنا ونستحفظوا على رواحنا وعلى ركبين معنا وعلى كل مستعملي الطريق. برشا يقولوا له صعيبة العملية، لكن برشا خرين يأكدونا أنه نجمو، والتأكيد هذا جينا من اللي سوبر كوندكتور دو جات أسيرونس، ناس عندها 5 سنوات أو أكثر ما تسبت في حتى حادث. أي نعم، عندنا دي ريكور سجلناهم الأسبوع هذا 53 وفما حتى 54 سنة ما تسبب في حتى حادث، ومازال يسوق ومازال يجتهد في أنه يحافظ على هالسلامة هذية اللي ترافقه إن شاء الله حياته كاملة وإن شاء الله حتى 50 سنة أخرين. أنت وأنا واللي يسمعوا فيا واللي يشاهدوا فيا رانا النجم، والله رانا النجم، والنجم نكونوا في السوبر كوندكتور دو جات أسيرونس. يلا نكتشف اليوم، خاصة أنه لاجونس هذه جيرانا بحثينا هكا لبرج دو لاك أن، لاجونس متاع خالد مكديش برج دو لاك أن تونس هي اللي باش نصافحوها.
2: جات أسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: ومعانا سي محمد عبد الحق بن ساسي اللي هو أسوري في لاجونس جات أسيرونس خالد مكديش برج دو لاك أن تونس. مرحبا بك سيدي.
3: صباح الخير. مرحبا شهاد،
1: منورنا وشرف لي باش نصافح خونا العزيز، ونقول لك يعطيك ألف صحة على هذا المجهود، أنك تستحفظ على رويحتك وعلى غيرك وعلى سلامة الناس الكل.
3: والله أنا حصل لي الشرف باش نكلمك ساعة في حياتي. نعم،
1: واللي
3: أنا كنت قديم بك، أنا سعديك وما شفتكش.
1: شكرا لحد
3: اليوم أنا سمعت صوتك وتحدثت معك.
1: ربي يفضلك سيدي محمد عبد الحق بن ساسي.
3: بالنسبة للخدمة هذه والسياقة متاعي واحد، والله كل مفضل ربي مش من
1: الحمد لله. الحمد لله.
3: هو راهو اسمعني، راهو كل شيء ينجم يصير، لكن ثم ناس يقول لك لا قضاء وقدر. صحيح، ثم القضاء والقدر موجود، لكن هذا الاحتياط راهو واجب.
1: صحيح،
3: يعرف كيش يسوق ويعرف كيش يستعمل ويعرف كيش يلزم حدوده ويعنده اللي ليه ليه واللي مش ليه مش ليه. يلزم بحاول الله يسيس راحه وينقص من السرعة وينقص من التليفون في كهرباء وينقص من برشا حكايات. أنا من فضل ربي كنت نخدم في الشركة القومية لنقل شوفير في الكار.
1: قداش عندك سيدي محمد عبد الحق بن ساسي، قداش عندك انت من اللي ياخذوا البرمي سواء تاع الكار ولا برمي السياره العاديه؟ قداش عندك؟
3: لا قديم البرمي، قديم برشا.
1: قديم 30 40 50 سنه؟
3: لا مش 40، انا كنت ثم مش 50 سنه، كل 40 38 ثم.
1: وانت قداش عندك انت متسببت في حتى حادث؟
3: انا خدمت في الاسانتي، خدمت ما يقارب على 30 سنه. ما عملتش حتى حاجه، حتى
1: اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي.
3: عمري ما عملت حتى كنت مع كرب ولا
1: حاجه. صلي على النبي، اللهم صلي على النبي وتبارك الله.
3: كنت نخدم على النيفان خط تاع المرتب ونسكن انا بالضبط نسكن في سيدي داوود.
1: يا تيك الصح. به، وفي سيارتك الخاصه، وفي سيارتك الخاصه قداش عندك ما تسمى؟
3: عندها تويك 5 سنين تقريبا من اخر عام 20. شوف كيف كان جيت
1: ما تسببت في حتى حادث زاد في سيارتك الخاصه. اللهم صل على
3: النبي. كيف هي كاني مثل ما حتى شيء عمرها ما تخبشت بكل.
1: تبارك الله عليك سي محمد عبد الحق بن ساسي، تبارك الله. والله صل على النبي.
3: اللي حاب يحافظ روح يحافظ على الناس اللي حوله يحافظ. لا بس صارت لي خسرات في الكار، صارت لي خسرات في السياقه نتاعي وقت الخدمه، صارت لي بالكهرباء، صارت لي حاجات، لكن الحمد لله من فضل ربنا بنعملهم والحمد لله.
1: الحمد لله يا رب. الحمد لله. الحمد لله.
3: وهذا كله راهو مش مني انا، راهو كل والله كله من فضل ربي.
1: فضل ربي سبحانه وتعالى، وزاد العبد نتاعو يجتهد باش يحافظ على سلامته. معناها ربي قال لنا ما ترميوش رواحكم للتهلكه، فانت تجتهد.
3: يا اخوي حل كرامته صباحي، سمي بسم الله.
1: سمي بسم الله.
3: يتوكل على الله يمشي يخدم روحه ويطلع بالكار هذا كيف نطلع الناس معاه اللي يرد باله، والحمد لله هذا هو.
1: تبارك الله على اخوي، اخوي العزيز باهي سيدي محمد عبد الحق بن ساسي. فما كادو قالوا لك عليه ولا ما قالوا لكش؟
3: لا ما قال لي حد.
1: شي نجم يكون الكادو؟
3: والله ما عنديش فكرة. معي سي حاتم وكيك.
1: اي حاتم حاتم من عمر اسمن.
3: والله ما عندي حتى فكرة.
1: خوذ خويا خوذ ارقام باش نعطيك ارقام وانت اللي باش تقول عليهم باش نعطيك.
3: لا
1: الكادو هذا قيمته 100 دينار. والا 200 دينار. والا 300 دينار والا 400 دينار والا 500 دينار اللي تقول انت خوذ.
3: باش نقيد
1: اللي باش تقوله وانت باش تاخذه. قلت لك قيمه الكادو اللي باش نسلمه لك هل هو 100 دينار 200 دينار 300 دينار 400 دينار ولا 500 دينار.
3: والله
1: اللي مش عاملوا انتم علاش تحت عرس. ما يسالش اختار واحد من واحد لخمسه. اختار واحد 100 200 300 خمسه 500 500 دينار. اذا ما نطيحوا لكش قلم كارت تاسيرونس راهي تكرم لي سوبر كوندكتور نتاعها 500 دينار. كارت اجيليس اسونس من عجيل انرجي مهدات من كارت تاسيرونس لي نوتر سوبر كوندكتور دي جور سي محمد عبد الحق اللي هو اسوري كما قلت لكم لهنا جارنا عند اجونس كارت تاسيرونس خالد مقديش لي برج دولاك واحد. مبروك عليك محمد عبد الحق بن ساسي. مرسي بوكو سيدي شرفتنا ونورتنا وان شاء الله خمس
3: نمشي لاسيرونس تاخذهم عندك
1: نكلموك احنا تو تكلمك لاسيرونس وتوصل لك خويا العزيز وخمسه والخميس عليك. برافو برافو برافو تبارك الله عليك. ان شاء الله كلنا هكا نستفادوا من التجربه هذه. السيق حفله وايضا حفله كبيره زاد وسيارته مستحفظه روحه اكثر من 40 سنه ما تسبب في حتى حادث. السابعه صباحا و49 دقيقه هنا على الدنيا وما فيها.

0: مصباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه هذوما جايين اليوم من عند براء فواياش كالعاده. علاش؟ لانه براء مخمه في العائله التونسيه وكل افرادها وكل زادة اوسي فتره وفترتها. الفتره هذه نتاع امتحانات، الاسره كلها تتعب وتحضر مع الوليد ولا مع البنيه، الوليد ولا البنيه في الامتحانات زادة عدى عام كامل، فبالتالي ما فيها باس لو كان نفرهدوهم ونهديو لهم الكادو اللي يستناو فيه اللي هي تبحيره في عز بحر تونسي، ايضا اقامه نهارين ثلاثه اربعه خمسه جمعه، انت كل قدير وقدره في نزل من نزل التونسيه الرائعه. لكن باش تخلط على هذا راهو توا يلزمك تعمل عمليه الحجز، اي لانه من بعد انطلاقا يمكن من الايامات القريبه القادمه باش تصعب العمليه والاختيار يولي صعيب، ماكش تلقى اللي تحب عليه، انت تحب يدونلو، تحب كذا، تحب بيسين بالتوبوغون، تحب ما تقاش، تولي مكره اخاك لا بطل، تاخو اللي متوفر. لا يا سيدي، استغل الفرصه مع براءة فواياج اللي بسامبل كليك راهي تنجم توفر لك هذا الكل. كيفاش وعلاش؟ ثبتوا ساعه معايا في الجينجل هذا ورجنا نرجع زادة ونعطيكم كيفاش تعملوا بالضبط للحصول على الكادو هذا من عند براءة فواياج، لأنه كادو بيتم معنى الكلمة. ثم أسي الرحلات الرائعة جدا اللي هي غير موجودة حتى في الأحلام توفرها لكم براءة فواياج.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه ترهيقة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com برمج صيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
1: تبرمج صيفك على كيف كيفك، كيف تريزيرفي على بكري، كيف تعمل سامبل كليك على السيت متاع براءة فواياج من أي مكان أنت موجود فيها، من الدار، بالتليفون متاعك، بالبيسي، من أي مكان، في الخدمة، في القهوة، مع الأخيان ساهرين قاعدين تسمعوا فيها توا، ادخل تعمل سامبل كليك على دوبلفي ثلاثة مرات براءة فواياج.com وتختار لوتيل اللي تحب عليه بأحسن سوم في تونس. أي نعم، أحسن سوم في تونس. ولازمكم من توا تخلطوا على الشواء مازال على خاطر مديدة أخرى، وكيف كل عام باش نوليو نسمعوا كان كلمة لوتيل سي معبي معنا حتى بيت ولا كومبلي، لا لا ستوب سي، لا لا معناها ما عادش انت تختار لوتيل اللي تحب عليه، تولي وقتها تمشي للوتيل اللي تلقاه فاضي كما قلت لكم قبليك. هذاك علاش قبل ما تتعبى الوتلة ازربوا رواحكم اتهنوا على بيوتكم من توا. بالنسبة اللي ما يحبش لوتيل، يحب هكا كل رحلات الممتعة وكل أجواء متاع الاكتشافات وغير ذلك، براءة حاضرة وجاهزة باش تعمل لكم دي سوربريز اكستراوردينير. من هالسوربريز هذية هاو نقول لكم من توا اللي براءة فواياج حضرت لكم برنامج اكستراوردينير فيه برشا جو، برشا تفريغيد ورحلة ولا في الأحلام إلى جزيرة الأحلام. جزيرة الأحلام جربة المزيانة اللي أي واحد جرب مشالها راهو ولا ديما يبحث على العودة لها. الرحلة باش تكون إن شاء الله أيامات 10 و11 و12 جويلية في حافلة جديدة مكيفة انطلاقا من تونس العاصمة، وبالطبيعة مرورا بالحمامات اسكال باش تطلع الناس من الحمامات، سوسة فيما بعد يطلعوا لخيان من سوسة. الإقامة باش تكون في فندق ممتاز برشا مع فطور الصباح، وبتبيع لي زيكسكورسيون المعروفين في جربة باش يعجبوكم برشا. جزيرة الرمل معها الفطور غاديك في منظر من أروع ما يكون، داير بيك البحر اللي يعمل الكيف، بحر زيت بيتمي معنى الكلمة، متحف جلالة، حديقة التماسيح إلى آخره من الزيارات الرائعة اللي البيبان وغيرها اللي باش نمشيو لها. وبالطبيعه باش يكون معاكم دليل سياحي رافقكم تيلة الرحله، واكثر تفاصيل تلقاهم عند ليكيب نتاع براءة فواياج اللي كيف تكلموهم على 70 550 020، نعاود 70 550 020، والا 21 881 82 21 881 882، والا 21 882 881 882. كيف تكلموهم على على الرقم هذايا راهم يعملوا لكم الاكومبانيمون ويتهنوا عليكم الا ما تمشي وتستمتعوا بالرحلات هذايا. مروه تقول لي كوكو بيتش عملوها وكانت رائعه برشا. موجوده زاده موجوده توا قدوه ولا بعد غدوه، غدوه نهار الجمعه ولا بدايه الاسبوع القادم نعطيكم المواعيد نتاع كوكو بيتش والرحلات اللي يحبوها التوانسه مع براء فواياج. براء فواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.
3: الوكالة العقارية الصناعية تعلم عن بيع قطع أرض صناعية بالمزاد العلني أيام 9 و10 و11 جوان. اللي يحب يشارك من باحث المشاريع الصناعية المهن الصغرى والخدمات يتوجه المقر الوكالة الكائن بناء الشط مريم عدد 9 و13 مونبليزير 1002 تونس، ويسحب كراس الشروط المتعلقة بالمقسم اللي يحب يشريه للتعريف بالأمضة وإرجاعه للوكالة في أجل 48 ساعة قبل موعد البتة. المناطق المعروضة للبيع بالمزاد العلني مهيئة فيها كل المرافق اللازمة وموزعة على الشريط الساحلي، نذكر منها تونس الكبرى على غرار العقبة، رادس ومقرين وشطرانة وقلعة لاندلوس من ولاية أريانا ولاية منزرت، وتحديدا في المنطقة الصناعية أوتيك وولاية نابل اللي نلقاو فيها المناطق الصناعية متاع سليمان وقربة وولاية سوسة والمستير، كما نلقاو مناطق تنمية جهوية كما ولاية زغوان المهدية القيروان بيجا وسليانة والتوزر. المشاركة مفتوحة للبعثين الكل، واللي باش يبعث مشروع جديد باش تاخذوا أكثر معلومات كلمونا على الأرقام 71 124 242 وإلا 71 124 260 وإلا زوروا موقع الويب afe.net.am. على الموفق للجميع.
4: الصيف على الابواب وجونا بالبرموات على اكمل استعداد. ليكرون على شميسة، الفوطه للتبحيره وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لكن لما العزيزه. ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
5: مونوبري ديما معك.
6: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج. ملا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
3: صيف السماء كالعادة رجعت لكم Go My Code بسامر أكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، إي آي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سيبر سيكوريتي أي سوشيال ميديا في 3 جمعات أكاو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ لو 8 جوان. تلقاونا في Go My Code ساهل وتسوسة ولا كلمونا على 39 143 900. أكثر معلومات
7: تسمعونا في المستير على 89.4
8: جوهرة FM.
9: إنتنا
10: الدنيا وما فيها.
11: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت أحسن أفار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بالنار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب.
12: نعملوا قهوة برافا.
13: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
14: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك.
15: عندك أورانج. 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نسندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نسندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نسندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في أمان. 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في أمان. كارت أسورانس، نحو المستقبل في أمان.
16: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6-9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. شوف اسمع واتمتع.
17: ميتيو على جوهرة FM.
1: ميتيو نشرة خاصة نشرة اليوم الخميس 4 جوان 2026 مع الأستاذ عامر بحبة، واللي باش تكون حول طقس اليوم غدوة أيضا والويكاند، اللي تحدثوا على عودة الأمطار فيها خاصة بعد الظهر في بعض الولايات الغربية ولا حتى في الشمال الغربي زادة. هل هذا صحيح ولا لا؟ الأستاذ عامر بحبة مشكورا موجود معنا وباش يعطينا التفاصيل. سي عامر مرحبا بك.
9: صباح الخير، عسلامة سي حاتم، ومرحبا بالسادة المستمعين على جوهر اف ام.
1: اليوم يتواصل الطقس سخون كما البارحة وولت البارح وإلا تتفرهد شوية يا عمرو؟
9: طقس صيفي أما أقل من يوم أمس، خاطر يوم أمس كان يوم حار، يعني بلغنا حتى 41.5 درجة كأعلى درجة حرارة في تونس في مطار مطمطة جبس. زاد فما مناطق أخرى يوم أمس في تونس، ولاية توزر قبلي تطاوين مدنين زاد سجلنا حتى 40 درجة 41 درجة. دونك طقس يوم أمس كان حار، حتى في شمال تونس وسط تونس يعني في عدة مناطق يعني سجلنا حرارة 30، وفما مناطق حتى تجاوز 35 و36 و37 درجة. دونك يوم أمس كان يوم حار، اليوم أقل شوية سي حاتم، اليوم فما انخفاض لدرجات الحرارة. الانخفاض باش يكون بعدة درجات، باش يكون فما يعني تيارات شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة نسبيا، هكا علاش الأجواء باش تتلطف وباش تكون أقل حرارة اليوم. نعطيكم حتى فكرة، يعني اليوم مثلا في على بعض السواحل الشمالية وحتى الشرقية معناتها فما حرارة باش تنزل ممكن حتى 25 درجة 26 27 28 درجة.
1: في بعد الظهر هذا بعد الظهر
9: اي نحكيوا على الحراره القصوى سي حاتم، نحكيوا على الحراره القصوى.
1: خلينا نتفردوا شويه.
9: لا اجواء باهيه اليوم على السواحل الشماليه، يعني على بعض سواحل بنزرت، سواحل طبرقه، سواحل زاد الوطن القبلي، كيف كيف زاد حتى في جهه الساحل مناطق كيما المهديه كيما سلقطه كيما الشابه. يعني كل هذه المناطق تقريبا اليوم مش تكون اقل من 30 درجه، وحتى 30 درجه باش نسجلوها في بعض المناطق الداخليه سواء كان الشماليه ولا حتى الوسطى. وتقعد الأجواء حارة في جنوب تونس اليوم، خاصة الصحراء، يعني مش يعني توزر وقبلي باش تتراجع زاد اليوم الحرارة ببعض الدرجات، باش نهبطوا ممكن من 41 من 0.5 41 درجة 40 درجة نهبطوا حتى ممكن 39 38 درجة. والأجواء باش تقعد حارة فقط في الصحراء، يعني جنوب ولاية قبلي، في صحراء تطاوين، يعني مناطق البرمة، مناطق رمادة، مناطق زادة برج الخضرة، المناطق هذه تقعد حرارة أربعينية تقريب من 40 41 درجة، ربما نوصل 42 درجة في منطقة البرمة أو منطقة برج الخضرة في أقصى الجنوب الصحراوي. كما قلت المناطق الأخرى سي حاتم الأغلبية متاعها يعني حرارة تقريبا من خلينا نقوله من 25 إلى ممكن 35 36 درجة، ممكن باستثناء بعض المحطات كما توزر قبلي اللي نجموا نوصلوا حتى 38 درجة ربما 39 درجة.
1: بالنسبة
9: لليوم
1: لليوم غدوة أخوي العزيز، هل تتواصل التفرهيدة هذية وإلا باش يرجع يسخن الطقس؟
9: تقريبا في نفس المعادلات وربما أعلى بدرجة، يعني ممكن غدوة نزيدوا درجة ممكن نزيدوا اثنين. تقعد ديما حرارة صيفية حول المعادلات، خاصة على وسط وشمال تونس وعلى السواحل الشمالية وحتى الشرقية. تقعد الأجواء حارة كيف اليوم في الصحراء، خاصة يعني في الصحراء التونسية تقعد ممكن حرارة متاع 40 41 درجة ربما 42 درجة. بالنسبة لجنوب تونس تقريبا النسخة من طقس اليوم بالنسبة للغدوة، وديما تقعد الأجواء يعني حول المعادلات تقريبا أو أعلى بقليل في أغلب المناطق التونسية الشمالية والوسطى وكما قلنا وزاد حتى على السواحل. طقس صيفي عادي سي حاتم، ما عندناش موجود حر الحمد لله، ما عندناش موجود حر، حرارة صيفية عادية، احنا توا في شهر جوان معناتها يعني بداية يعني فصل الصيف.
1: سبت وحد الويكاند يقولوا باش تسخن وفما أمطار خاصة انك الأمطار الرعدية بعد العشية.
9: صحيح، يعني في الويكاند كما قلنا ما عندناش موجات حر، يعني طقس نتاع الاسبوع هذا سواء كان يوم امس والا اليوم ولا حتى الايام القادمه الى غايه اخر اسبوع، مره نزيدوا درجه اثنين مره تنقص درجه اثنين، يعني كما اليوم قلنا باش تراجع ببعض الدرجات وغدوه وحتى في الويكاند ممكن باش تزيد ببعض الدرجات درجه اثنين، اما ديما تقعد حراره صيفيه عاديه، ما عندناش موجات حر، حراره تقريبا ثلاثينيه في اغلب المناطق، في المناطق الساحليه اقل شويه ربما حتى عندنا كما قلنا قلنا 28 درجة 29 درجة 27 درجة تقعد في 40 درجة ممكن فقط في أقصى الجنوب الصحراوي منطقة البرمة منطقة برج الخضراء مع ربما عودة نشاط الرعد. صحيح سي حاتم نهار السبت فما احتمال ضعيف ولاية القصرين نهار لحد على المرتفعات الغربية الاحتمال موجود يعني خاصة ولاية القصرين ممكن زادة يعني أجزاء من ولاية سيدي بوزيت الحدودية مع القصرين ممكن زادة حتى جنوب الكاف أو جنوب سليانة ربما تعود ليعود النشاط الرعدي نهار لحد. الحقيقة الرقعة الجغرافية المعنية مش كبيرة برشا يعني ولاية القصرين والمعتمديات المجاورة لها من الولايات المجاورة يعني الكاف القروان سيدي بوزيد قفصة مش الكل فقط المعتمديات الحدودية مع القصرين يعني كي نقولوا سيدي بوزيد خاصة غربها وشمالها اللي لاصقة في القصرين كي نقولوا القيروان كيف غربها اللي لاصقة في القصرين. ومن المتوقع كونه الأسبوع القادم سي حاتم ربما نشاط الرعد يكون أهم من يعني سواء كان في بداية الأسبوع يعني نهار الاثنين أو الثلاثة أو حتى بعد حتى في خلال النصف الثاني من الأسبوع القادم ربما بش يعود النشاط الرعدي بأكثر قوة كما عشنا الأيام الماضية. الأيام الماضية تذكروا معناتها عشنا
1: وضعية قوية صحيح
9: صحيح نسبيا حتى اعصار قمعي سي حاتم
1: نهار
9: مع خسائر رينا التبروري رينا امطار رينا اودي رينا كميات في ظرف دقائق تجاوزت حتى 30 و 40 ملم ربما سي حاتم الاسبوع يعني الثاني من شهر جوان يعني الفتره اللي من 7 او 8 الى غايه 15 ربما نسجلوا فيها كميات اخرى من الامطار نشاط رعدي نشاط كان معروف الامطار اللي من العشيه امطار الحمل الحراري والتضاريس في المرتفعات الغربية التونسية إن شاء الله.
1: شكرا لحضرتك الأستاذ المبارس في الجغرافيا والبحث في المناخ عامر بحبه.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. تعودنا انه فما كبار السن يشدوا صحيح وبرافو عليهم باش يعاودوا يعديوا الباك والا يحضروا لها حتى في الليبر يمشي ويقيد كونداتور ليبر ويحب يعدي البكالوريا. لكن في 75 سنة يحب يعدي البكالوريا المترشح هذا وبدا يعدي البارح
2: ان شاء الله موفق.
1: دو الشعبة اللي اختارها هي اللي قدامها بوان دانتيروغاسيون خذبتوا فيها معناها شعبة الرياضة.
2: الرياضة تخلينا بالفعل نقول
1: بوان دانتيروغاسيون
2: برافو
1: وهو بحذانا قريب منا المترشح
2: هذا.
1: لأنه في سوسة نمشيه في المتابعة مع المندوب
2: مندوب التربية بسوسة سي محمد علي بوذرة
1: يلا مباشرة في المتابعة.
0: متابعات متابعات
2: سيد المندوب سي محمد علي بودرا نقول لك صباح الورد.
3: صباح النور سيدي الكريم وتحية إلى كافة مستمعي إذاعة جوهرة
1: أفهم. حب تحية لك أنت ولكل الأسرة الإدارية وأيضا التربوية والأخوان الكل سواء في الولاية ولا في البلديات على نجاح اليوم الأول من دورة 2026 بكالوريا. برافو عليك سي محمد علي ولكل الفريق اللي معك كلها الكل الناس الكل برافو عليهم.
3: شكرا سيدي الكريم.
1: اليوم النهار الثاني كيفاش كانت الأجواء وراك كنت في المواكبة أنت منذ قليل هكا ولا لا؟
3: احنا على فترة الأصداء اللي وصلتنا 29 مركز على رأس الساعة طلقت الامتحانات في ظروف عادية في ظروف سلسة استقبلنا أولادنا وبناتنا دخلوا قاعاتهم الحمد لله ما عانينا حتى حاجة. حادثة برد صارت البارح في الليل عام 100 في الإرجانس بشكل إرجانس
1: حيث لباس
3: علموني مستشفى فرحات حشاب. أول شيء هو اللي همنا أحمد ساعة سلامتها نحب نطمن عائلتها لباس البنية
1: الحمد لله
3: وأمنا لها قاعة باش تعدي فيها في المستشفى وباش تعدي امتحانها كيما بقية زملائها حتى المراقبين وصل المراقبين وباش تعدي في ظروف عادية في ظروف طيبة. نعم. واقفين صاهرين عيننا محلولة على كبيرة وصغيرة نأمنوا في الامتحان لأولادنا الكل بحول الله
1: الحمد لله
3: في المستشفى ولا في القاعة.
1: يقول لي عندك رقم قياسي يقول لي هكا باش نشوف مع خليفه
2: هذا هو اللي يتقاول كونه هناك مترشح في 75 سنه في سوس
3: سي احمد دغويلة بالمناسبه نحييه مشان شاد صحيح في البكالوريا هذه المره الخامسه سي احمد قدم البكالوريا اختار باش يعدي بكالوريا رياضه
1: رياضة
3: اي نعم اي نعم بكالوريا رياضة رياضي واختصاص كرة يد شدوا على يديه وان شاء الله موفق وان شاء الله يجيب لنا سي احمد نتيجة بها في البكالوريا
1: ان شاء الله يا رب.
2: هو السؤال وقع ليش احنا جبناها سيد المندوب يعني بكالوريا رياضة ما تتعداش كونديدا ليبر ولا تتعدى كونديدا ليبر ولا هو يواكب وسط السنة الدروس متاعه
3: يتعدى هو مترشح فردي يحضر روحه يتقدم كمترشح فردي احنا ما نقول علينا باش نوفروا له الامكانيات ويدخل يعدي كأي تلميذ مترشح فردي.
1: بكالوريا رياضة فيها باك سبور بطبيعة الحال عدا باك سبور
3: بطبيعة باك سبور
1: اللهم صلي على النبي
3: ناشط وحي وديناميك ويحد ياخذ بكالوريا ما علينا كان نوفروا له الظروف التعبية باش ياخذ بكالوريا.
1: يعطيكم الف صحة. هل الركور عندك انت؟
3: نعم انا عندي ركور عندي ركور في كل شيء عندي اكبر مؤسسة 2300 تلميذ اللي هي معهد علي برقيب القلعة اللي انا متواجد فيها حاليا وعندنا اكبر مترشح سي احمد غويلة اللي هو 75 سنة.
1: وين يعدي؟
3: يعدي في معهد جوهرة.
1: معهد جوهرة.
3: معهد جوهرة سوسة.
1: ونحب نسأل على حاجة أخرى تهم كبار السن قبل ما وصلناش 75 سنة في سوسة يدور لي ما عنديش الميمور متاعي ما تذكرش
3: يعني حسب اللي حط الرقم القياسي
1: عن سيد أحمد على مستوى سوسة وعلى مستوى الوطني زعما
3: هذا اللي في هذه المعلومة اللي عندي
2: تقريبا
1: اكستراوردينير اكستراوردينير.
2: اولا اللي متاكد اول مره في بكالوري رياضي عن السن هذه انا متاكد
1: بكالوري ما فماش
2: بكالوري رياضه وفي السن هذه.
1: باهي اليوم الثاني والحمد لله كما نفس اليوم الاول ما عندناش فيه حاجات تذكر من كيت وما كيتوش وكل حكايه هذيك سيد المندوب التربيه
3: اللي حد الان قاعد نتواصل مع اعضادي لحد الان قاعد سواء مراكز والا مسؤولين جهويين ولا حتى مسؤولين مركزيين قاعد الامور عاديه وما لاحظنا حتى شيء الى حد الان. قاعد يجرى الامتحان اليوم المواد المميزه المواد الرئيسيه في كل شعبه ناس داخله بعزيمه قويه ان شاء الله ان شاء الله موفقين
1: إن شاء الله يا ربي. شكرا لحضرتك ونبقى في المتابعة. سوسة تتألق على مستوى أرقام قياسية من ناحية من ناحية ثانية وسي على مستوى حسن التنظيم والتطير والمتابعة والبرحة حادثة في آخر الليل جهزولها الأمور كل البنية باش تعدي اليوم الامتحان متاحها من الإرجانس 75 سنة عمره تبارك الله عليه اللهم صل على النبي
2: تبارك الله وفي الجود إن شاء الله موافق
1: إن شاء الله موافق وإن شاء الله ربي نشحه. يلا احنا فاصل ونتواصل.
0: تسمعوا كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غيلان مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
4: برعاية
0: بيك اند جريد. تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم ستايل شيك كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جريد وإلا في السيت بيك اند جريد .ان ولا كلموهم على 98-632-549. بيك اند جريد خليك مميزة.
4: جوهرة بيبليسيتي.
5: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
6: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفقفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك
7: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومع هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
8: بابا إلي كومون
9: الفواياج
8: ان باتو.
9: الفواياج مع جي ام في منه سفر ومنه رحلة في البحر. هزو كرامتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخين وبالوي في مكونكتين.
10: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية وباقي الموجات الإيجابية تجي من خلال هذه المبادرات اللي قاعد يقوم بها المجتمع المدني. مبادرة وتواكب إيقاع الحياة اليومية باعتبار توا الحركية نشيطة جدا أمام مراكز الامتحانات خليفة
2: ومراكز الامتحانات خاصة المستشفيات. الحركة دي موجودة خاصة توا كما قلنا في السيف والشارع والاكتظاظ والتوقي من حوادث المرور اللي نعيشوا
1: فيه. أكيد وكيف تقولوا للعباد 30 كيلومتر في الساعة التظاهرة هذه تخدم عليها كلك زعما عندنا 30 كيلومتر في الساعة عندنا 30 يزم تكون موجودة 30 كيلومتر في الساعة رغم اللي برشا ما يطبقوهاش لكن الحرص على التوعية والتحسيس من طرف
2: الجمعية سفراء السلامة المرورية اليوم الخميس حاتم ورشة مختصة من رؤساء وحدات شرطة وحرس المرور بتونس الكبرى. هذه هي الورشة اللي بتخدم على 30 كيلومتر في الساعة هكا نقولوا ولكن إن شاء الله نقول حتى أقل المهم ما ثماش حوادث مرور.
1: متابعات مع رئيس جمعية سفراء سلامة المرورية عفيف بن غنية.
0: متابعات
2: معانا عبر الهاتف لعفاف بن غنية، نقول لك صباح الورد.
11: بهنور، تحية ليكم، تحية ليك سي حاتم إلى كل مستمعي ذات جوهرة
1: فام. هاك الخليفة متاعنا تو خليفة بن سالم يستقبلك ويحب يحط لي بوان سو ليزي. يعطيه
11: صحة، يعطيه صحة، يفضلك،
2: يعيشك التكليف. أستاذ عفاف، جمعية سفراء السلام المرورية ومبادرة طيبة اليوم نهار الخميس وانطلاق الورشة رؤساء وحدات شرطة وحرس مرور بتونس الكبرى.
11: اي صحيح، وهنا على عين المكان، وان شاء الله تكون ورشه مثمره والمخرجات نتاعها تكون مثمره. تفضلت انت في التقديم على 30 كيلومتر في الساعه، 30 كيلومتر في الساعه هذيا معناتها مشروع كبير برشا منذ سنه 2018. الجمعيه قامت بحمله مناصره كبيره مع كل الهياكل المختصه من اجل تنقيح الامر 151 لسنه 2000 المتعلق بقواعد الجولان من اجل التخفيض الإجباري في محيط المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية باش تولي إجبارية 30 كيلومتر في الساعة. نعرفوا لي 30، كي الناس تسمعنا يقولوا زعمة 30 هي اللي باش تحمي الأرواح، لا، 30 كيلومتر في الساعة هي أداة نجاة. احنا قاعدين نسجلوا في حوادث قاتلة ومأساة كبيرة بالحق. احنا نرجعوا حتى لأيامات العيد و13 قتيل. سبب رئيسي شنو هو؟ بالتالي السرعة، السرعة وما أدراك ما السرعة اللي قاعدة تخلف في ضحايا وتخلف في مآسي وتخلف في خسائر مادية ومعنوية. احنا ركزنا على الفئة الهشة نتاع مستعملي الطريق. كي نقولوا الفئة الهشة مستعملي الطريق نقولوا الوليدات الصغار ونقولوا الشباب ونقولوا المسنين ونقولوا أيضا المتراجلين. نرجعوا احنا للأرقام، نلقاو اللي في سنة 2025 قرابة 94 معناتها صغير، معناتها ما بين احنا ديما في الشريحة العمرية نقولوا من 0 ل 14 سنة معناتها من ضحايا حوادث المرور. نرجع للأرقام نلقاو 50% من ضحايا حوادث المرور هما من فئة الشباب معناتها من 18 ل 29 سنة، اللي هما بالأساس أكثرهم متراجلين وأكثرهم في الفضاءات المحيطة بالمؤسسات نتاعهم. فبالتالي معناتها القانون هذايا توفقنا مع كل الهياكل المختصة باش تم تنقيح الأمر 151 واللي ولا إجباري وتم نشره في الرائد الرسمي في 13 جوان 2023.
1: كيف نقول إجباري؟ معناها يطبق في كل،
11: يطبق قانونا. هذا سي حاتم،
1: إذا كان حد يتجاوز 30 كيلومتر في الساعة في محيط المعاهد اختية قداش توصل؟
11: اختية من 40، وانت يتم معناتها الترفيع فيها تطبق عليها نفس المخالفة ونفس الاختية اللي تطبق على المجاوزة في السرعة. هذه الناس معناتها حابين نأكدوا باش الناس الكل تولي تعرف اللي راهو معناتها المجاوزة هذية تطبق عليها اختية واللي هي مخالفة. بالتالي معناتها احنا التوعية والتحسيس ان انت تعرف بحكم انه عندنا العديد من النصوص القانونيه، لكن على ارض الواقع والتطبيق وينو؟ هذايا معناتها لو غون بوين دانتيروغاسيون. هذيك علاش معناتها احنا منذ معناتها النشر نتاع القانون خدمنا معناتها بالحق راهو بنسق متسارع مع كل الهيكل المختصه اللي هما نرجع بالاساس المختصين بتطبيق الامر. هذايا يلزمنا التهيئه والحاجه اناسب لي معناتها البلديات ادارات التجهيز اللي هما
2: هذا اللي حبيت نسالك عليها أستاذ عفاف. هو تو هاك القانون باهي، ولكن يلزم لوجيستيك. نعرف كونها مدرسة، نعرف كونها معهد ثانوي، خطر الدودان مثلا ما حلش المشكل قدام الفضائيات. يعني
11: ما حلش في خليفة كلامك صحيح. هذايا علاش احنا معناتها مشينا في تهيئة كاملة معناتها في الفضاء المروري المحيط بالمؤسسات هذايا من خلال تشوير افقي، تشوير عمودي، وضع معناتها معناتها المخفضات اذا كان معناتها تكون بالحق نيسيسير معناتها في بعض الاماكن. لكن معناتها الحواجز امام المؤسسات معناتها حبينا نوضح.
1: هذاك مهم جدا، كل حاجز الوليد يخرج يجري ومو فما حاجه توقفه، كل حديد اللي تعمل قرطفو يسميوه ولا حاجه من هذا القبيل اذا كان ما يلقاهش يتعدى ديريكت للكياس.
11: وكلنا كنا صغار في حاتم ونعرفوا كاندفاع كنا نخرجوا من المؤسسات نتاعنا. بالتالي احنا خدمنا على سلسله من الدورات التكوينيه خاطر احنا نمنوا اللي راهو التكوين يجيب في الاخر. أكيد أكيد يلزمنا نستهدف الهياكل المعنية. كانت مع دورات تكوينية استهدفنا فيها البلديات إدارات التجهيز من أجل التهيئة المرورية، وقامت الجمعية مع كل الهياكل المختصة بصياغة الدليل، ومن بعد المديرين تاع المؤسسات، واليوم استهدفنا اللي هو لازم بعد ما تم التهيئة والفضاء هذا موجود والعلامة موجودة توا وقت للتطبيق. فاستهدفنا الرؤساء نتاع الوحدات المرور وشرطة وحرس المرور من أجل معناتها تعزيز القدرات نتاعهم وتوعيتهم، راهو خاطر النص من غير تطبيق القانون ما ينجم يكون عنده حتى جدوى. هذاك علاش باش تكون اليوم معناتها نحاولوا الكلنا احنا ندرسوا شنو التحديات آليات المراقبة في محيط المؤسسات التربوية هذية، ونحاولوا باش تكون معناتها التركيز برشا انا في حاتم على البعد الإنساني. نعرفوا اللي هما معناتها عندهم ضغط كبير وقاعدين معناتها خدمة كبيرة على الطرقات، لكن هوني نحبوا كيفاش نقولوا معناتها نركزوا فيهم على الوعي، على التحسيس، على أهمية تطبيق القانون نتاع 30 كيلومتر في الساعة من أجل
1: والمحافظة على سلامة الناس الكل وخاصة الصغيرات. نحب نشكرك عفيف بن غنية رئيس جمعية سفراء السلامة المرورية على هذه المبادرة الرائعة، ثم كالتعاون اللي بدينا فيه لازم نكملوه. كانت بحذنا عفيف خليفة في
11: أنا موجودة في حاتم في أي وقت تعرفني راني نستجيب مادام فما حاجة باش ندافعوا فيها على الحق في الحياة على الطرقات ديما موجودة
1: باش نواصلوها احنا بدينا ونلزمنا نكملوا تو نسقوها وتكون معانا. وشكرا ليك على هذا الاجتهاد عفيف بن غنية.

0: يثني الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد. نذكر البارح نذكر نقول ما نخبي حتى شيء على مستمعينا ومشاهدينا، التليفون عملها فينا حابين عليه نتحصلوا عليه. هلا غالب كان في بلاصه يذول لي ما فيهاش ريزو، والا يذول لي التليفون حان الوقت باش يبدلوا، خاصه بعد الزياده الاخيره، زياده في الشهريه 5%. سي سامي صالح كاتب عام جامعه البنوك والمؤسسات الماليه وشركات التامين، موضوعنا اضراب بثلاث ايام 23 24 25 جوان، علاش كيفاش؟ يجاوبنا سي سامي صالح ضيف الدنيا وما فيها.
2: ضيف الدنيا وما فيها.
1: سي سامي مش ياسر اصبح اللغه تساعد، مرحبا بك، شكرا على تلبيه الدعوه.
3: صباح النور اخي حاتم واخي خليفه، وصباح النور لكل مستمعين اذاعه جوهر اف ام.
1: مش ياسر علينا ثلاثة ايام خويا،
3: ومش ياسر علينا يتم الحط من رواتبنا 2025 بجدول الضريبة التي أصدره قانون المالية 2025، ومش ياسر علينا الناس الكل القطاع العام والوظيفة العمومية تاخذ زيادة 2025، واحنا القطاع البنكي وشركات التامين والمؤسسات الماليه.
1: عاودي لي واحده واحده، الناس الكل في الوظيفه العموميه خذات، انتم
3: 25 احنا بالعكس، احنا تم الحط من رواتبنا والتخفيض فيها ما بين 100 دينار بقانون الماليه 2025 وجدول الضريبه. جدول الضريبه الجديد اللي تم رفع ترفيع في الضريبه، احنا اكثر ناس تضرت منه هما القطاع البنكي وشركات التامين والمؤسسات الماليه. احنا اللي ضرينا، واحنا اللي تقص، اللي نقصت شهريتنا ما زادتش. هذا اللي خذيناه الحقيقة 2025 لجانب احنا سيدي.
1: دونك ما فماش زيادة في 2025 لكم انتم، ما صارتش.
3: في حين اللي هاولي علاش يزيد الواحد قلبه يوجع، والموظفين قلبهم يوجعهم. احنا مؤسسات رابحة تراكم الثروة تراكم الأرباح، ويجي يقولوا لك المدير العام.
1: واحدة، المؤسسات البنكية الكل والمالية كلها رابحة عمومية وخاصة؟
3: لا مش أما معظمها رابحة، ومعظمها حتى كان مربحش عامنا السنة رابح. حتى المهم هي يعني رابحة، والموظفين متاعها هما اللي يخلقوا في الثروة وهما اللي يجيبوا في الأرباح، والكلها تعترف. احنا من عام 72 في الاتفاقية القطاعية المشتركة الفصل الثالث، ومش هو مش زيادة في حد ذاتها، راو ثم كرامة. اليوم احنا الفصل الثالث الفقرة الأخيرة تقول راو كل آخر الأول 6 شهور الأولاني من كل عام تجتمع الأطراف اللي هي الجامعة العامة البنوك شركة التأمين ممثلة الاتحاد العام التونسي للشغل والمجلس البنكي والمالي يجتمعوا.
1: مش سمعتوش معها السنة والعام ناول
3: ها باش نعطيك من اللي تعين أو انتخب السيد رئيس المجلس البنكي والمالي، وبعثنا له من جان في 2024 البروتوكول الأعراف والنواميس، لأن احنا نعتبروا الحوار كخيار استراتيجي ونجح من عام 72 نجح، ما ثمش هزات في القطاع البنكي وشركات التامين، وثم استقرار في مؤسسات ومناخ اجتماعي باهي اللي طور مؤسسات. نبعثوا له من جان في 24 ما يجاوبش، حتى باش نقعد ما بيناتنا حتى شيء.
1: ما لا معاش كون تفوضتوا في الزيادة متاع 23 و24 و25 هذه؟
3: تفوضنا مع الرئيس السابق. يعني تم تعينه. احنا باش نذكر احنا 2021 16 جويليا خرجنا بيان وقت أمضاه الكاتب العام المساعد يذكره بالخير السابق سي نعمان غربي، تعرف ايش قال فيه؟ قال ان الجمعية المجلس البنكي والمالي لم يعد يتمتع بالمصداقية والاستقلالية، بل أصبح مرهون عند بعض الأطراف المالية النافذة. لأنه عارف علاش؟ لأن احنا حسيناها من 2021
1: ما فماش حاجات.

0: ملموسة.
1: لا ملموسة.
0: شنو؟
1: ملموسة إن كنا نتحارو كنا نتناقشوا كانت عنا لجنة مشتركة.
0: إذا كان فماش حوار مش مرتهن عند لوبيات مالية ولا.
1: سامحني إذا كان ما ثمش حتى قرار يخرج سيدي ماك مش باش تعطيني الزيادة ما يتم أو المجلس البنكي والمالي يتكون من مديرين عامين من مديرين عامين من بنوك عمومية ومن بنوك خاصة. سيدي خرجوا قرار يقولوا رانا احنا مش تنزيدوا 2025 لكن الصمت والهروب لانه
0: الدوله هي اعطتكم انتم حقكم في الزياده في 2026 27 28
1: الدوله خرجت السيده الوزيره في مداوله مجلس النواب السابق في قانون الماليه 2026 قالت راه كل مؤسسات خص ثم واحد ينجم يزيد وثم 5% يعني فيما في معناه ينجم يزيد ثم شكون ينجم يزيد أكثر. والدليل أنه بعد صدور القانون المالية والزيادة اللي أقرها الأمر 68 5% ما قالش القانون راي هذيك أن تطبقها بحذافرها كهذيك الحد الأدنى. احنا مؤسسات ربحية ندخلوا في ألاف المليارات واليوم الزيادة متاع موظفين البنوك راجعت أقل حتى من 120 دينار اللي تم أقرارها
0: قديش تقريبا تراوحت الزيادة عندكم أنتم
1: ما بين 70 دينار وما بين 130 دينار يعني هذا ما يعكسش نسبة الأرباح المحققة وما يعكسش نسبة النمو
0: نسبة الأرباح كانك تحكي شريك أنت في البنكة يعني عاد فيها رأس مالك وتحكي لا أنت موظف وتقوم بدورك ونعطيك شهرية زادة باش تعيش بالقداء هذا المعادلة معناها
1: هي المعادلة شهرية باش تعيش بالقداء أي نعطيك سي حاتم أنه احنا كنا في نعد من الطبقة الوسطى ولأنها احنا آخر ما تبقى من الطبقة الوسطى الموظفين تاع البنوك شركة تامين شوف السناء وعمناول الناس خرج كانت تقري أولادها في المدارس الخاصة يعني كان اليوم ما عادش كون اليوم مكثرهم معظمهم خرج ودخل يقري في العمومي اليوم كي نحكوا على قطاع نوعي
0: بربي سامحني خلينا نوضحوا للعباد العباد يحبوا يسمعوا من عندك سي سامي صالحي كتب عام جامعه البنوك والمؤسسات الماليه وشركه التامين كل كنتوا ما عندكم من 15 ل 17 شهريه صحيح هذا
1: بالله سي حاتم قبل ما نحكوا قداش تخلص قول لي قداش نجيب ارباح اذا كان انت سامحني اذا كان تقول لي 17 شهريه هي مريم ما عادتش هذه فال ويخلص اذا كان انا ندخل في الفلوس ونتحاسب على الاهداف اللي رسم نحاسبوا ان احنا قداش جبنا فلوس كي ما توصلش للاهداف نتاعك حتى ترقيتك ما تاخذهاش نتحاسبوا انك انت كونجياتك ما تاخذهمش كيما العباد يحدوها لك هما كي تحب انت تخرج كونجي تضرب 20 يوم مريض ولا بون مش من المرض اما 20 يوم باش ترتاح ما يعطيكش 20 يوم راهي ثم خصوصيه في القطاع انت تنجم تاخذ كونجي وقت اللي تحب ما تنجمش تاخذ كونجي وقت اللي تحب تنجم تجي نص الليل وتبقى نص الليل تنجم تمشي للمحكمه في تو وتمشي على حكايه للبنك للمؤسسه الموظف ينجم يتوقف راهو كي نحكوا على الخدمه هات خلصني على قد ما نعطي خدمتي
0: واسع بالك معايا قداش من شهريه عندكم في العام 17 شهريه
1: شو هاني قلت مثالش هي 17 ونص اما شوف اليوم قداش ما عادش تخلص 17 ونص وما تخلصش 17 ونص
0: المقدره الشرائيه نتاعكم انتم كموظفين تحت تهريت
1: تحت
0: في حاجه للزياده باش نجم تعيش قد معناها زاده مش تكون لي من الطبقه الغنيه ترجع للطبقه المتوسطه
1: احنا نخلصوا الضرائب كما الطبقه الغنيه لكن ما نعيشوش كما الطبقه اذا كان تو احنا كجامعه عامه البنوك وكممثلين نقابين موظفين ولينا نتوسطوا في تسبقه باش تخلص بها الدواء ولينا نتوسطوا في تسبقه باش يمشي يدخل بها الكلينيك ولينا نتوسطوا في تسبقه باش يخلص الماء والضوء لانه اليوم الكلها تعيش في الروش قبل من كان البنكاجي بكري
2: وضع عام ممكن نحكيوه مش كان خاص تاع البنك صعوبات تعيش هاي موظف
1: يعيش هاي لكن اذا يعيشها لانه
2: انا اللي حاب نعرف الاضراب هو اضراب على قانون الماليه ولا على زيادات لم تقر او على زيادات دون الحاجه المطلوب
1: اول حاجه
2: ثلاثه مواضيع
1: اول حاجه
2: انتم عندكم مشكل مع قانون المالي
1: لا استنى قبل ما نوصلوا للقانون الماليه نوصلوا الساعه الاستحقاق المفاوضات تجميد والمفاوضات من طرف واحد اللي هو ضد حتى
0: قلت لك احنا من 24 من 2024 ما تفاوضناش
1: ما تفاوضناش لا احنا شوف احنا كنا نتفاوضوا راهو حتى قبل هو استغلال الازمه ما بين الاتحاد والدوله من طرف المجلس البنكي والمالي احنا تبعث لنا مراسله الكترونيه 17 سبتمبر 2025 يقول راهو احنا اليوم نلموا في كتله الاجور باش نحضروا لكم زيادة 2025
2: في البنوك العمومية كي البنوك خاص كي البنوك الأجنبية
1: كلها يعني كل كلها مرتهنة لدى رئيس مجلس البنكي والمالي.
0: أبقى معي سي سمية نخرج فاصل ونرجع لك. كلها مرتهنة لدى رئيس المجلس البنكي والمالي كلام لي سي سمية صالحي كاتب عام جميع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين مع حق الرد مكفول لي هو وللتوضيح وللإشارة. خليناك تكلم على حريتك بطبيعة الحال لكن زاد حق الرد راهو مكفول لهم هما حتى نحطوا لي بوان شو اللي
1: أميتنا هما حتى يجاوبونا هما ثلاث سنين وعامين عمرهم ما جابوا. وانت تعرف سي حاتم جينا لهنا وقلنا له مرحبا بي احنا مدين يدينا راهو ابغض الحلال اني نمشي الاضراب
0: يا خويا مدين يديكم شان نلقاو حل وما تصيرش الاضراب نهار 23 و24 و25 وقتها يا خويا نقول مدين يديكم بالمجد. فاصل وراجعين مع سي سامي صالحي كتب عام جميع البنوك والمؤسسات الماليه وشركات التامين 23 24 25 جوان هذا المؤسسات الماليه الكل دون استثناء معناها مع البنوك والليزاسيرونس وغيرها باش يكونوا في اضراب عام.
3: كل نهار جمعه سافر وانت في بلاصتك سافر وانت في بلاصتك تسمع فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعه من الماضي الساعه 6 الى 4 متاع العشيه على جوهر اف ام. على جوهر اف ام
4: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمره سيركوي اون تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو ربح على طول.
3: غاليريا بوينتين كل ما تستحق من جهاز العروسه كلمونا على 54 53 86 86.
5: المراديو أوتيلز أوتيلز for all your desires.
6: سيداتي سيداتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم.
7: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقو. تونسي قريبة مني
8: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعب كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
9: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج.
10: ملي صغيرة نعرف با يخرج بالفولي متاعو وتوا باليوت متاعو غرامه بالبحر زيد كبر وحياته ما توفاش من السفر. أما ما يكفيش لغرام باش يعيش الباسيون متاعو يلزم نقرا وحسب الخطر.
11: Excellence avec Assurance Comar. Global Embarcation, offrez-lui une garantie professionnelle adaptée.
12: Comar vous assure, vous protège contre les risques. En cas d'accident, échouement, rupture de la mare, perdition en mer ou à terre. En cas de mauvais temps, incendie, vol, dommage, responsabilité civile, Global Embarcation assure votre bateau à flot ou à terre.
11: Avec Assurance Comar, Global Embarcation, vous pourrez naviguer en toute sécurité.
12: C'est plus sérieux.
13: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار واليوم برافا عملت أحسن فان جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بالنار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة en poudre et solube.
14: نعملوا قهوة برافا
15: مع توكنات كل تروح كورة الدار تولي ستاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنيت. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريدي ديبي نتاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريه ادخل على توبنيت.ان ولا امشي لاقرب اجونس ليك ودخل فيبر توبنيت للدار. عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنيت. عيش جو الكوره من الدار.
16: توبنيت Very fiber people.
17: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية. كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم. في الفرحة، في الشدة، في الدار، في الطريق، وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم. وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان. كارت اسورانس، نحو المستقبل في امان.
18: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: صباح الورد، دوزيام بارتي دو الانترفيو مع سي سامي صالحي كتب عام جامعة البنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين. الموضوع متاعنا هو القرار الاخراني يصدر عنده 48 ساعة، 23 24 25 جوان، اضراب عام بيتم معنى الكلمة في كل البنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين. دوزيام بارتي 10 دقائق باش ناخذوها مع خليفة وسي سامي صالحي.
2: مش طويل شوي الاضراب، اسبوع خاطر كي تقيسوا ثلاث واربع وخميس تلقى الجماعة وكان ضاعت فلوس، ما عندنا سبت وحد، كان أسبوع الإضراب، إضراب في قطاع مالي.
1: احنا بالعكس احنا ما مشيناش لأم أول أسبوع ونعرفه هذا في علاقة مع الحرفاء متاعنا ومنطلق مسؤولية. احنا راو الإضراب هو أبغض الحلال اللي مشينا له، راو ما عادش عنا، راو نقطة استفهام. احنا الأموال المرصودة لزيادة 2025 ومرصودة في كل ميزانيات البنوك المؤسسات المالية وشركات التأمين، شبيهم ما عطوها لناش؟ راو بعثنا مراسلة ب 17 سبتمبر
2: أحد المتابعين تو كنت نشوف يعني شهرية نقصت الكلية مثلا على فرض 1000 دينار القاهم 900
1: لا نقصت شهرية نقصت من 2025. احنا الشهرية 2024 نوع من بعد نقصت شهري
0: مش فقط اللي عندهم
1: اللي عندهم زادهم سيحات
0: توك طالع هذاك يقول لك فهمت
1: اللي عندهم سيحات اللي عندهم على الاقل كما يقولوا عوضوا لهم جزء ونسب بزيادة 2025. أما إحنا القانون المالي اللي جاء مجحف في حقنا في الضريب وزيد 25 ترصد لي وهذا يقولوا فيها مديرين عامين، إحنا ما نعرفوش شكون يتحكم في السي بي اف. اليوم اللي خرجوا قرار، قل لي راك سيدي مش باش نعطيك ليش تمعوا خرجوا قرار
0: عدل ما بيناتكم؟ هل يعدل ما بيناتكم انتوما البنك المركزي وزارة المالية؟ شكون اللي عدل؟
2: وزارة الاجتماعية،
1: الكل. راسلنا رئاسة الحكومة، راسلنا وزيرة المالية، راسلنا البنك المركزي، بعث المراسلة متاعنا. نعطيك ما هذا ما أكثر عمق وأكثر هذا اللي خلق جرح عميق ما بين الموظفين ومؤسساتهم. اليوم قانون 41 اللي جاب الفصل 412 من المجلة التجارية اللي يقول الحط من نسبة الفائدة لماخذين قروض أكثر من 15 سنة تمتع به جميع عموم الشعب التونسي ومبروك عليهم، وإحنا كلنا فرد مارك. الوحيدين اللي تم يعني منعهم وعدم سحب عليهم الفصل هذا هما أبناء البنوك، موظفين البنوك. ما ثم حتى تفسير وما كتبوشوا، اجتمعوا بليل أو بنهار في المجلس البنكي والمالي وأقروا عدم تطبيق.
0: يا أخي توين سنتوما مواطنين في الدولة التونسية
1: يعني قالك لا أنا ما نطبقش عليك 412 عندك أنت تتمتع ب يعني نسبة فايدة كيفاش يقولوها
0: منخفضة
1: لا مش منخف أما يتمتعوا هاو ثم برشا ناس عندهم اتفاقية
0: عندهم ديزافونتاج واتفاقيات هما المواطنين بتاع البنوك في كل
2: العمولة
0: العمولة ونسبة الفايدة في العمولة ونسبة
1: لكن هذا معمول به لعديد القطاعات عاملين اتفاقيات مع البنوك ويتمتعوا ثنا هما بنسبة أقل منخفض وخذوا يتمتعوا به. هذا قانون يسحب على الجميع وجي في حين أنه القانون هذا ما تطبقوش عليه وجي الأمر 68 تقول لي أنا باش نطبق عليك الأمر 68 بحذافره. يعني وإحنا عنا أكثر من عام 72 عنا طريقة احتساب معينة للنسبة وعنا أعراف ونوميس والتشريع جاري بالعمل نطبقه في الزيادة تجي تطبق عليه 5% في على السالير دو باز كيفاش انت لا تطبق هذا القانون 412 ما تطبقوش عليه والأمر 68 تطبقوا عليه بحذافره يعني وما يقعدش معاك لأنه احنا المفاوضات من أجل رأب الصدع ما بين المؤسسة وأبنائها ما بين الأطراف الاجتماعية
2: ضرب بثلاثة أيام ما بعد الضرب هاي نقولوا ما تحلش باب الحوار لانه ان شاء الله يتحل باب الحوار وما نوصلوش للاضراب وما يتم يوم بعد الاضراب.
1: ستقرر كما قرر المجلس القطاعي تحركات الاحتجاجية. احنا رانا مكتب تنفيذي الجامعة العامة للبنوك نطبق ما اقرته النقابة الاساسية والقواعد والهياكل امتعنا.
0: هو عمناول يذولي ولا قلت عمناول عملوا نهارين عمناول
1: 3-4 نوفمبر 2025 بعد ما تم
0: توت 3 ايام معناها كمشي ان شاء الله اللي قدر ان شاء الله تقعدوا مع بعضكم وتقعدوا الحلو. اذا كان لا قدمش يولي
1: شوف احنا نتمنى انه تتدخل ونطلب من هذا المنبر سلطة الاشراف كل الرئاسات انت تتدخل وتحل المشكل هذا. احنا اليوم راو في ضيم رانا احنا مظلومين اي صحيح وصل الوقت أبناء وراو إن شاء الله ما يكونش المجلس البنكي والمالي هو الحقيقة بما يقوم به اليوم هو يصب الزيت على النار هو يدفع بالأزمة إلى أقصى حدودها.
0: ما تساعدوش الأزمة
1: ما تساعدوش إذا كان ما يحبش يقعد معاك إذا كان يخرج تفضل يعطينا قرار علاش ما عطاش زيت 25 في حين إنها مرصودة. اليوم نعطيك حاجة سي حاتم الفلوس المرصودة للموظفين اللي هي عرق الخدامة يتم توزيعه على المساهمين. يعني أنت اليوم تمنعني من بعض الدنانير ثم تضيف لمئات الملايين لأصحاب المساهمين. هل هذه العدالة الاجتماعية؟ هل احنا راهو اليوم
0: صحيح احنا المساهمين زاد هم حطوا فلوس استثمروا مش عملوا البنوك
1: حطوا فلوس ياخذوا فلوس وياخذوا اما مش ياخذوا عرق الخدامه. راهو اليوم تغير اليوم تعرف شنو تغير المعادله تغيرت. قبل كنا ناخذوا في حقنا وما كانت تصير حتى هزه. اليوم حقنا يتم رصده في ميزانية 25 ومن بعد ينحوه يوزوه مرة ثانية. هذا كيفاش تحب الموظف البنكي اللي هو يحسب فيها
2: الوضع البنكي يعني متعافي وضعية البنوك طيبة
1: وضعية البنوك المؤشرات سمح لا المؤشرات والقوائم المالية منشورة ويشوفوا قديش حقه آلاف المليارات اللي هي أرباح. ثاني حاجة احنا رانا ما طالبين شيء طالبين الحوار استرجاع. انت اليوم قطعت الحوار مخالف للقانون.
0: قولي ما طالبين الحوار معناه توا كان يقعد معك المجلس البنكي حوار
1: نعلق الإضراب في ساعته وتاريخ. يعني احنا رانا نحب مؤسساتنا ثم حاجة بالله اليوم كيفاش تحسوا الموظف اللي هو يحسب لك في الفلوس يطلع لك في الفلوس كيفاش تحبه اليوم. انا ثم مديرة تقابلت انا البارح من بنك مش باش نذكر اسمه قالت لي خويا سامي راني حتى القوم تاع الخدمة راني انا حقي نحيتهولي حقي نحيتهولي يعني مرصودة والناس كل مدير
0: البنك
1: لا مديرة في بنك يعني إطار عالي. نعطيك حاجة بعض المديرين العامين مشكورين أنهم قالك راهو حق ورانا احنا اليوم طالبنا حتى رئيس مجلس البنك والمالي هم في بعض معلش ما خرجوش بيان يقولوا راه مش باش نعطوا زيادة طالبوا يقولك حق. عديد المديرين العامين يقول حقهم ما فيش اليوم علاش نقطة استفهام شكون يتحكم اليوم نحبش ان شاء الله اشكون يدز الازمه
2: يوم في في في طاقه اهداف سياسيه البنوك في تقديرك هكا والشركات
0: خساره قديش
1: هي شوف الخساره الحقيقه ما عنديش الارقام نقول قديش
0: باش الاقتصاد الوطني يتضرر هنا
1: شوف سيسأل كل من عما قدمت يديه لهذا الوطن الأم وتونس ثم مسؤولين ناس الرجاء أنهم يكونوا من يعني شنو راو يعني نتخلى على حقي ونتخلى على حقي النضالي ونتخلى شنو مطلوب منا أكثر من هك نستجيب للضرائب نستجيب نخدم وإذا كان ما حقوش الأهداف ما نترقاوش وإذا كان تجي بعد راو وتبقى النص الليل تخدم وما تاخذش سوية زايدة شنو مطلوب منا أكثر ونشوف في الأرباح تتعلم عدى قدامي تمشي للمساهمين وحقك مش نطالبين حقك أعطيني حقي
0: ودي حق المساهم حقك
1: لا أما مش حقه يهز مساهم حق لا يهز حق الخدام اليوم راني مطالب أنا
0: حق الخدام الزيادة ما يزم يكون مضمون وحقه هو المساهم مضمون
1: حق المساهم ياخذ الزيادة أنت أما مش حقه زادة يتعدى ويستولي
2: على اليوم على
1: حق الخدام
0: أنت حرام تستولي على حق الخدام لا احنا نرجع نقولوا باهي اللي قالوا سي سامي توا ممتاز قالك هما نقعدوا الحوار انا نرفع كل شيء سي سامي صالح نحب نشكرك كاتب عام جامعه البنوك والمؤسسات الماليه وشركه التامين نبقاو بربي في المتابعه ان شاء الله فما
1: ان شاء الله
0: الخير ياخذوها الاخيان في المجلس وتقعدوا مع بعضكم ونسويوا هالموضوع هذا ونلقاو فيه الحلول الكفيله باعطاء للاخيان العاملين في القطاع البنكي والمالي الطلبات نتاعهم. شكرا لك على هذا الحضور الانيق
1: شكرا عايش

0: الثالث 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: باهي توا نتعداو مع بعضنا للفرص والبون بلون تاع كاس العالم. بالنسبه لينا كل طرح هو فرجه وجو، خاصه كونيكسيون باهي ما تخليهاش تطيح بيك. هذا علاش مع توب نت ماتش واتسنا دارك تولي فيراج، اي فيراج نتاع استاد باتم معنى الكلمه، فرجه بلا لاق وبلا قصار في وسط الطرح، كونيكسيون ستابل واودي بي تعيشك الماتش واللومبيونس لحظه بلحظه. كان تعمل ابونمون جديد عندك ريكوردمون الفريد وريكوردمون تكون بلاش اوفر ليك انت، ولكن انت كليون توب نت قوي دي بي ولا تعدى للفيبر وتوب نت تدخلك في التيراج وصور وتربحك تي في هاج دي غرون فورما باش تشيخ بالفرجه والكره، والا 5 بلاي ستيشن باش تلعب اطراح عالميه. كما قلت لكم اعمل لابونمون جديد ولا قوي دي بي وميجري للفيبر على توب نت بوينت ان ولا في اقرب اجونس ليك، تدخل للقرعه وبارشا كادوات تستنى فيك مع توب نت. عيش الكره، عيش كل بونتو، عيش كل فرحه في الدار. اي خليفه نهزك توا نمشي انا وهيك توا ماشيين التوب نت، عندك الف حق خاصة لأولاد البلاي ستيشن ولا تراح هذيك هو اللي مخمم فيهم. بالبوان بوزيتيف هذا تري بوزيتيف والحمد لله نخدموا حصتنا، نتلقاو غدوة من 6 ل 9 متاع الصباح. إلى ذلك الحين نواسيكم استحفظوا على رواحكم، راكم أنتم رسمين للبلاد هذيا، واستحفظوا على بلادكم راكم مماليها، لكم صيح لكم الري فيها، أحب من أحب وكره من كره. باي، تحية تونس.
0: تسمعونا في المهدية على 91.6 جوهرة اف ام.
2: ايتنا
0: الدنيا وما فيها
2: جوهرة اف ام.
3: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على شميسة

0: الجردة والجلاسيير لكن لما العزيزة ملا أعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات مونوبري ديما معك
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج جوهرة
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم بسمة سعيدية
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أفادت وزارة التربية بأنه يمكن لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة المعدل السنوي رمز السيرة المعدل النهائي في مادة التربية البدنية والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا وذلك بداية من اليوم الخميس الرابع من جوان إلى غاية التاسع من نفس الشهر عبر الموقع edunet.in. يتعين على المعنيين بالأمر المبادرة بالدخول إلى هذا الموقع المذكور للاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة وفي حالة وجود خطأ يمكن سحب مطلب اعتراض من الموقع وتسليمه إلى إدارة المعهد في أجل أقصاه تاريخ 9 من جوان الجاري. وصلت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو النظر في مقترحات القوانين المتعلقة بتنظيم الجمعيات وبحماية المعطيات الشخصية وبتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية. مجلس الجامعات المنعقد أمس بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يصادق على مشروع الأمر المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية الرامي إلى تعزيز جودة الحياة الجامعية وتطوير مختلف مكوناتها التنظيمية والخدماتية لفائدة الطلبة. كما نظر مجلس الجامعات أيضا خلال اجتماعه الذي حضره رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس في عروض التكوين لمختلف المسارات في نظام أمد بالمؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر إلى كافة الجامعات والإدارات العامة للدراسات التكنولوجية وذلك بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 وفق بلاغ صادر عن الوزارة. دوليا وخلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض أمس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طهران وافقت على السماح للولايات المتحدة بالدخول إلى إيران للتنقيب عن مواد نووية مدفونة بالتنسيق مع السلطات الإيرانية وذلك بعد انتهاء الصراع بين الطرفين. موجز إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: عشرين مية مية ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: بنهني ولد الياس كفيش بعيد ميلاده وكل عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وكل عام انت حي بخير وكل عام انت متألق ونادى فرحات وليان من امك هندة وبنت اختك ميلا عجرو.
2: نحبك برشا يا الياس, نحبك برشا برشا.
3: ربي لي يفهموني السلطة في البلاد هي لا كنترول ولا رقابة ولا تفقد ولا حتى حاجة غلطة ما يصلحوهاش. يخلي حل حانوت يكتب عليه اللي يجي اللي يحبوه كيما يحب راهي شيء ما يحشم ويضحك ويبكي فرد مرة. كيف فهمت عربي شو معناها فلان ليور ايغورجور في زازار هذا والاخر كاتب لي حل الحوايت بواسون دو لا مير كانوا انا عايش فيها محل بقعة اخرى الحوت على اساس انه مش مربي ولا لا الاخر فياند روج دو كاميل شامو كاميل بسي يعني ثقافة كبيرة انجلو ساكسونية بجنبو شكون يبيع لي فري سيش وفي وسط البلاد فما كلينيك دو لا شوسيور يعني فرد برك وسافار عندهم نعم ولا ما عندهمش. او حتى كان مشي تدخل المسؤول تهز كتافه وبالك شي تو يقول لي مدام جهربي بلا مشكل تاتني بيه يناير يبرع على هالثقة.
4: ربي الواحد دي يخدم الشيخ ومانا يسنيون يعاون بيه روحه. الواحد عنده صغيرات وقعدت بالطائل لكن ما نضبط خندمات ربي ينوب عليه.

0: ياخو كاميون بالكتب عند ربي هذاك شحال انا يطلبوا عليا فلوس يعني زينك يطلبوا لي عليا 1,300,000 من مين مصور من 300,400 علاش ما يسالوش علينا علاش جي واحد معناها باش يشري حاجه يشري يخدم عليا وكالا صغار علاش يحبونا بطاله يحبونا معنا نفعلوا حوايج ما تتعملش عليه برب عليه
1: توفي فصل الصيف والغلة فانت كثر وصايد بسناء خطر فانت جاء عام ممتر الحمد لله لكن المريض بالسكر يبي يتسائل بالله يطلع السكر البطيخ يطلع السكر ويبي يسأل من هنا ومن غادي من هنا ومن غادي وخاصة فانت منها يقول لك أن يخاف ولعل وعفاء ويبي فانت هلوس يعني يقول له لا أخي بصراحة ما غير ما تقعد تشهد ما دامك بيب أعطاك الدويات انت عملت ليه قد يقول لك لك الحاجة ما تاكلهاش انت شعرش تعملت لازم فانت مدام عندك ماكينة وعندك البون بلاك وتنجم تقيس السكر وتاكل تاكل خد جرب جرب خي الله لا يحرم من هموم من الغلة يا ربي والحقيقة كلها فيتامينات وخاصة تو جيل الهندي يحتوي عليه برشا مكونات صالحة

0: الجوهرة.
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: تسمع دوريمي كل يوم من 9 ل 10 تاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: تحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعب كبير برانتمو يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
1: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
2: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان كارت اسورانس نحو المستقبل في امان
3: جوهرة اف ام بوبليسيتي

0: FM. Johara FM. Publicité.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
2: مالا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقل بلاش حسابات مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
0: جوهرة FM publicité.

0: هاوتي.
1: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، اليوم برافا عملت احسن افار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وصومها اقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه اون بودغ اي سوليوب. نعملوا قهوه برافا.
2: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
3: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
4: جوهرة
5: Business News.
6: مرحبا بكم معنا الناس كل في بزنس نيوز. مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية حدد تاريخ 30 جوان الجاري كآخر أجل لمنظورين لتقديم مقترحاتهم لمشروع قانون المالية لسنة 2027. المجمع أصدر بلاغ موجه إلى كافة المنخرطين دعاهم فيه للمشاركة الفعالة في صياغة التوجهات الاقتصادية والمالية القادمة للبلاد. جاءت هذه الدعوة ببادرة من رئيس المجلس الوطني للمجمع سفيان الدماسي في إطار الاستعدادات الجارية لإعداد الوثيقة التوجيهية ومقترحات المجمع المقرر تقديمها إلى وزارة المالية بخصوص مشروع قانون المالية للسنة القادمة. تأتي هذه الخطوة لتعزيز دور سلك المحاسبين كشريك أساسي في تطوير المنظومة الجبائية والمالية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم حلول عملية وتوصيات تنبع من واقع الممارسة المهنية. البارحة بمقر ولاية سوسة جلسة عمل خصصت لمتابعة مدى تقدم إنجاز مشروع تقسيم الريحان 2 الراجع بالنظر للوكالة العقارية للسكنة، وهذا في إطار المتابعة الدورية للمشاريع الجهوية والسعي إلى تسريع نسق إنجازها وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها. خلال هذه الجلسة تم استعراض مختلف مكونات المشروع، مراحل تقدم الأشغال، حيث يشمل القسط الأول أشغال التهيئة النهائية للمناطق الخضراء وأشغال تصريف مياه الأمطار، وكانت الأشغال انطلقت بداية من شهر جوان 2026 من منتظر استكمالها خلال شهر ديسمبر من هذا العام. أيضا تم التطرق إلى القسط الثاني المتعلق بأشغال التنوير العمومي حيث بلغت نسبة تقدم الإنجاز حوالي 90%، ومن المنتظر استكمال الأشغال خلال شهر جويلية القادم. رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية في أريانا طيلة شهر ماي المنقضي 636 مخالفة اقتصادية تصدرت مخالفة الزيادة غير القانونية في الأسعار، قائمة التجاوزات تقريبا 251 مخالفة. هذا يوفق لما أكدوا المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بأريانا سامية البجاوي. البجاوي أفاد أيضا بأنه أغلب التجاوزات المسجلة تعلقت أساسا بقطاع الخضر والغلال 305 مخالفات، بعدها جاء قطاع المواد الغذائية ب 119 مخالفة. البجاوي أوضح في هذا الصدد أنه تم حجز كميات مختلفة من المواد الغذائية على غرار 1370 كيلو من الدجاج الحي، 52 كيلوغرام من اللحوم الحمراء، وأكثر من 176 كيلوغرام من الموز، فضلا عن حجز 240 لتر من مادة الجفال و 1325 لتر من مادة الصابون السائل. تفاصيل الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ 2 جوان في 1312 مليون دينار، الموجودة الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 3 جوان تناهز قيمتها 25535 مليون دينار. بأيام التوريد تراجعت على البارح ولات في حدود 103 يوم. الأوراق النقدية المتداولة في السوق في حدود 29572 مليون دينار وفقا لآخر المعطيات اللي قدمها البنك المركزي التونسي. تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد ما عزز اتفاق كيان الاحتلال ولبنان على تنفيذ وقف إطلاق النار، الأمال في التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. بالتفاصيل، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت ب 87 سنت ووصل السعر إلى 96 دولار فاصل 92 سنت للبرميل. كيف هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 78 سنت وكان السعر في حدود 95 دولار فاصل 24 سنت للبرميل. أظهرت بيانات أوروبية ودولية أن تداعيات الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران بدأت تضغط على قطاع الطيران العالمي بعد ما سجلت مطارات أوروبا أول تراجع سنوي في أعداد المسافرين منذ بدء التعافي من جائحة كوفيد-19، بينما هبط الطلب على شركة الطيران في الشرق الأوسط بأكبر وتيرة بين المناطق. نختم كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي، 100 دينار جزائرية ب 2192 مليم، الدينار الليبي ب 459 مليم، الدولار الأمريكي ب 2907 مليم، اليورو ب 3389 مليم. نهاية بزنس نيوز في الأمان.
1: بزنس نيوز ظهر تندانس
0: برعاية
4: أحلى بونس لأحلى ناس.
5: مع لفخة جديدة أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
7: أريد طور عالمك.
8: تهيدنا لكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة، موعدنا اليوم يجمعنا بكم لقيت هدايا في فقرة توندونس. اليوم باش نحكيو على التليفونات الذكية اللي ولات جزء أساسي من حياتنا اليومية واللي اون فان كونت ما تشدناش برشا سنوات، ونلقاو اللي كونوا أغلبنا نستحفظوا بالتليفونات نتاعنا لفترة تتراوح ما بين عامين حتى لثلاث سنين قبل ما نبدلوها. لكن هدايا ما يعنيش اللي كونوا الأجهزة القديمة يا يلوحوها في البوبالة وإلا نخبيوها في القجرات وتولي ما عادش عندها حتى فايدة. لهنا باش نعطيكم بعض الاستخدامات الممكنة للتليفونات القديمة. مثلا أول حاجة نجم نستغلوها في تليفوننا القديم هي اللي كونوا نحولوه لأن رولي وي في وإلا أن روتر 5G مؤقت، وهو حل عملي في حال انقطاع الانترنت وإلا أثناء التنقل، ونجم ناخذوا ان بوس داتا ونحولوا التليفون متاعنا إلى نقطة اتصال لا سلكية. التليفون زاد كيف نجم نستخدموه كمشغل موسيقى مستقل، كما زاد النجم نحولوه إلى قارئ رقمي، هذا بالطبيعة بعد ما نحيو لي زابليكاسيون نون نيسيسير، وهكا يولي لاباري القديم نتاعنا مخصص للقراءة فقط. والنجم زاد إذا كان الكاميرا نتاعو باهية نستعملوه كان للتصوير ويخدم ككاميرا احتياطية مخصصة لالتقاط الصور أو لفيديو. هذوما بعض لي زوتيليزاسيون اللي نجمو ناخذوهم لتليفوناتنا القديمة. هذا شو عندنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.
1: ظهر تندانس
9: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
10: هني العزيز عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
9: باش تشارك وتهني العزيز عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،
10: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85990
9: اس ام اس على 85990.
10: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
11: جوهرة اف ام
12: جوهرة
11: اف ام
12: جوهرة اف ام.

0: Vadi. شوف اسمع واتمتع.
1: العشرة والتسعة دقائق صباح النور صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وفيها رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنت الصبحية تاريخ الخميس 4 جوان 2026 موافق 18 ذو الحجة 1447 هجري والموافق زاد الثاني نهار في امتحانات البكالوريا ان شاء الله بنجاح ان شاء الله بالتوفيق لتلامذتنا المترشحين للدورة الرئيسية بيان سور تابعوا معكم كل الاخبار المستجدات اللي ترجو تلقاوها على موقعنا جوهر اف ام دوت نت على انستغرام على تيك توك على كل المنصات نتاعنا سينو برامجنا اللي اكيد تقدم لكم ان شاء الله المحتوى اللي يروق لكل مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كانوا في الخدمه في الدار يبداو شادين ثنيه يبداو هكا متونسين معانا احنا نقول لكم صباح الفل صباح النور الريتم نتاعنا يكون حاضر معاكم ليكيب الكل ما شاء الله اون فورم دونك جيجي جرحومه في الاخراج نقول صباح النور صباح الفل جيجيتي صباحوا للجوسه نجد قليله في الديجيتال يا صباح النشاط والحيويه والتفاؤل سلموا زيدا على سوسو سعاد العدويني في التنسيق العام نقول له اهلا وسهلا ومرحبا وهبه لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الاعداد والتقديم المود اوف ذا داي اكيد يكون حاضر معاكم باش نعطيكم هكا موجات ايجابيه مع طقس خلينا نقولوا يميل للصيفي واكيد تلقاو كل التحيينات ديما على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهر فيم دونك خليكم معنا مازالت الاخبار مازالت المتابعه مازال الريتم اللي يكون حاضر معاكم في بنة الصبحية من توا حتى نص نهار أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع مود أوف ذا داي والمود أوف ذا داي مع أنغام الصوت الجميل مش حبيبي بس هذا هو الاختيار بتاعنا أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع

0: العشرة وثلاثين وعشرين دقيقة على موجتنا. صباح النور، صباح الفل مرة أخرى كالعادة. خفيفتنا ودوليشتنا في المرشي هي تكون من أولى فقراتنا، ذاك علاش خلينا نمشي إلى القيروان نعملوا هكا ما نعرفش أنا، نعملوا جولة ونشوفوا بورصة الأسعار ارتفعت انخفضت بعض المواد. هذا اللي أمن هنا كل نهار خميس زميلنا ومراسلنا طارق الفوال كما قلنا في قفيفة الصبحية. دونك نقولوا صباح النور وصباح الفل لكل مستمعينا في القيروان، وركزوا معنا بورصة الأسعار تكون معاكم توتسويتا.
1: صباح الخير كل مستمعي جوهرة فام. اليوم الخميس 4 جوان 2026، تقريبا أسبوع منذ عيد الأضحى لاحظنا عودة تدريجية لأصحاب محلات الخضر والغلال، وبنسبة أقل بيع الدواجن، وبنسبة أقل منهم زوز محلات بيع اللحوم الحمراء. عملنا جولة صباحية اليوم في أسواق المنصورة وسوق الحجام، بالرغم من نقص السلع إلا أن المواطنين ينجموا يلقاوا مستلزمات الأساسية وبأسعار عادية، مثلا الفلفل من 1500 ل 2000، طماطم من 2000 حتى 2300، البطاطا بين 2300 و2500، البصل من 1500 ل 2000، قرع الأحمر بدينار، الباذنجان 2300، سلق ومعدنوس 500 ربطة، الفول بدينار، السفناريا ب 2000، والقارص ما بين 1500 حتى 2500. بالنسبة للدسير الخوخ من 2000 حتى 4000، مشمش 3000 حتى 4500، الدلاع من 1500 حتى 2500، البطيخ 5000 الكعبة، التفاح من 3500 حتى 8000، والأنزاص من 6 دينارات و7 دينارات، التوت كيف كيف 6000. بالنسبة للدجاج، ولو أنه برشا محلات مازالت مسكرة لنقص التزويد ونقص الكميات، الدجاج من 8500 حتى 9000، الزدر من 16 دينار و800، الفخذ 14 و800، الإسكالوب دو بولي ب 19، إسكالوب دو دان 18 دينار و800. بالنسبة للحوم الحمراء واللي هي تقريبا كعبتين وكعبر الززار المحلولين، العلوش 65 دينار، البقري 48، مرقيس 55، والحوت بنسبة أقل منهم الكل، لو فما تقريبا كان الحوت المربي وبراطة 24 دينار و800، القاروس 26 دينار و800، المرجان من 10000 حتى 24 دينار، والسردينة من 7000 حتى 10000. تقريبا هذه إجمالا السلع المتوفرة صباح اليوم الخميس. نجم تلقى سلع أخرى حسب الخضار الموجودة في الحوم، ولو أنه بنسبة أقل، واللي يجيبوا سلعة ربما من تونس. والسؤال اللي يقعد يتسألوا المواطنين في هنا في خاصة في القروان سونتر، هو متى انتهاء أشغال السوق الحيسية؟ احنا سألنا جميع الأطراف تقريبا بالبلدية وإلا من طرف المقاول، يقول لك الأشغال ما زالت متواصلة، فما اتفاقيات تقنية بين البلدية وبين المقاول، فما ترميمات ما زالت متواصلة، فما أشغال داخل قاعدة تخدم. دونك الأشغال باش توفى وقت اللي يوفى تقريبا، وإلا يتم اكتمال كل الأشغال شهر شهرين ثلاثة أشهر، ما فماش توقيت محدد. دونك الأشغال هذه ما زالت متواصلة إلى حين استكمالها. تقريبا هذه أجواءنا وأسعارنا في مرشية القروان. إن شاء الله نهاركم زين نسكن.

41 دقيقة على موجتنا. صباح نور، صباح الفل الكل من هكا يبدا معنا ويكمل معنا الصبحية ديما على موجات جوهرة فام. تحية ليكم وين ما كنتوا في المتابعة. طقس صيفي بامتياز، درجات حرارة مرتفعة، نحكيو اليوم على 42 درجة. فين درجة الحرارة المرتفعة؟ بيان سور نحكيو على بعض المناطق، ما خلينا نعطيو اجمالا الوضع العام. نحكيو على طقس صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق. اليوم الحرارة في بعض الجهات تشهد انخفاض طفيف، وانت تتراوح القصوى بين 26 و 30 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 32 و 37 درجة بقية الجهات، وتوصل ل 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور أشهيلي محليا. نحكيو على ريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة بقية الجهات. البحر اليوم مسترب، وهذا كالعادة حسب تحينات جينا من عند المعهد الوطني للرصد الجوي، وإحنا ديما في متابعة لكل الأخبار إن كانت في علاقة بالطقس، بالوضع العام، وكيف كيف حتى بصغيراتنا اللي إن شاء الله ربي ينجحهم قاعدين يجتازوا في امتحان البكالوريا الدورة الرئيسية. دونك نحكيه على اليوم الثاني إن شاء الله بنجاح، إن شاء الله بالتوفيق. بما أنه حكينا على امتحانات البكالوريا، أكيد برشا فيكم تابعوا على مواقع التواصل الاجتماعي بعض النداءات تسريب أول امتحان. الحقيقة برشا لغط في الموضوع، برشا هكا كلام قاعد يتقال من هنا ومن غادي، نداءات حتى من عند الأساتذة. موضوع نرجع نحكيه عليه إن شاء الله بعد شوية بيان سور، باش نفهموا شنو اللي صاير. اللي يقول لك اليوم الانترنت، علاش فما مشكلة في الانترنت؟ وإحنا حتى بينت بعضنا شكينا، يا أخي إحنا وفي لابونمون شنو الموضوع؟ علاش ما فماش كونيكسيون؟ شبيني كي نحط 4G ما عادش عندي كونيكسيون؟ الأخبار حتى لتوا الرسمية اللي تقول إنه تم قطع الانترنت رسميا بالتزامن مع امتحانات البكالوريا، ما رسميا يعني ما فماش بلاغ هكا باش يأكد لنا المعلومة، ولكن كالعادة نتابعوا معكم الأخبار إن شاء الله بعد شوية، ويجيكم محاينة من عند الجهات الرسمية باش نفهموا نسق الامتحانات. لكن ليلة التشويش على نسق الامتحانات، إن شاء الله بنجاح، إن شاء الله بالتوفيق، هنا نتابعوا إن شاء الله كما قلنا تكون الأمور الكل سلسة ويعديوا تلامذتنا الامتحان ويجتازوا الدورة الرئيسية بمعادلات هكا تكلل مجهوداتهم بنجاح وبالتوفيق. دونك خليكم معنا، كل الأخبار تلقاوها معنا اتباعا، حتى الأخبار زادة اللي في علاقة بالمواطن، واللي الحقيقة ترجع بينا نقولوا 2026. من زلنا نسمع أخبار كما هكا في فقرة هل يعقل بعد شوية، باش نرجع لموضوع يعني في المخيل العربي متاعنا، وخلينا نقولوا التونسي والشعبي مازال عنا هكا العقلية متاع الطهارة اللي ما تكونش يعني منظمة، أو خلينا نقولوا اللي نتعود أنه فلان معروف عاد إذا كتهر جدودك وبوك. اليوم باش نحكيو على هكا موضوع أنتم من خلال تفاصيل باش يقدمها لنا قريب لوليدة ذايا، باش تقولوا هل يعقل؟ دونك خليكم معنا حتى إنه سنهار فقراتنا تباعا ديما في كابوتشينو بنت الصبحية.

0: عشنا 54 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في كابوتينو بنت الصبحية. خليكم معنا ومع الأخبار ومتابعات تهزنا إلى تبرقة وتفاصيل تسويتا. كابوتينو نداءات الحقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي. نحكيه على الماء وما أدرك ما الماء. اليوم أهلنا في تبرقة يقول لك تبرقية عطاشة نعم، لأنه ما فماش ماء. اليوم وقفة احتجاجية في اللحظة هذية في تبرقة، الأهالي محتاجين. يقول لك معها سخانة مع ارتفاع درجات الحرارة، ماذا يحدث في تبرقة؟ معنا خونا شاكر اللازواوي، أستاذ متقاعد وناشط في المجتمع المدني، باش يعطينا صورة على ما يحدث في تبرقة. صباح النور وأهلا وسهلا سي شاكر.
1: صباح النور،
0: صباح الفل والياسمين.
1: شكرا على إذاعتكم الموقرة على الاهتمام بالموضوع الساعة في تبرقة. احتقان كبير في المدينة، عطشانة تبرقة تعاني من عطش.
0: كيفاش؟
1: في بداية نحن ببداية صيف والانقطاعات متكررة ولت ماشية وتزيد على السابق. طولت تبقى بجمعتين الماء مقصوص بجمعة، كما سنس ثلاثة أيام كل واحد كل جهة كيفاش.
0: أي من غير مبرر يتقص الماء؟
1: نعم،
0: من غير مبرر، من غير سابق إعلام وإنذار يقولوا لكم
1: هو قصان ما غير سابق إعلامي تم بيعلموش. نحن متوقعين ما قصان وما غير سابق إعلام تم
0: كيفاش
1: عمره ما علمونا. هو متوقع نظرا للأزمة، الأزمة كانت حب نقول لك أسباب الأزمة، الأسباب العميقة بتاع الأزمة خلينا نحب نفهمها مع بعضنا. الأسباب هي قديمة من الثمانينات، من بداية الثمانينات بالنسبة للدولة، دولة تونسية ما فكرتش فينا. نحن الشمال خلتنا كان المياه الجوفية، المياه الجوفية ما نحن نشربه من الأبار، تو قاعدين نشرب من الأبار. فالكونتر نحن محاطة طرقة، محاطة بالسدود، والماء ما نش مستعملينه وما ناش مربوطين بالسدود. الماء قاعد هابط للوسط للجنوب يوصل حتى لصفاقس ونحن ما عندناش ماء. المشكلة أن الآبار نشربوا منها بدأت تنضب. بالنسبة لقوة الضخ مش عاتيك رقم قوة الضخ تسمع فيه أختي؟
0: معاك نسمعوا فيك ونتبعوا في الفيديو.
1: بالنسبة لقوة الضخ نتاع الآبار هذه عندنا 14 بئر في بركة مشان نشربوا منها بالماء. قوة الضخ في 190 لتر في الثانية تعطي، فالكونتر بركة في حاجة ل 250 لتر في الثانية. على هذيك طول أبارد تنضب قوة الضخ ضعفت ولا الماء أضعف. هذيك ثم الحلول اللي اعتمدتها الشركة اللي هي عملوا جلسة في جويلية واتفقنا على تقسيط، وكنت حاضر في الجلسة أنا بصفتي المواطنية، واتفقنا على تقسيط الانقطاعات. كل جهة يقص على نهار، كل نهارين كلش باركوب. لكن فيما بعد ما تبقوش الرزنام هذه ما تبقتش، بل بالعكس كانت الجلسة هذيك لامتصاص غضب المواطنين وكهو. بالنسبة للحلول الأجلة، حلول الأجلة طوى بالنسبة لبرقة قاعدين يبنوا في محط ضخ، محط تصفية تاع المياه باش يربطوها بالسدود بسد الخضيرية. الأشغال بدت في أفريل 25 ومبدئيا توفى نهار إن شاء الله توفى في ديسمبر 26. في ديسمبر 26 تولي قوة الضخ نتاع المحطة هذه 400 لتر في الثانية، ومبدئين تكفي الناس المشتركين تو، وبش يزيدوا يوصلوا الماء جهات محرومة. ريت برقة ري محرومة مش في الاختطاعات برقة، ري ثم الجهات كاملة ما هيش مربوطة بالشبكة تو. إن شاء الله نحن نعملوا إن شاء الله تحضر المحطة في تاريخها، رغم أن تعطلت برشا مرات، لكن بصراحة قولوا أن السيد الوالي قاعد حريص على تسريع الأشغال، ونهار السبت في تبركة عمل زيارة المحطة هذه، ونسكل السنة في المحطة هذه إن شاء الله تحل المشكل، الحل تقدم حل جذري.
0: في انتظار الحل الجذري للماء. اليوم أنا شوف الفيديو توصلنا توا، حتى الوقفة الاحتجاجية اللي قمتوا بينها الاثنين، وتوا الفيديو ذي توا قاعدة تصير الوقفة الاحتجاجية. الأهالي شو يعملوا معناه؟ شو الحلول البديلة العاجلة وغير الآجلة معناه؟ كيفاش
1: بالنسبة للحلول العاجلة مبدئيا ثم بئر، فما بئر قاعدين يجهزوا فيها تو باش تنطلق تحفر بئر جديده. هذه تنقص شوي من ماهيش باش تحل المشكله، ما تنقص شوي ويقولوا بروشان مو باش يشغلوها وباش تنقص شوي من الضغط. حاجه اخرى يلزمنا نقصتوا الماء، قصتوا حسب وقصتوها مصداقية، نحافظ على المصداقية. مش مثلا أكثر ما يغضب المواطنين اللي هنا هو الشعور بالغبن. يقول لك الوتلة تخدم الماء فيها العام الكل، يمشي ما يحبس جملة، يسقوا بها في الجازون، يعنوا بها في البيسين، وإحنا اللي عندنا الماء ما نش نستعملوا فيه، ما نش مستنفعين فيه، مستنفعين منه. سامحني ما نستحضر بيت شعر قديم عنده 1000 سنة والأكثر طرفه بالعبد، يقول لك كالعيسو الماء على ظهرها محمول وهي ضمأة. أنا ما معناها مش بالضبط، احنا هزين الماء على ظهراتنا واحنا عطاش، والماء يمشي يهبط للجهة توقع، يمشي جهة توقع.
0: اليوم في التو ونحن نحكي الماء مقصوص في تبارقة،
1: مقصوص ثم جهات مقصوص رجعوا هون بعدك الوقفة الاحتجاجية، رجع بقى سويعات. ولكن المشكلة كبيرة تو الأغلب المواطنين تو قبل كانت بعض الجهات يقصوا عليها، مش الكل، يمكن 70%. نهار ذاك نهار الاحتجاج راهي تبرق الكل كعبلة، معناه بكل جهات كل تبرق قص عليها بتاع نهارين ثلاثة، ومن بعد يرجع شوي يزيد يقص.
0: يعني يقعد الماء مقصوص بالنهارين بثلاثة؟
1: ايه بالجمعتين مش بالنهارين بثلاثة. تم جهة الحمدية هذه جهة تبرق اسمها الحمدية، مئات السكان عندهم جمعتين مساكن، عندهم جهة ملولة، جهة الضيفية، حي المرجان، حي البساتين، هذا الماء يبقى بالجمعتين. صار بما جمعتين في الصيف هذا
0: مع الطقس ومع وجه عيد.

0: كل العباد قاعدة تفقد منها في البلاد. ثم دي ريستوران ثم كلها تسكر في الصيف ما نجوش تخدم. ثم ناس يسقطوا ويكلوا في ديارهم في الصيف يا معاملين عليها لتوصيلها جي كاري ما عندوش الماء يخرج يهرب. فهمت؟
1: باهي دونك نخلي لك كلمه سريعا سريعا لشكون توجهها.
0: اختي مش نسمع فيك مليح
1: قلت لك كلمه الكلمه لشكون توجهها توا سريعا سريعا.
0: باهي كلمه نوجهها للسلطات السلطات السلطه الجويه السيد الوالي يعني يزيد يكبس شويه هذا شويه يسرعوا في الاشغال نتاع المحطه نحاولوا نطبقوا المصداقيه في توزيع التوزيع العادل للمياه لتقسيط المياه. هذا المواطنين كيف كيف مواطنين نحب نوجه لهم كلام لو سمحتي. ثم دعوات خطيره من بعض الحركات الممارسات للاسف جايه من برا ماهيش من برقي ماهيش صادره على برقي اكثرت تو الفيسبوك تو غزاء العالم الكل. ثم ناس من برا نعرفهم ساكنين برا وثم ماهوش في برقي في تونس مثلا ويا ما يقول لك اقطع الطريق يمشي يسكر الفان يمشي ما ناش تاع المستوى هذا. انا مع التحركات السلميه وندعمها ونحضر فيها كل قوتي كل جهة.
1: يعطيك الصحة
0: لكن الدعوات هذه ما بينا الجنباري تعطي صورة خايبة على الطريق.
1: صحيح وإحنا داخلين على موسم سياحي والأهالي إن شاء الله يكون عندهم هكا إذا كان المسؤول يعرف كيفاش يخاطب المواطنين ويكون فما حلول جذرية دونك إن شاء الله أزمة وتتعدى. تحياتنا لكل أهالينا في تبرقة. شكرا لك سي شاكر زويبي أستاذ ومتقاعد وناشط في المجتمع المدني. وقت الأخبار تتويت نرجو نكمل معكم قيد فقراتنا.
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكروجوهرة مع ميكروجوهرة فتك وعبر على رأيك وعبر على رأيك كان ميكروجوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفم بسمة سعيدية.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تفقد وزير التربية نور الدين النوري اليوم الخميس بحضور والي أريان الوليد صنديد والمندوب الجهوي للتربية بأريان محرزية تايب. وخلال زيارة ميدانية تفقد مركزي الاختبارات الكتابية المفتوحين بمعهد خير الدين باشا ومعهد حنا بعل بأريان وذلك في إطار متابعته الميدانية المباشرة لسير اليوم الثاني من اختبارات الدورة الرئيسية لبكالوريا هذا العام. وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية عن فتح 3 مناظرات خارجية بالاختبارات لدخول سلك المهندسين الأولين والسلك التقني المشترك وسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وذلك لإسناد 43 خطة وظيفية شاغرة موزعة على عدة اختصاصات حيوية وفق ما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 2 جوان 2026. تولى وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقس لحزواري أمس إعطاء إشارة انطلاق أشغال بناء 162 مسكنا اجتماعيا بمنطقة المرناقية من ولاية منوبة. الزواري بيّن أن هذين المشروعين يمثلان النواة الأولى للمساكن الاجتماعية ضمن برنامج الكراء المملك الذي يندرج في إطار السياسة الاجتماعية للدولة والتي تتولى تنفيذها كل من الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت بفروع الثلاثة للشمال والوسط والجنوب وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية سبرولس. حذر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الإيرانيين من الانقسام فيما بينهم وشدد في رسالة له اليوم الخميس على أن أعداء طهران يسعون الآن بعد هزيمتهم في ساحة المعركة إلى تقويض صمود الشعب الإيراني وبث الفتنة في البلاد وفق تعبيره. كشف الرئيس اللبناني جوزيف عون عن تفاصيل جديدة حول المفاوضات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار مؤكدا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو الفرصة الأخيرة. عون أوضح أن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الحصول على الموافقة النهائية من جميع الأطراف وشدد على أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يختلف جوهريا عن اتفاق نوفمبر 2024. موجز إلى اللقاء.

0: 11 و18 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم كالعادة في كابوتشينو بنات الصبحية. وكي نقولوا نهار الخميس وساعتنا الثانية أكيد نحكيو على البيوتي مود، نحكيو على الفخامة، نحكيو على التصميم، ونحكيو على الأفكار اللي بديناها كل تركينا في الدويرة ما خليناش هكا حاجة إلا وحكينا فيها على الثخامات وكيفاش نجم نختار التكستور ونختار الاكسسوار ويتم التنسيق. هذا كل طرقنا له كل نهاير خميس مع مهندسة التزويق الفضاء الداخلي بلتو مهندسة الفضاء الداخلي والتزويق مدام سونيا شقير بن يوسف اللي تكون حاضرة معنا. خلينا نمشيو للبيوتي مود، واليوم قلت لكم الثخامات باش نخرجوا منها نخرجوا من الدار ونمشيو للبالكون والتفاصيل توت سويت.
1: بيوتي مود، بيوتي مود
0: مدام سونيا شقير بن يوسف كما قلنا مهندسة تصميم الفضاء الداخلي والتزويق. اليوم الخامات في البالكون، يا صباح النور يا صباح الفل مدام سونيا.
2: صباح خير هيبة، صباح خير المستمعين الكل،
0: شنحوالك؟
2: الحمد لله لبس
0: نورتنا
2: بفضلك.
0: هاي الخامات خلينا نمشيو للبالكون، ولي بالكون تاعنا نعرفوا احنا حسب الاسباس باش نقولك انا عندي بالكون ديجا شويه معنا اسباس صغير. ايبا هي اليوم من خلال التصاور خذيت كل معناها تفصيله وحاولت ان تخلق ماك البالكون اسباس باش نتوما ترتاحوا فيه نتوما والعائله نتاعكم. دونك منين نبداو مدام سوني؟
2: هو البركون ان جينيرال توا احنا في ديارنا الاكثريه تلقى فيها اللي عنده حاجه زايده. ما نحلوش برشا البركون، تلقاه بالغبابر كل شيء، نحلوه ساعه ساعه باش ننظفوه ونسكروه هكا هو. خاطر علاش؟ على خاطره صغير برشا وما نجمش ما نجموش نصرفوا فيه بالقدام، نجموش نحطوا طاوله كبيره ولا صاله كبيره ولا كذا. بورتون فما حلول في لي بالكون هذوما، نلقاو لهم حلول وسورتو هما معناها سان بلوس. راهو اللي الدار اللي عندها ولا لابارتمون اللي عنده فيها بركون راهو سان اسباس اوفير سان بلوس للدار، وعنده يعطي قيمه كبيره لابارتمون. دونك كيفاش نزينوه؟ كيفاش نعطيو الفخامه اللي احنا نلوجوا عليها؟ اول حاجه هو موجود مع شنو؟ موجود مع الصاله، موجود مع الصاله مونجي والا في البيت والا تبع مثلا الكوجينه. هذيك خاطر كل بلاصه وشنو عندها القيمه نتاعها، وحتى التدخل نتاعنا يكون مختلف من نسباس للاخر. باهي، كي يبدا صالون والا صاله مونجي، اول حاجه نلوجوا عليها احنا شنو؟ احنا ماذا بينا احنا في الصاله الراو الخضار.
0: اي
2: بيان سور الراو في السماء، اما ماذا بينا نلوجوا معاها الخضار. دونك سي اون زون فيرت ويلزمها تكون مادام محلول على الصاله يلزمها تكون في قيمه الصاله. ولا صاله مونجي لازمها تكون في قيمتهم. دونك حتى في الستيل ماذا بها تتبع نفس الستيل، كان مودرن تتبع مودرن، كان مينيماليست تكون مينيماليست، كان كلاسيك نحاولوا قد ما يمكن ان نقربوا شوي، اما تكون لوجيك مع الصاله. علاش؟ على خاطر هي في الكونتينيتي نتاعها، العين تغزر لها تابع الصاله. بالرغم اللي فماك البورت فونيتر اللي هو البلار تشوف فما قسمه بيناتهم، اما باقي تحسب كانه فما فرد اسباس. كي تحل الاسباس هذاك كي تحل البورت فونيتر تحسهم فرد مربوطين ببعضهم.
0: اي
2: باهي، والا في الشامبر زاد كيف ينجم يكون في الشامبر باش واحد يستغلها لروحه. ما يمنعش اللي واحد يكون عنده بركون يتمتع به شيخ به حتى في بيت النوم تاعو. والا كان في الكوجينه فما شكون حتى في الكوجينه ديما احنا نستحقوا دي اسباس، سوا كوجينه نتاع حركه، سوا نحطوا الماشينا لافي، سوا لي رونجمون تاعنا. دونك هاك البركون ديما عنده قيمه. باهي، اش معناه؟ معناه فينالمون اللي البركون فيه زون فيرت، فيه نجم نعملوا البلاست الماشينا لافي واللوكال تكنيك ولا الرانجمون تاع حاجات اللي تابعين للداء. وفما اسباس دو ليكتور مثلا كيما اسباس انتيم اللي كنتي نتاع الراحه الخاصه اللي كنتي اكاهو. وفما البلاصه اللي زعما هذا التخزين لي رانجمون، مهما يكون رانجمون خاطر ديما الدار قد ما عندك رانجمون وشويه. دونك حتى في البركون نفس البرانسيب، نلوجوا اذا عندنا بلاصه للرانجمون. باهي، لي ستيل حكينا عليهم اللي فما الكلاسيك اللي هو مثلا يحط لك زربيه صغيره ديكوراتيف مع حاجه اون غوتان ولا كرسي.
0: انا نتفرجوا في التصاور الفقره اللي تتشاف وتسمع.
2: لا هذه لازمكم تشوفوا التصاور اللي فما موجودين. باهي، وفما المودرن اللي هو ايبوري يمشي معناها جوست تحط فوتوي مزيان برشا. سورتو كيبدا مع صالة يبدا ديكوراتيف ومعه بلانت كبيرة وبتتخ طاولة صغيرة وكهو معنا مينيماليست على الاخر باش تتمتع انت بك الاسباس اللي عندك وفما تروبيكال تروبيكال شمانية تروبيكال معناها الاستوائي اللي فيه بارشة اللي بلانت والعالين واللي معناها متراكن اللي بلانت متراكن الفيردور هذاك الاستوائي وفما عنا الفينتاج اللي فما مثلا ريكوبيراسيون اللي باللي باليت عرفتك اللي عندك القديم الكل تخرج وتستغله وتعاود توظفه وتحط عليه بلاد وتحط عليه كوسانات باش نجم ما تستغله ما غير ما يتكلف لك حاجه كبيره فما برشا دونك لي ستيل يختلفوا من بلاصه لبلاصه ومن ستيل الدخلاني للبر ثاني حاجه تو اول حاجه المهمه اللي نشوفوها هي كبر هالبركون والساعه اش معناها بركون باركون راهو ماهوش تيغاس الباركون اون جينيرال يبدا ليتاج وما يكونش عريض يكون بالطول اكثر ويكون مسقف مسقف كومبليتمون ولا مسقف اون بارتي اما يكون مسقف ينجم يكون بالطول على طول الابارتمون الكل مثلا يدور بالبيوت والكوجينه ويرجع مع الصاله نجم يكون بالطول هذا الكل دونك هذا هو الباركون راهو ماهوش تيغاس راهو مسقف باهي من بعد علاش نشوفوا لي ديمونسيون نتاعو نثبتوا في لي ديمونسيون مليح مليح قداش عرضه قداش طوله باش نجموا نختاروا المبل اللي باش يجي معاه ما نجموش نشريو مبل ونقولوا باش نحطوه في باركون ومن بعد ما يقبلش لازمنا قياسات الباركون قبل باش من بعد نشوفوا يرفع مثلا طاوله صغيره وكراسي والا معاها كوان سالون والا لا الكوان سالون هذا قداش عرضه قداش طوله إذا ما عندناش بلايس مثلا فما ليدي نتاع لي شيز بليونت كوما والا الطاوله بليابل زاد كيف كيف باش تحلها وتسكرها اون كاد بوزوان هذوما انت وكبر الواحد نجم مثلا كل الطواول هذوما نعملوا دي زيتاجير معلقين حتى على الكارت كور انت ونوعيه الكارت كور زاد باللار والا مبني والا حديد دونك هذوما الكل يدخلوا في الشوا نتاعك من الاول في المبل اللي انت باش تختاروا
0: اي
2: باه من بعد نغزروا للغوفيتمون اللي في القاعه القاعه نتاعو القاعه اون جينيرال في البراك نتاعو اللي قاعدين نخدموا فيهم اللي هو يكمل مع الكونتينيتي نتاع الصاله اذا في الصاله دونك نفس الغوفيتمون اللي تلقاه في الصاله تلقاه في الباركون وهو من احسن خاطر يزيد يوسع يعطيك ديما العين ديما ماشيه القدام
0: فماش قسمه
2: اي ماش قسمه ما عندناش هذايا ما عندناش ليدي هذه وعندنا زليزه قديم باغ اكزومبل حاجه كيفاش نجمو نعملوه ساهل برشا نجمو نلصقوا عليه مثلا فو غازون مادام نلوجوا على الخضار نجمو فو غازون يلصق عليه ما يتكلفش ثانيا ساهل حطانو وثالثا حتى لونتروتيان نتاعو ساهل على الاخر معناها حتى الغبابر ولا مطر ولا اي حاجه ما تخافش منها والفو غازون فيه انواع زاده دونك ما نمشيوش لك الرخيصك اللي شعرته قصيره وكل دونك نختاروا فما موديلات اللي يظهر كانوا بالحق منع عالي شويه كانوا فوغازون باهي حتى الالوان تفرق زادة كيف كيف دونك نختاروا الوان اللي تقرب للرياليتي للناتور الحقانيه ما نختاروش كل الاخضر الفاقع والكل
0: باهي
2: ابار هذوما فما كل لي بلاك اون بي في سي النجم يحطوهم على مع بعضهم يظهر كانوا افي بوا وهما اون بي في سي كيف كيف يحملوا المطر الغبره لونتروتيان تاعهم فاسيل تنهار اللي تحطهم تنجم تنحيهم تنجم تنقلهم بلاصه اخرى دونك هنا
0: شواء اخر تنجم اي تختاروا في البالكون تاعك
2: فما تو نشوفوهم في التصاور
0: فما
2: برشا الوان في هذوما لي بانو بي في سي تنجم تحطهم كيما تحب انت تنجم تعمل ميلانج بين الغازون وبينهم هما دونك نصرفوها الشواء موجود باهي شنو لي ماتيريو اللي نستعملوهم في الموبل والا في لي كوسان وكل ديما لي ماتيريو ناتوريل دونك تو كان تشوف انت في البراكن في التصاور تلقى ديما فما توش بوا تعطي هكا الكوتي احنا الدافي هكا اللي لوجوا عليه في دار كامله تفاول كوتي نوبل نتاع لي ماتيريو نتاع اللوح لوح والا افي بوا نجم يكون بي في سي ولا الومنيوم افي بوا زاد كيف كيف يعطي نفس المنظر فما البيير زاد افي بيير كيف كيف كان في القاعة كان في الحيوت نجم يزيدنا كل البلوس عنا نجم زادا نتصرف كيما الجردة خاطر باش تحسب كأنه جردة احنا جردة نحطو شوية قالي شوية غافيي نزينو بها كيف كيف حتى في البركون إذا الوسع معناه يكفينا نجم نعملو بارتي فيها غافيي ولا قالي ومعهم شوية ضو نحطوهم دونك نتصرفو فيهم نزينوها فما في الليكوسان ولا ليتيسو فما عندك اللان وعندك التوال زادا كيف كيف نجمو نحطوهم اما المهم هنا في القماشات اللي باش نستغلوهم البرا اللي هما يكونوا لافابل ويكونوا يحملوا امبيرميابل يحملوا الوسخ فاسيلمون ينضافوا وما يتبلوش بالمطر باه من بعد شنو نزيدو الضوء
0: اي حتى البالكون زادنا
2: البالكون زاد كيف كيف العمده الضخمه مع الضوء زاد كيف كيف الضوء فيها حاجتين كيف كيف لوميير دامبيانس كيما الداخل كيما البرا لوميير دامبيانس اش معناها لوميير دامبيانس في بالكون عندك كلي غيرلاند بالضوء هذوك يزيدوا يزينوا عندك لي زابليك اللي باش نحطوهم في الحيوت وعندك الليد اللي نجمو نعملوه الليد يكون ايتانش الليد انديريكت معناها كان في نيفو نتاع بلينتا ولا تحت موبل ولا في السقف دونك هذا الكل يزيد يضوي عندك فما حاجه اخرى زاد نزيدوها لي لامب ابوزي في القاعه ولا لي فوتوفور اللي نحطوا فيهم الشمع هذاك كي تبدا امبيونس تاميزي في الليل تبدا اي هذه امبيونس ثاني حاجه فما ليكليراج بيان سور ديريكت اللي هما لي سسبنسيون ولا لي بلافوني في السقف ولا لي سبوت بيان سور احنا واش نجمو نعملو كريت السقف حتى السقف نحكيو عليه هذا بون تبع الاركيتكتور نتاع الباتيمون ولا نتاع لابارتمون اللي نجمو السقف نعملو ايفي بواز هذا كيف كيف
0: صحيح ديجا انا قاعدين التصوير هذه معبره هذه تلخص اللي كنت تحكي فيه الكل
2: وهذا الضوء اللي قلت لك يزيد
0: يحلي
2: هذا هو اللي باش يضخم
0: اسباس وحده مع البالكون تحسوا
2: انسى روحك نهار كامل تحط روحك غادي وتنسى الدنيا
0: صحيح تقعد غادي وكا
2: به فاذا عندنا البوسيبيليتي تو هذا بالكون اوفير اذا عندنا بوسيبيليتي نسكروا بالفيتراج اذا سكرنا خاطر نجمو مثلا اون اكورديون ولو كوليسون بالالومنيوم والبلار نجمو نسكروا على الاسباس شنو نجمو يولي نجم يولي كوان بيرو نجم تحط انت كوان بيرو غادي ينجم مثلا بيبليوتيك غادي تحط الكوان بيبليوتيك نتاعك
0: معناتها تشغل يولي اسباس
2: كامل
0: اي
2: باش تتصرف به اذا مثلا نحبوا احنا بالكون ونخبيو نتخبيو على جيران مثلا فما فيزافي دونك مقابلين جيران ولا جيران ينجموا يشوفونا واحنا ما نحبوش نحبوا ناخذوا راحتنا في البالكون نتاعنا شنو نجموا نعملوا اذا ما نجمناش نسكروا نجموا نعملوا دي ريدو اون فوالاج راه
0: وي
2: دونك منه يحفظ منه يزيد قيمه الاسباس تحس روحك كانك في بيته صغيره ومنه يحميك من العينين المقابلين
0: فما تكستور معينه
2: فوالاج
0: بلانجور على
2: اي على خاطر يزم يحمل الشمس ويزم يخلي يتنفس ويزم انت بيدك مش اللي غيدو مسكر
0: أي.
2: اي مش باش تسكر على روحك انت ماذا بيك ترى اترافير ترى السماء ترى الشارع اما انت جوست باش تحمي روحك وكهو
0: داكو
2: فما حاجه اخرى زيدا اذا ما نجمناش نسكروا فما شكون يعمل فيلي فيلي ويعرش عليه لي بلانت
0: اي توندونس دو دهيدي
2: دونك هاكا منه يخليه محلول ويتنفس ومنه يرى الفيردور اللي هي طالعه مع السماء شنو اخر فما اللي نجموا باللي بلانت هذا كيف لي بلانت نجموا نعرش معناها نعملوا لي بلانت نطلعوهم ريت احنا حكينا في لي اسباس صغار اذا ما عندكش اسباس في القاعه شنو نجموا نخدموا على العلو دونك لي ليني فيرتيكال نخدموا عليهم دونك لي بلان فيجيتو اللي يبداو

0: تخليوك تزيد ولا لا، ولا هما من الاول عاملين حسابهم في هذايا باش يضمنوا لك شويه ظل ويضمنوا لك شويه انتيميتي في البركون. باهي، شنو الحاجات اللي ما لازمناش نعملوها؟
1: اللي ما لازمناش انه جيهان تكون في البالكون معنا. خاطر عامله بون كيف على البالكون، جيهان ما تبداش في البالكون، هذه اول حاجه.
0: يا مرحبا بها جيهان.
1: بالحق
0: يا مرحبا بها.
1: ما لها جيل البالكون.
0: هي الحاجات اللي لازمنا ما نتفاداوها شنو؟ كي يبدا البالكون صغير قليل عرض. لي باكا فلوغ، خاطر راني قلت لك نحطوا دي باكا فلوغ ونحطوا دي بلانت. هناك يبدا قليل عرض، اذا حطيت باكا فلوغ سي ما عادش مقعد لك حتى شيء، لا باش نجم تحط طاوله صغيره باش تاخذ قهوتك باش تاخذ كذا، لا باش نجم تحط كوان باش تنجم تقعد فيه، لا حتى شيء. شنو نعملوا؟ وقتها نعلقوهم اللي باكا فلوغ هذوما يبداو معلقين. معلقين سوا في الكارت كور هو بيدو. فما انواع نتاع باكا فلوغ اون بي في سي ولا اون الومنيوم يبداو سهلين، نجم يبداو معلقين، والا نعلقوهم في الحيوط على الجنبات.
1: اي
0: والا كيما قلت لك نعملوا دي زيتاجير نحطوا عليهم لي بو ولا نحطوا عليهم الديكوراسيون اللي نحبوا نعملوها. ما ننساوش اللوميير، ديما اللوميير راهو انديريكت راهي
1: خير وترتح.
0: ترتح يلزمنا. دونك اذا ما عندناش وين نعلقوا نجموا نزيدوا دي زيليمون دي بانو اون بوا ونعلقوا عليهم ونعملوا فيهم اللوميير. اذا ما عندناش باش ما عندناش باش نكسروا الحيوط باش نجيبوا بوان لومينو، دونك نزيدوا احنا بانو لوح منا نعلقوا فيه الفيردور ومنا نحطوا فيه الضوء اللي حاشنا فيه. باهي، من بعد عندك حاجه اخرى، احنا هيبه راهو الاكثريه تو في لي زابارتمون تاعنا ما عندنا الكليماتيزور لداخل. دونك هاك لونيتي سنترال الاكثريه تلقاها في الباركو.
1: صحيح.
0: اي
1: فما شكون تتغلف هذيك الشيء نتاع تولي اليمون ديكوراتيف.
0: هذا هو المطلوب، وهكا في التصاور تبدا موجودين منك هما يتنفسوا، خاطر يلزمهم يتنفسوا مش تسكر عليهم كومبليتمون، تخليهم يتنفسوا مي اون ميم تون هكا مغلفين سوا باللوح سوا بالالومنيوم. فما البانو كيما قلت لك اون ميتال اجوري يبدا هكا فيه موتيف تبع لابارتمون تبع الاركيتكتور نتاع ليموبل. دونك هذا فما برشا حلول باش نغطيوهم.
1: داكو.
0: كيف كيف حتى مثلا قلت لك يونيتي سنترال تنجم يكون عندك الماشينة لافي زاد غادي كيف كيف نجموا نغطيوها بنفس السيستم.
1: باهي، حاجه اخرى زاد اللي تنحي الثخام اكل كوابل اللي يبداو
0: لا لا هذوك مهما يكون الاسباس ما لازم حتى شيء يظهر.
1: سي سا يبدا.
0: علاش قلت لك نجموا نزيدوا دي بانون نعلقوهم في الحيط باش تنجم انت هذوما الكل يتخبي وراه.
1: اي سي سا
0: ما عادش يظهر حتى شيء.
1: باهي، البلكون حاضر نتاعنا، قاعدتنا تعمل الكيف، ناقصها كابوتشينو. انا وجيهان ونرجس وانت قاعدين في البلكون. باهي
0: مرحبا.
1: باهي ونعملوا مغادي. بنت الصبحيه. سينو شنو الحاجه الاخرى اللي
0: نجموا نعملوها اللي عندنا زاد في كوان باربيكيو صغير
1: في البلكون.
0: في البلكون.
1: ايه؟
0: على خاطر انت وطول البلكون نجم تقسموا اون بارتي، معناها تنجم بارتي صغيره تاخوها باربيكيو صغير على جنب.
1: ايه؟
0: نجم يكون حتى ايفي صغير زاده نتاع حركه البر غادي.
1: انت والاسباس بيان سور.
0: انت والاسباس صغير هكا في التصاور موجودين.
1: ايه؟
0: نجم قلت لك يكون كوان كافي.
1: أيه؟
0: انت باش تاخذ قهوتك رايضه في الصباح تبدا قاعده في سوا في فوتوي سوا في على طاوله، مش لازم تكون كبيره باش تبدا تمتع بك البركونه نتاعك. سوا تكون كوان بيبليوتيك كيما قلت لك، اذا مسكره شوي تلقى عندك الكتب واللي تنجم معناها بيبليوتيك، اذا ما عندكش سباس لداخل تستغلها غادي في البركون. وعندك الكوان ليكتور، دونك عندنا الكوان بيرو، عندنا كوان ليكتور، عندنا كوان كافيه، عندنا الباربيكيو، عندنا الراحه، تمشي تتمدد كهو.
1: اي عندنا بالحق كل مقومات السعاده، خليني نقول باش تتمتع بنسمه ربي هكا وتبدا في اسباس الحقيقه تختار فيه لي زيليمون تاعك برشا فيينا برشا ثخامه وترتاح انت والعائله الكل، ويغنيك حتى على القهاوي روا
0: يغنيك هكا ولا حق لحتى شيء.
1: أي في دويرتك في البلاصه
0: الراحه نتاعك.
1: تري بيان، يعطيك الصحه. ما
0: قول لي ناكد عليها، ردوا بالكم مع السيكوريتي نتاع الصغار. تحطوا كريسي ولا طويل ولا سيباغاسيون ولا اي حاجه، اعمل حسابك كان عندك صغير باش ما ينجمش يطلع عليها لا يقدر، وعلى الكارت كور يلزمكم تحميوا صغاركم.
1: ان شاء الله ربي يحمي صغيرات ويحمي الجميع. يعطيك الصحه مدام سونيا شقير بن يوسف، مهندسه تصميم الفضاء الداخلي والتزويق على الثخامات اليوم واللي وصلنا بها حتى للبالكون. وظهر لي باش نخرجوا من الدار، قريب نخرجوا من الدار، كملنا كل شيء. سي
0: اللي عنده اقتراح اللي نجموا نكملوه، مي توا باش نبداو اسباس اخر.
1: بيان سور باش نمشيو لاسباس اخر، دونك نبداو هكا نحكيو على حجامه. شنو رايك؟
0: صالون دو كوافور.

0: باي دوك انا باش نبداو بهم توا
1: تري بيان يا الجمعه اللي عندها هكا اقتراح تنجم تصور لنا قول لنا كيفاش تحب مدام سونيا هكا تتفنن لها في الاسباس نتاعها على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهره فيم دونك تحيه ليك مدام سونيا وشكرا كالعاده كل نهار الخميس تعطينا ديما البيوتي مود في كابوتشينو بنت اسمه حي واحده نودكم بالموسيقى اهلا وسهلا مرحبا بالجميع رونديفو حتى نهار على جوهره

0: 41 دقيقة على موجتنا موسيقتنا وفقراتنا. تواصل معاكم والدكتور رياض مرابط من خلال فقرة أصل وفصل. حاب يركز لنا هنهايرين على الألقاب وعلى العائلات التونسية. اليوم زعم لقب والعائلة اللي حاب يحكي عليها الدكتور رياض مرابط. من وين نرجع لأصل متاحة دونك هذا كل ديما في فقرة يومية من الاثنين حتى لنهاير الجمعة تتعرفوا على تفاصيلها وعلى ما يبدو لقب هكا مثخمة دونك كيما الألقاب اللي حكينا عليها تباعا في أصل وفصل مع الدكتور رياض مرابط. توت سويت فقرة تزمو تتمتعوا بها على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهر فيما
1: أصل وفصل مع الدكتور رياض مرابط.
2: أو في جغرافين في كل مكان. مرحبا بكم مجددا في أصل وفصل. اليوم مشيوا إلى لقب آخر من الألقاب التونسية اللي ظهرت في العهد العثماني وقبلها دار لاغا. وفي العادة دار لاغا بنطقها أمل آغا وإلا لاغا اللي هو نفس الشيء من العائلات الوجيهة حيثما وجدت موجودة في تونس العاصمة، موجودة في سوسة، موجودة في مدن الكبرى كل، وخاصة أيضا موجودة في مدينة المهدية. وهذه العائلات هي من العائلات النافذة والوجيهة. شنو أصل اللقب هذا الساعة وما هي القاعدة التي تستند على هذه العائلات في وجاهتها؟ الآغا هي رتبة في الجيش العثماني، وهي في الأصل وقت اللي انتصب الحضور العثماني في البلاد التونسية كان الثاني رتبة بعد الباشا. الباشا اللي هو والي الإيالة كما كانت تسمى، وتحته بعد قد قد الآغا الذي يشرف على مجلس الديوان. المجلس الديوان هو مجلس كبار القيادات العسكرية اللي فيهم الدايات والبيات. الآغا إذن بمعنى القائد أو المشرف بصفة دقيقة، المشرف، المشرف على الديوان الذي يتكون من البولك باشية، وهنا جاء لقب البولك باشي. هذا في بداية الحضور العثماني، لكن نعرف احنا في الفترة الحديثة اللي يتسمى العهد العثماني واللي مبقاش عثماني بالكل، لأنه التوانسة في ساعة ما هضموا هالطغمة الجديدة وتونس الحضور هذا التركي بشوية بشوية. نعرف انه ما يميز هذه الفترة هو الاسانسور الغريب متاع الرتب والألقاب. نلقاه الباشا يخسر مكانته لفئة الداي، ومن بعد الداي يخسر مكانته اللي فئت الباي اللي هو كان خلفهم الكل. وبالتالي فإنه كل الرتب العسكرية والتشريفية إلى ذلك يعني أخذت أبعاد جديدة، وولت فما أغاوات ما عادش أغا، ولا الأغا تطلق على أي مشرف على أي مجموعة يتسمى أغا. وتذكروا كلكم مسلسل صنب الأغا، يعني الشخصية اللي تمثل الشخص المشرف على حريم السلطان، حتى ذاك عنده رتبة أغا لأنه كلمة أغا تعني بكل بساطة المشرف. إلى اللقاء.
1: أصل وفصل مع دكتور رياض مرابط.

25 دقيقة هكا وصلنا معكم لآخر الرونديفو بالنسبة لليوم في كابوتشينو بنات الصبحية. تحيات ليكيب الكل. سوسو سعاد العدواني في التنسيق العام. ولو أنه اليوم يبدو أنه الريزو فيها مشكلة, دونك تحية لسوسو اليوم اللي تعبناها. كيف ليكيب الكل, جيجي يرحمها في الإخراج, يعطيك الصحة جيجي. تحياتنا زادة نرجوس نجد قليلة في الديجيتال, أمنت لكم للايف نتاعنا نصحتنا الرسمية على الفيسبوك جهرة فهيم, وكانت معكم هيبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. نقول لكم أخبارنا متواصلة, برامجنا متواصلة, ريتم هكا الدنيا وما فيها يتابع معكم كل الأخبار ديما زادة تلقاوها محينا على موقعنا جهرة فهيم دوت نت وعلى منصاتنا انستغرام تيك توك وكيف كيف زادة على فيسبوك. دونك خليكم ديما كونكتي وفي متابعة لكل المستجدات والتحيينات. أما الريتم التونسي زادة يتواصل معكم بواحد من أجمل الأصوات التونسية اسمه زياد غرسة, يرافقكم وين ما كنتوا في الاستماع. تحية لكم, إن شاء الله ثنية زينة للجميع. تشاو تشاو, باي باي.

0: يا لو عزيزتي علقت ونرجع لك.
1: لحظة ما تعلقت.
2: تعالي هكا قهوتي الكل شربتها لي.
1: شكون اللي يشرب لك في قهوتك؟
2: اي وين ماشية داخلة للكوجينة؟ البارح بيت النوم اليوم الكوجينة؟
1: بيت النوم ماخذة راحتها لله في داري
2: زيد. عليه بدني الكل بالقرصان نتاعك.
1: خلص فيك زيد.
0: في وين هي اللونز؟
1: الو.
0: الو. يا حبي خلتها ولا علقت انت؟
1: هذه هي تنوريك فيها.
0: لا لا من غير ما تجي سي بون قتلتها. عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت.
1: ترى تحكي على ناموسة.
0: لونز تنسيك السوفرانس.
3: برودوي LTH.
4: بابا إلي كومون الفواياج ان باتو؟
5: الفواياج مع جي ام في منه سفر ومنه رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس ابوغ شيخين وبالويفي مكونكتي.
6: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
7: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
9: عندك أورانج 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية. كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في أمان. 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في أمان. كارت أسورانس نحو المستقبل في أمان.
10: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية.
11: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. في إطار استكمال برنامج الهجرة التوعية نقل 100 مهاجر غير نظامي من تونس العاصمة إلى مخيم العامرة في صفاقس. وطهران تؤكد استعدادها لكل السيناريوهات وسط جمود في المفاوضات مع واشنطن. في تفاصيل أخبارنا تم اليوم الخميس تنظيم رحلة استثنائية لنقل عدد من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وعددهم 100 مهاجر تحديدا من نقطة التجميع بالبحيرة بتونس العاصمة في اتجاه مخيم العامرة بصفاقس وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية وفق تصريح ممثل عن مصالح الحرس الوطني لمراسلتنا نسرين علوش.
12: عندنا 3 نقاط تجمع في اللاك في تونس وفي سوسة. اليوم في نقطة تجمع في اللاك. في العادة كانت عندنا 2 رحلات في الأسبوع اللي هي نهار 3 والسبت، لكن الفترة هذه معناتها كثرة النداءات نتاع الأفارقة جنوب الصحراء في العودة التوعية، هذاك علاش عملنا رحلات استثنائية. اليوم زاد فما رحلة استثنائية خارجة من نقطة تجمع هنا في اللاك، فيها ما يقارب لحد الآن معناتها 100 شخص يريدون العودة التوعية إلى بلدانهم. هذه نقطة تجمع خاصة باللاك، هذه خاصة بتونس العاصمة معناتها بالأفارقة الموجودين في المرسى في العوينة في ضواحي تونس العاصمة. بالنسبة لنا بالعدنا كيف تو في الوقت الحالي زاد عدنا حافلة غاديكا قاعدة تجمع في الأفارقة وكيف في سوس. دونك اليوم معدل إقبالنا مش تفوت 120 بتبيع كلهم جنسيات أفارقة جنوب الصحراء وهذوما كل راغبين في العودة الطوعية البلدان. دونك اللي يحب يروح عدنا احنا عاملين 2 أرقام هواتف 93 769 546. ذي يخدم واتساب وتليفون عادي والآخر يخدم كان واتساب اللي هو 51 824 889. هذا خاص بالفرق اللي يتصلوا بنا.
11: أيضا أوضح المشرف العام على المخيم 21 لبرنامج العودة الطوعية بالبحيرة من سلك الحرس الوطني أنه يتم في مخيم العامرة بصفاقس اتخاذ الإجراءات القانونية لعمليات الترحيل الطوعية بالتنسيق أيضا مع الهلال الأحمر لضمان ظروف الإعاشة اللائقة مدة إقامتهم هناك في انتظار ترحيلهم.
12: في منطقة العامرة تحديدا في الكيلومتر 21 عندنا مخيم غادي يقع ايواء الافارقة هذوما اللي يحبوا يروحوا لبلدانهم يبقى غادي تيلة الفترة اللي باش تحضر فيها اذا كان عنده جواز سفر معناتها ما عندناش مشكل ديريكتومون نشريو له بيه المشكل يبقى فلي ما عندهمش جوازات سفر دونك عندهم وثيقة تثبت الهوية نتاعهم هذاك تبقى الفترة نتاعو جينيرالمون يبقى بين اسبوع و10 ايام حتى تحضر له بطاقة العبور اللي ناخذوها من السفارات نتاعهم ووقتها نبعثوا معناتها نقصوا له الفترة هذيك اوبليجي باش يقعد بحدانا دونك ياكل ويشرب وبالتنسيق مع شريكنا الهلال الاحمر للجانب الانساني يبدا متوفر من ناحية التغطية الصحية الاكل الشرب هذوما توا كيوصلوا غاديك يقع فرزهم الناس اللي عندهم جوازات سفر ديريكتومون نقصوا له البقية هذوما توا على اقصى تقدير مدة 10 ايام يروحوا البلدان.
11: شأن آخر، نظمت الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة اليوم وبالتعاون مع الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات 2026. مفاد الأخبار ماهر صغير كان في المتابعة وتحدث إلى إبراهيم الدباش نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية التونسية الألمانية.
3: في ميدان السيارات وتصنيع السيارات عايش منذ سنوات تغييرات كبار وهالتغييرات هذم خليوا تونس تعيش معنا تحديات اللي لازمنا نتجاوزوهم ونقتنوا الفرص. اليوم معنا نعرفوا اللي فما السيارة الكهربائية فما الرقمنية اللي غطاء ولات موجودة في كل سيارات واللي تمثل جزء كبير من مكونات السيارات. نعرفوا اللي تونس من أبرز البلدان في القارة الأفريقية وفي العالم في تصنيع مكونات السيارات منذ أكثر من 50 سنة ولازمنا نشوف كيفاش اليوم ما نجم نتحولوا مع التغييرات الكبار اللي كنت نذكر فيهم. اليوم تونس عندها الكفاءات اللازمة عندها الانفراستركتور ممكن فما مستثمرين يستناو فينا باش نقدموا معنا برنامج معنا اللي يخلي بالنسبة للبنية التحتية يخلي نقبلوا التغييرات الكبار. اليوم عندنا عديد الشركات اللي موجودين في مكونات السيارات في الكابل في البلاستيكي. اليوم برشا شركات ولو في الانفورماتيك في السوفتوير انجينيرينج. اليوم نحكيوا على السيارة اللي مش وليت سوق وحدها. اليوم نحكيوا على سياره معنا اللي هي كونيكتي كيما نقولوا سياره تليفون على 4 جل. دونك اليوم مش نقدموا هالخبراء معنا جايين من تونس ومن عديد البلدان مش يقدمونا كيفاش لازمنا نتجاوزوا التحديات.
11: تحدثت مريم اللومي وهي رئيسة الجمعية التونسية للسيارات عن مناخ الأعمال في تونس في قطاع صناعة السيارات والذي يوفر اليد العاملة المختصة والقدرة التشغيلية الكبرى وأيضا القدرة التصديرية الجيدة.
13: On exporte à peu près 80% de ce qui est produit dans la سيارات في تونس. C'est à peu près 3.9 milliards d'euros d'export chaque année. Donc c'est énorme pour la Tunisie. On a أكثر من 120,000 خدمة في السكتور. Donc تخدم زيادة في برشا عباد وعنا برشا des investisseurs برشا يجيو باش يستثمروا و des événements كيما لي دي نتاع اليوم justement هذوما يشجعوهم باش يوريوهم اللي في تونس عنا برشا بوتنسييل وعنا برشا حاجات و surtout عنا les compétences نتاعنا الفيفيي دو كومبيتونس تاع تونس اللي هو قوي. احنا نحبوا نحطوا ان ايكو سيستيم اللي نجموا نشجعوا التوانسة باش يقعدوا هوني. نحبوا نعملوا مونتي ان غام مونتي ان فالور خاطر نحبوا نجاوبوا لي بيزوان تاع لافنير دو لوتوموبيل جوستمون. توا كي تشوفوا لي فواتور الكتريك طول كلهم ايكيبي بدي كومبوزون مصنوعين في تونس سورتو في اوروب ما فماش كهرباء في اوروبا اللي تسوق من غير دي كومبوزون توانسة وهذيك معناتها فرحانين بها برشا وان شاء الله ديما هكا. احنا كي نشوفوا توا السوق التونسي واش نسمعوا عندنا ابوبري 12% اللي هي في السوفتوير انجينيرينغ شمات سوفتوير انجينيرينغ غدوه سافيت ابوبري 30% في اللي فما في وسط الكهرباء توا الكهرباء نتاع غدوه تليفونات يحتمل معناتها كيل سمارت فون معناتها على عجيلي معناتها اليوم قاعدين يسوقوا واحنا ذوما قاعدين نخدموا لهم على الكونسيبسيون نتاعهم والسوفتوير اللي هي سي اوت فالور اجوتي قاعدين نسمع في برشا حاجات في تونس واحنا ديما نقولوا راه في تونس عندنا 60 طون دوتوموبيل 60 سنه واحنا نعملوا في لاسامبل
11: عندك ثقافة معناتها صناعية قوية برشا. في شأن التربوي تفقد وزير التربية نور الدين النوري اليوم بحضور ولي أريانا الوليد الصنديد والمندوب الجهوي للتربية بأريانا محرزية التايب وخلال زيارة ميدانية مركزي الاختبارات الكتابية المفتوحين بمعهد خير الدين باشا ومعهد حنا بعل بأريانا وذلك في إطار متابعته الميدانية المباشرة لسير فعاليات اليوم الثاني من اختبارات الدورة الرئيسية لبكالوريا هذا العام. ومن أمام معهد أحمد نور الدين الثانوي بسوسة تحدث موفد الأخبار أنيس الكناني إلى عدد من تلاميذ شعب الاقتصاد والتصرف والعلوم التجريبية وأيضا شعبة الإعلامية عن سير الاختبارات لهذا اليوم، اختبارات المواد الرئيسية في كل شعبة. فكان الروبورتاج التالي.
14: يوم عندنا سيونس جابوه صعيب الحق، مش في المتناول جملة، جل الفام طويلة، معناها كل يعوجوك بالأسئلة. جينيتيك زادة، جينيتيك فورميل مصطو فيها على الأخر، نورو كيف كيف حبوا يعوجوا التلميذ ولا ما نعرفش.
15: اي صحيح، خاطر ما فهمتش علاش، معناها يسهلوا شويه ما يسهلش، معناها عادي خلي الواحد ينجح. فهمت، فهم جابوا هنا صعيبه تغوص في كيف كيف في الجينيتيك. الحقيقه كاسح الدفوار
16: ايكونومي سافا في المتناول الحقيقه. بون الفقره كنا متوقعين حاجه وجاتنا حاجه اخرى، ايبا احنا محضرين نعرفش كل واحد وكيفاش محضر الحقيقه. اما الاكثريه سمعنا اللي هو باش يجي على الديفلوبمون اوما على البي جي اف حاجات كي من هكاك، ما نعرفش حاسين خدام الثاني وما نعرفش. ان شاء الله ربي يسهلوك.
17: والله صحيح لكو سهل، اما الفقره كلي فما عبيد حضرت على حاجه وعبيد حضرت على حاجه اخرى، معناها هذيك هي المشكله الصغيره. كاو لاباس لاباس.
14: جابونا تري وجابونا ماتريس كونفرسيون وجابونا لانكوني. والله ليه وليه مش خايب مش به برش، لا مش لك صعيب برش نتناول به
18: دوار، مش صعيب لك الدرجة. أما الحق ما تاع البروبليم جابوه طويل شوية، كي نجمو جيبوه ما أقصر، خاطر فما في ماتريس في وسطه في بوناتشي في وسطه سويت أخرى وفي زيدة تريونجل دو باسكال، معناتها كله في وسط بروبليم، معناتها متنوع. أما الأسئلة الأخرين معناتها ديما في المتناول سيدين على الأخر.
11: دوليا كثف كيان الاحتلال الصهيوني من غارته على بلدات جنوبي لبنان رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في المنطقة. في آخر أخبار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ما زال ملف الأموال الإيرانية المجمدة يمثل العقدة الأبرز في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، حيث ترفض طهران تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن عدم الدفع المباشر. أيضا الدبلوماسية الإيرانية تؤكد استعدادها لكل السيناريوهات بما في ذلك عودة الحرب وسط جمود في المفاوضات بين الطرفين. في الحرب الروسية الأوكرانية، تصاعد دخان كثيف من محطة سان بيترسبورغ النفطية في روسيا، وهي واحدة من أكبر محطات نقل المنتجات السائلة في منطقة البلطيق، وذلك عقب إعلان أوكرانيا استهداف منشآت داخل الأراضي الروسية بطائرات مسيرة. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
10: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
19: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
20: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
19: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
20: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
19: اس ام اس على 85 990.
20: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. أجملكم
21: أنفوسبور. إني أيسينت، la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
22: نهار و13 دقيقة، مرحبا في أنفوسبور. منتخبنا الوطني التونسي وصل تحضيراته في العاصمة البلجيكية بروكسل بعد وصوله البارح قادم من فيينا النمساوية، بعد ما لعبنا المقابلة الودية الأولى ضد النمسا اللي خسرناها هدف مقابل صفر. البارح أول حصة تدريبية في بلجيكا استعدادا لمواجهة المنتخب البلجيكي، مقابلة تتلعب بعد غدوة. أنت تقضي ساعتين بوقت تونس، والمقابلة باش تلعب قدام شبابيك مغلقة، تقريبا 50,000 متفرج باش يكونوا حاضرين في الماتش هذا اللي من المنتظر يكون تلفزي على القناة الوطنية الأولى على الشبكة الأرضية في انتظار إعلان التلفزة التونسية، خاصة نعرف المقابلة الفارطة ضد النمسا كانت مبرمجة على الشبكة الأرضية ثم تم نقلها على الفضائية. ربما تكون مفاوضات مازالت متواصلة. ليكيب تي في باش تعدي المقابلة، تي في وان في البرتغال ولاون البلجيكية، هذه القنوات النقلة للمقابلة. نحكيوا على ما بعد مباراة بلجيكا. ما بعد مباراة بلجيكا بعد غدوة باش تبدا الجديات من خلال تحول بعثة المنتخب الوطني التونسي نهار الأحد 7 جوان في اتجاه المكسيك في رحلة عادية تأمنها الخطوط الفرنسية. البعثة نتاع ليكيب ناسيونال باش تضم 58 شخص من بينهم 26 من الفني الإداري والإعلامي إضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الجامعي وعدد من المرافقين المسؤولين عن الطبخ الأثاث والسلامة. منتخبنا في المونديال هذه عنده رقم مميز بما أنه يملك رابع أصغر معدل أعمار في المونديال اللي هو 26 سنة فاصل 6 مع وجود عدد من الوجوه الشابة اللي تشارك لأول مرة. مثلا ريان اللومي تقريبا بش يكون من أصغر الملاعبية في المونديال من مواليد سبتمبر 2007. وما دام حكينا على المونديال نذكر منافسنا في المقابلة الثالثة هولندا كانت خسرت البارح على أرضية ميدانها وقدام الجزائر واحد بلاش هدف أنيس الحاج موسى دقيقة 87 محترف فاينورد روتردام. على ترجي اللي أعلن رسميا مغادرة ثلاثة من ملاعبيته اللي هما محمد وائل الدربالي زكريا العايب وغيث الوهابي وتمنيتهم التوفيق بالنسبة للإسبرانس اللي مدد عقد لعبه المعار خير المداوي حتى لجوان 2029. الاتحاد الرياضي المونستيري اليوم فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الفريق للمدة النيابية 2026-2028 باش تتواصل فتح باب الترشحات حتى النهار 24 جوان 5 متاع العشية. نذكر الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية في الاتحاد المونستيري باش تكون نهار 30 جوان 2026. مدد عقد لعبه الشاب التونسي وسيم سلامة حتى 2028 دون كونترا جديد في عامين. الملاعب هذا من مواليد 2008 يلعب مع المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة وكان تعرض لإصابة. رغم هذا البي اس جي ممن بالموهبة التونسية وسيم سلامة وجدد له العقد امتاعه. كانت هذه سبور قدم لكم نيس اللاذي ودي كل تفاصيل موجودة على السيت امتاعنا جارفين بوينتو أيضا على الباج امتاعنا سبور جارفين. شاي طيبة
0: تلكم الفوسبور.
21: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: انترفيوز.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا بصحه وسلامه، ان شاء الله زيد يا ربي. يقولوا الناس اللي في الطريق واللي تمشي واللي في السخانه هذه يسيروا رواحهم على خاطر صحتكم بالدنيا وما فيها، وانتم اليوم مع جوهره الدنيا وما فيها سوغ لي زوند نتاعنا والا على الصفحه الرسميه فيسبوك سينو جوهره فيم لايف. يا اهلا وسهلا ومرحبا، يا ربي ان شاء الله تكونوا الناس كل بخير بطبيعه الحال، اللي كيف كلها موجوده جهن برحومه في الاخراج التقني، نجس قليلة في الأخراج الرقمي، أنا معكم أحلام غيلان في الأعداد والتقديم. خليني أقول لكم مرحبا بالناس الكل، خليني أقول لكم اللي مهم جدا صحتكم تكون لاباس هي بحذايا اليوم، أدينا ديما الحقيقة وديما بالنصائح اللي لازم نعرفوها واللي لازم نكتشفوها زادة. هو كان النهار لحد كان اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، هو 31 مايو، لكن بطبيعة الحال نقعدوا متواصل حتى شهر كامل، شهرين، عام، وش لازم نهار على خاطر التدخين ومضار التدخين وشنو اللي باش يصير. وزيد كي نحكيو على السيجارة الإلكترونية هذه، اشنو ربحتك انت، فايدة فيها ولا ما فيهاش، الأمراض الموسمية اللي باش جيتها ومع سخانة زادة اشنية. لكن زادة نحبو نعرفو احنا وضعية صحة التونسي، أمراض صدرية مش سهلة، برونشي تاخذها وما تاخذش دواء كومي فورا ما وش به معناها تتلم تولي كرونيك، باش نحكيو برشا حاجات. هي الدكتورة إيمان قرقوري المختصة في الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى فرحات حشيت. أهلا وسهلا،
2: مع السلامة أحلام،
1: شنو أحوالك؟
2: الكل صباح الخير الناس الكل، مرحبا بكم، نشكركم على الاستضافة كيف كل مرة.
1: أنا نقعد صباح الخير حتى الأربعة بتاع العشية، من الأربعة تولي بونسوار. أيوا
2: تخدي
1: دوك ان شاء الله يا ربي الناس كل تكون بخير بطبيعه الحال. ما نجموش نحكيو في الشان هذايا الا مع المختصين، كي باش نحكيو زاد ستاتستيك باش نشوفوا شنو عندنا. نبداو بالتدخين تحب وبعد نمشيو للامراض الصدريه هكا ولا لا؟ باين مشوتي باين ماني حسب البرنامج نتاعنا. خليني نقول قداش عندنا في تونس لو ثم الإمكانية أن تكون ثم إحصائيات موجودة على مستوى التدخين اللي هما ديكلاغي
2: كما كل عام 31 ماي، بما أنه اليوم العالمي للتدخين اللي سناب ذا جامعة يوم العيد الأمهات، وإذا يحب واحد يفرح ميمته يبطل الدخان
1: ويخليها هي تبطل زيد
2: ويخليها هي تبطل. الإحصائيات تقول اللي في العالم فما 8-8.5 مليون دو ديسي موت في العام ناتج على التدخين، وحتى التدخين السلبي يتسبب في الموت، معناتها 7 مليون نسمة تموت كل عام نتيجة للتدخين، سامحني مش السلبي، التدخين الاكتيف لو تباجيز
1: اللي هو يمارس التدخين.
2: يمارس التدخين 1.5 ببري 2 نقولوا التدخين السلبي في تونس. الاحصائيات اللي تقول اخر احصائيات اللي مازالت نقولوا صالحة، 13200 ديسي كل عام ناتج على التدخين، ما يمثل 20% من المورتاليتي مع الموت بالأمراض الأخرى، مع الأمراض الأخرى كل عام 20% منهم ناتج على التدخين السلبي، والباقي بطبيعة المدخن كيف هو يتدخن السيجارات ولا أي أنواع تدخين أخرى. والعباد اللي قاعدة تموت بالدخان أكثر من 50% منهم العمر متاحهم ملوغزمان أقل من 70 سنة،
1: مازالوا
2: مازالوا صغار، مازالوا اكتيف، مازالوا ناشطين، مازالوا عندهم بوتيتر دي بروجي في حياتهم، مازالوا فما برشا ونعرفوا احنا توا سور لو تيران برشا التو ما بداو يكونوا في حياتهم ولا دوب اللي حطوا ساقيهم في الخدمه ولا في العرس، ومالوغوزمون نفيقوا عندهم امراض سرطانيه او اخرى
1: لا قدر الله. هاي بي خلينا نحكي على تونس هنا. تونس تهمنا بلادنا زادا. تونس تتم انتوتاليتي هكا مخترة شوية في العدد،
2: قلت لك 13000 كل عام هكا ولي مرتاليتي برشا بارون ديو تباجيز تتم برشا برشا
1: 13000 في الجمهورية التونسية كل عام
2: كل عام هذا اللي عملت أبري الإحصائيات. مي سي سور فما حوايج أخرى، معناتها فما دي شيفر ناقصين،
1: فما اللي ماهوش ديكلاغي اللي ما يقولوش، فما اللي يمشي
2: اللي بتاتر ما وصلوهمش ما وصلوش لي زاكسي دو سوان ويتكيفوا كا.
1: برشا مختلة الحقيقة الحكاية
2: مختلة سي ألاغمون. وإحنا توا كيما اليوم هنا نشوفوا في شباب صغير خارج مازال كيعدى بستريس نتاع الباك والكل تلقى قدام الليسي ومشعل سيجارو دي كوليجيان معناتها مازالوا صغار برشا وقت لور كروز ولا تلقاه شاري السيجارو في تركينه هو صاحبه يجرب نشوفهم في القسم في تخي مال معناتها حاجة توجع برشا خاطر ما يعرفش شنو يستنى فيهم في المستقبل.
1: هو النجم راهو نمشيو في لو سيستيم انا الحريات مضمونه اكيد لكن نجمو نمشيو في لو سيستيم انه قاصر ما ينجمش يشري دخان من اي مكان.
2: المشكلة في التوعية احنا ديما نوعيو عبر شبكة التواصل الاجتماعي في الراديو في التلفزة وما احناش قاعدين نشوفوا اللي مثلا واحد وقت يمشي للحماص ولا يقول له صغير تلقاه يقول له اعطيني سيجارو يبيع له يهمه باش يدخل في الفلوس ما يهموش في الصغير هذاك كان جا ولده ولا كان جا قريبه اسكو باش يخليه يشري سيجارو ولا حتى كان باش يقول له البابا نورمالمون لا
1: هو البو ما يزموش يبعث ولده اصل هو اخلاقيا ما تصيرش معناها باش تمشي يشري له دخان ولا اي حد نقولوا البو الام احنا بلا ما نعملوش هلا خاطر نحكيوا احنا اون جينيرال وعندنا تبارك الله برشا معناها الامثله برشا ان شاء الله ربي يتوب على كل حد منه خاطر افه هالافه هذيا بتاع الدخان اذا بديت بالدخان وين نجم نوصل
2: نجم نوصل اول حاجه التبعيه نتاعي سي فري حتى تقول ما نتكيفش برشا ولا مينيش نكمي ولا فما هذا الكلام اللي نسموه عند اكثريه المدخنين والا نتاع جو برا ولا نتاع شيخه وبرا لا معناتها اذا انت بديت تتعرف المخ نتاعك لي ريسبتور سنترو بالنيكوتين اللي هي الماده الموجوده في الدخان السبب في الادمان باش تحبها المخ نتاعك وباش يطلبها المره الاولى باش تكون شويه الكونتيتي المره من بعد بشويه بشويه باش يحب وكل مره باش يطلب اكثر وإذا سيرتو عنا برشا مدخنين كي بطلوا ويرجعوا باش يوليوا يتكيفوا أكثر من العادة خاطر لي ريسبتور عارفوها من أول جديد ويحبوا يطالبوا أكثر وين باش يوصل باش يوصل الإدمان كأي سبستانس باش يوصل ما ديما احنا نقولوا السيجارو بركة فيه أكثر من 4000 مادة سامة اللي هي المونوكسيد دو كربون الغاز المخنق كذلك اللي زنزنوا بالعباد فيها لي سبستانس المواد اللي تسبب في الالتهابات المزمنة دونك باش يبدا عنده الكحة والبلغم متكاثرين ومن بعد نقص الاكسجين على البدن باش يسبب له في جلطات القلب في تخثر في الدم في نقص الاكسجين في جلطات حتى في الراس مشاكل حتى في الانجاب مشاكل في المشيين في الساقين بخلاف الالتهابات المزمنه بتاع القصبات الهوائيه اللي باش تكون على سبب في الالتهاب المزمن لبي بي سي والقصور في التنفس وما ننساوش المواد المسرطنه اللي هي اكثر من 74 مادة في سيجارو بركة في سيجارو بركة ما قلناش في باكو ولا ما قلناش في شيشة ودونك باش تكون السرطان ينجم يبدأ من الفم إلى الجهاز التناسلي إلى الجهاز الشكارة البولة الرئتين الجهاز الهضمي بالنسبة للمرأة كيف كيف الكونسير جينيكولوجيك البدن كامل أي حاجة في البدن نجم تتشد بالدخان واحنا الدخان ركزوا عليه معناتها الضوء خاطر هو اكثر فاكتور نجمو نقضيو عليه نجمو نحيوه معناتها بالعزيمه وبالكل اما زيادة فما ما ننساوش خاطر احنا محاطين بالتلوث بالبوليسيون اتموسفيريك بالستريس برشا عوامل اخرى اللي تخلي البدن نتاعنا عرضه للسرطان.
1: وقتاش انا نقول انا عوامل اختتار وقتاش انا نقول اللي راهو الدخان بدا يسبب في مشاكل في الجسم من السيجارو الاول من الثاني من باكو من كميه التدخين قديش ندخن انا في النهار اسكو شطر باكو كما نقولوا 10 الى 20 5 قديش تفرق
2: ينجم يكون حتى من سيجارو بركة الخطر موجود اذا عندك ارضيه نتاع انت ديميتاس بدن نتاعك عوامل جينيه وانت تخدم مثلا في خدمه فيها برشا بوليسيون وتزيد عليها الدخان ينجم افيك اون سول سيجاريت لو ريسك دو كانسير يبدا موجود بالطبيعه حتى الاحصائيات حتى لي زيتود والناس المختصه في الديبيستاج في التقصي المبكر لسرطان الرئه يقول لك اذا مريض من 5 باكي اني ستادير يتكيف مثلا حتى باكو في النهار مده 5 سنوات ولا شطر و10 سنوات معناتها لو ريسك دو كونسير موجود وهذاك علاش نحاولوا التقصي معناتها المبكر بالسكانير اما زاده بالطبيعة إذا واحد بدأ يتكيف هو عمره صغير، قد ما تكيف هو عمره صغير وتمادى في التدخين في التدخين في التدخين، حتى الكمية إذا ما تكونش كبيرة عنده متعرض باش يكون يعمل مش كان سرطان، أمراض أخرى معناتها مزمنة كسوى القلب كسوى الرئتين وما يتبع ذلك، وزاد كيف كيف. وإلا إذا بدأ حتى يتكيف في عمر نقوله في الثلاثين ويتكيف بالزوز باكوات ومعهم كشيشة اللي هي قد باكو نص دخان، دونك باش يجيب برشا أمراض.

0: لم يجيوني البدني.
1: معناها الإنسان يسعى هو لتدمير
0: نفسه
1: مش حد آخر. وقتاش تولي ثم أكوتيمانس، وقتاش تولي ثم
0: ديبوندانس
1: متاع الدخان الإدمان والنيكوتين.
0: التبعية هي معناتها الأكثرية تبعية فارماكولوجيك اللي هي للنيكوتين، تبعية للمادة للسبسونس الإدمان للنيكوتين، وفما التبعية الكومبورتمنتال بسيكو كومبورتمنتال، التبعية متاع لوجيست. أنا نقلق فديت مش نمشي القهوة نجبد سيجارو، نحب نركز نجبد سيجارو، قاعد عامل جو نلعب في تحكارتا بلود قاعدة فيها سهرية به نجبد فما التبعية ديك اللي تولي موجودة. وفما الإدمان، الإدمان اللي هو النيكوتين. وقتاش نعرفه؟ وقت وقت الإنسان المدخن يحل عينيه من النوم، يبدأ يلوج، يحل ابتقاء مزال ما بديش حتى يمشي يشرب قهوة ولا يغسل وجهه، يشعل السيجارو ما كل شيء يحل معناتها يشعل سيجارو، حتى هو مريض في الفرش يتكيف، حتى كيف يبدا في سال داتونت ما ينجمش معناتها يبدا ماشي جاي خاطر لازم يخرج يشعل سيجارو. هذه ما دلائل، وديجا هما في لي كيستيونير في وقت نعملوا التشخيص نتاع التبعيه على النيكوتين من لي سين اللي يخليونا نعرفوا لي التبعيه نتاع المريض قويه
1: برشا. نكمل معاك نخدم في موضوع التدخين توا، خاطر بعد باش نتلقوا في الامراض الصدريه الموسميه وكيفاش نتجنبوها. التدخين نحكي سجائر مع ممكن ياسر إدمان على خاطر يعدي لك الثنية للإدمان على المخدرات. كي يكونوا هذوما لي دو سوبستانس هذوما ديجا موجودين، المخدرات وشنو اللي معمول بها؟ احنا ما نعرفوش شنو هما. اذا السيجارة العادية فيها قديش من مرض تسبب فيها
0: 4000 مادة سامة، قلنا
1: 4000 مادة سامة به، كي يكون معاها مادة مخدرة شنو اللي باش يصير في الجسم؟
0: إدمان كبير اللي مش كان حتى الإدمان على التصرفات، معناتها قاعدين نشوفوا في برشا دي جون أغريسيف تصرفات غير لائقة، نجم يكون حتى خطر على المرة. المرة اللي فاتت شفت في الفيسبوك في سوسة ماهيش بتاع طفل واخو مادة مخدرة، معناتها قام بعملية في المتظاهر الإدمان متاعه كبير برشا، قام بتكسير السيارات الموجودة، قام معناتها ظاهر الإدمان ما عندوش ماهوش باش يهزنا البلاصة باهية أبار الأجريسيفيتي.
1: بخلاف التوعية هذه يا دكتورة، وبخلاف ما نحكيه في المنابر الإعلامية، وبخلاف اللي موجود سيغ لي ريزو سوسيو، شنو إحنا دور كيفاش نجمو نعمل رد على هالتيار هذه؟
0: الإحاطة أول حاجة بالشباب متاعنا، نعرفوا صعيبة. أنا نشوف ديما كي نغليو في السعر متاع التدخين باش يكون صعيب، فهمتني؟ ممنوع مثلا باش يتباع بالسيجارو بالنسبة للي ما يقدرش باش يشري باكو، منع البيع معناتها للأطفال
1: القصر.
0: وديما احنا نحاولوا هاو ريسامون في مع الإدارة الجهوية للصحة، زملاء معنا في القسم الصدرية قاموا ببعض التوعيات الحملات التحسيسية في الكوليج، والتوا برشا أيام مفتوحة باش نقيسوا للتوعية المواطن. ورغم هذا قاعدين نشوفوا هنا نقول قلش عليك تصب في حاجة في قماعة معدة تقول منها ويهبط منها ما صار حد شيء. ساعات أنا نبدأ نقري فيهم لزيتيديون متاعي عطا بجيزم ونحكي ونحكي، بعد يخرج شعر سيجارو قدام الكلاس. معدة لازم الإنسان يبدأ يا إما يجي ويشوفوا بحذينا شنو العبيد قاعدة تقاسي في الأمراض الصدرية وأمراض القلب، وإلا لازم تقرأ شوية، معناتها تقرأ تتحل. ما يعني احنا لازمنا نكونوا واعيين بالمضار اللي قاعدين نجيبوا فيها لبدنا. ولأي حاجة مثلا سبور، نكثروا من المناطق الخضراء، نعملوا نكثروا من لي سال دو سبور غراتويت بور لي جون.
1: هذه مرتبط الكل بالمؤسسات، مرتبط الكل بالفيزيون زادا، مرتبط يكون يخاف على المواطن التونسي من اللي يتولد للي يكبر يلزم نخافوا عليه، يلزم ذاك خاطر ثروة البلاد زادا،
0: يلزمنا مستقبل البلاد،
1: ثروة البلاد ومستقبل البلاد ايفيدامون. دونك صعيب ياسر هالمحور هذا، يلزمنا الناس الكل تتكاتف الجهود، لازم تكون من الإطار التربوي والصحي زادا، ويكون زادا ثم فيزيونير مع تحقيق ياخذ هذا الكل ويشوف شنو اللي استراتيجيه لازم ناخذوها ونعملوها نتعاملوا بها في المعاهد.
0: ممكن سمحني بالنسبه لل

0: التوعية متاعهم للمظاهر متاع التدخين.
1: تري بيان ودخلوا فيها لي ستاتستيك وندخلوا نقولوها قداش ولا كما عطيتنا لو شيفر يخوف برشا 13000 هذوما اللي يتوفوا بسبب التدخين مشكله كبيره برشا. بعد شويه نرجع على السيجاريت الكتريك هذيا شنو هي بديل ولا واش علينا منها فرد المره
0: مخطره ولا لا
1: مخطره ولا السوق اش عامله زادة في البرنامج هذايا باش نمشيو زادة نحكيو على الامراض الموسميه الصيف وقعد كورندير داوش وقعد مريول مبلول عرق في دونك برشا حاجات تعرفهم انت دكتوره مختصه في المجال هذايا الامراض الصدريه والحساسيه. يلا شويه راجعين لك نقول لكم زادة تنجموا تكلمونا على 73 275 800 سينو 36 300 الف هكاك تنجموا تسالوا الدكتوره مباشره. موسيقى وراجعين.

0: سانتي بلس.
1: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا على الدنيا وما فيها. جولة فيم اللي ترافقكم ديما من الصباح للليل، انتم معانا الحقيقه نخمو فيكم ديما ونحبوكم ديما تسمعوا الحويجه اللي تحبوا عليها والافاده والاستفاده.

0: عنوان برنامجنا سونتي بلس. خليني نقول لكم اليوم نحكيه على أبرز الأمراض الصدرية الموسمية. طيب بدينا على فترة السخانة، يظل يبدي على بكري زادة الصيف بالكدي، دوك باش نشوفوا رواحنا شنو اللي نجموا نحتطوا منه، كيفاش نحافظوا على صحتنا. مع دكتورة إيمان قرقوري المختصة في الأمراض الصدرية والحساسية. إتبكوا هكا
1: تبكو أونكولوجي أمراض سرطانية أمراض الصدر.
0: الحمد لله يا رب، إن شاء الله لاباس بس كل يا ربي.
1: حساسية، خلينا أوبتيميست،
0: خلينا في الحساسية وكها، وإن شاء الله ديما لو ديني. ريت دكتورة الإنكار نحبوا نتعديو وما نحبوش نشدوا صحيح في ديتاي، وقت اللي إحنا يلزمنا نتربيو على أن نتعلموا كل شيء وناخذوه وردوا بينا. دونك أمراض الصدرية بالنسبة للموسم الصيف تو بدا، شنو هما أنواع الساعة؟
1: أنواع برشا أنواع، فما لي برونشيت، فما الجريب كما الجريب العادية، الكوفيد موجود، فما تكاثر الأمراض الحساسية، لارينيت أليرجيك، وأمراض الربو ليزيكزاسيرباسيون تاع الربو، والزادة كيفيف ليزانفيكسيون اللي تعطي زادة كثرة الالتهابات متاع العباد اللي عندهم الأمراض المزمنة للقصبات الهوائية.
0: باهي، واللي نسمعوه احنا ماك تعرف عاد، احنا ديما هاو قالوا وهاو قالوا وهاو قالوا، أكثر واحد توا فيه هاو قالوا هو الفيسبوك. يقول لك ديما عندنا فيروسات جديدة مستجدة، قولوا متحور. قاعدين نحكيين في الشارع على كل مرة نقوله ونعطيه في تسميات اللي فيروس اللي خاصة بالأمراض الصدرية، هل هذا موجود أو لا؟
1: هم الفيروسات ينجموا يتحولوا في كل يتحولوا ويتحولوا ويتبدلوا في كل وقت، أما يقعدوا ديما دي فيروس. سيفري، هو وقت جانا الكورونا العام الكوفيد العام الأول، الفيروس دو كورونا فيروس كان خطير وخطير جدا وماتوا برشا عباد. توا حتى كي العباد تمرض بيه معناتها الهلع الأولاني ولا الحدة نقصت برابور للإبيديمي الأولى. أما يقعد ديما فيروس خطير، فيروس الجريب سامبل ينجم يقتل، يقتل عند العباد المناعة متاعهم ضعيفة، عندهم أمراض مزمنة كيما قصور في القلب، قصور في التنفس، انسوفيسونس رينال، عندهم ياخذوا في دويات تنقص المناعة متاعهم، الكورتيكويد عندهم مدة طويلة ياخذوا الكورتيكويد ولانكور الأمراض معناتها يعرفوها، وإلا ياخذوا شيميوثيرابي، وإلا أي حاجة ياخذوها على طويل تضعف المناعة متاعهم. دونك حتى فيروس مش خطير عند واحد لاباس عليه ما عندوش أمراض ينجم يكون خطير ويؤدي إلى الموت عند واحد عنده أمراض مزمنة.
0: هذاك علاش وقت الكورونا معناها كانوا عدد الوفيات برشا
1: لحد الإبيديمي معناتها وقتك وبرشا مرضوا معناتها كانت مش كيف كيف تو.
0: وشاك سوجي كيفاش نجم يتحمل وكيفاش نجم به. احنا توا نقولوا احنا إنسان عنده حساسية دكتور، الحساسية كيفاش؟ كيفاش نفهموها؟ كيفاش نعرف روحي عندي حساسية أنا؟
1: الحساسية هي البدن وقت يدخل الالرجين يعمل دي مانيفستاسيون الأعراض، مثلا الحكة في الأنف، سيلان الأنف، الحكة في العينين في الوذنين، وتنجم توصل حتى الالتهاب يهبط على قصبات الهواء، بما أنه الأنف مربوط بالحلق من البطول القصبات الهواء ولي يعمل المرض الربو. تنجم تكون حكة في الجلدة، شنو ما الالرجية تنجم تكون على حتى حاجة كلي معناتها البدن مش قابلها يعمل عليها حساسية. دونك انتي وشنو المريض الحساسية عنده؟ اسكو على البولين، على لي زكريان، على العث المنزلي، توا سورتو سيزون تاع الربيع والصيف تدخل ورق. فيها نوار حبوب اللقاح نتاع الاعشاب نتاع نوار الزيتون، نوار الحبوب، فما الشيح معناتها اللي باش يبدا لارمواز، عندنا السيبري، السرول. دونك هذوما اكثر حاجه اللي موجوده في الانفيرونمون نتاعنا نتاع البورتور ميديترانيان، تونس، سوسه، صفاقس، هذا هو الانفيرونمون نتاع جمهوريه تونسيه اون فادير.
0: دونك
1: اكثر حاجه نوار الزيتون، حبوب نوار الزيتون، بولين بولين دوليفيي، نوار الزيتون، والجرامينية، حبوب الأعشاب، ولا
0: أكثر من زكريا مثلا.
1: زكريا لا لا، نحكي بالنسبة للبولين، زكريا هذوكم أكثر وحيد هذوكم على طول العام موجودين، المريض تلقاه يحك ولا خشمه ياكل ولا صدره يزفر ولا يكح على طول العام. أما توا في الربيع ظاهرة ديما نعرفوها للي بولين، سي لا سيزون بولينيك ديما تبدا في الربيع وتوفى من هنا الفان اون فادير فان جويي.
0: شنو لازمنا نعملو؟
1: لازمنا نمشيو بطبيعه للطبيب المختص باش نبدا ناخذ وحدي في التريتمون سي تادير معناتها احنا في السيزون بولينيك التوا في وسط السيزون هذه في وسط الموسم هذه نتاع لي بولين باش يكون الدواء باش ينقص الاعراض من حده الاعراض مش ما تزيدش خاطر تفدت حساسيه انا عندي حساسيه مثلا نعرفها كيف تيجي علينا لا عينيك تاكل حتى الشمس متوقعهاش خشمك تعطس على بعضه على بعضه دونك تقلق باش تاخذ دويات ينقصوا لك من حده الاعراض ومن بعد لازم تقرا حسابك باش تعدي عند طبيب مختص باش يعمل التشخيص نتاع نوع الحساسيه نتاعك ويشوف اذا انت متقلق باش يعطيك دواء يكون باش يداوي لك باش كي تجي السيزون بعد اللي بعدها ما تتقلقش الدواء هذا لازم يبدا 3 شهور قبل ما تبدا السيزون بولينيك نحكي للعباد اللي عندهم حساسيه موسميه للبولين للحبوب اللقاح هذا هو
0: دونك احنا كي نحكيوا هكا نقولوا يلزمك تمشي للطبيب المختص في حال انه ما مشيش
1: باش ياخذ تريتمون اللي باش ينقص له حده اعراض الحساسيه من اللي يعرفوهم المرضى الكل
0: انا معك دكتوره هذا اللي باش يمشي وياخذ نقولوا من فارماسي ويعرف شنو عنده نجم ياخذ اللي متهاون وبالنسبة ليه عادي هذية وكخشم يجري شوية عيني كليتني وذنية كحيت شوية هوية دربني قعد في الكوغاندي ولي وحده يعمل التشخيص شنو إذا كان طولت الحكاية شنو يجم يصير بعد الحساسية
1: هو بالنسبة للكبار إذا تجيهم ما تقلقش برشا كيما الصغيرات نقول أنا الصغيرات ديما نخافوا لتولي لهم ليفوليشن معناتها تطور الحالة باش ما تولي لهمش ربو إذا حساسية خاصة تولي ربو أما بالنسبة للكبار معناتها جينيرالمون تتعدى السيزون فرهد هم علاش ديما المرضى يخليوا رواحهم خاطر ما يفيقوا برواحهم كان وقت السيزون تقلقت نمشي نعدي اما لازم ديما نقول لازمك المتابعه على خاطر اذا فما حاجه لازمنا نعملوها قبل ما تبدا السيزون باش تتعدى لاباس سنه باش اللي برشا عباد يعملوا حتى ديكريس نتاع مرض الربو حده معناتها قصور حتى انسيفيزونس سويت اذا اكسبوزي البولين بحده كبيره كونسنتراسيون كبيره
0: تري بيان عملنا اكثر توسع اليوم في عديد من المحاور اللي خذينا ليسونسييل فيهم معناها الاهم حاجه باش نحكيهم بعد شويه على التقصي المبكر لسرطان الرئه التقصي المبكر كيفاش يكون وكيفاش يلزمنا نعملوه وكيفاش نمشيو لطبيبنا هذا كسوا في العمومي نحكي ولا في الخاص وزاد كيف نحكيو شويه اخرى زاده على الوقايه ردوا بالنا نحكيو نختموا بالسيجاريت الكتريك من بعد شويه نحب نخليك ترتاح شويه دكتوره انت والساده المستمعين المشاهدين على جوهره في ام تي في موزيكا جهينه

0: مرحبا بكم من جديد على جوهرة في ام تي في. اهلا وسهلا بكم. ما خليني اقول لكم اللي احنا نحكيه اليوم على الامراض الصدريه الموسميه الحساسيه كيف كيف مع الدكتوره المختصه طبيبه مختصه في الامراض الصدريه والحساسيه الدكتوره ايمان قرقوري. خليني اقول يا بخت مستشفى فرحه حشيد بيك ويا بخت الكليه الطبيه زاده. خليني نحكي ديما مع حقيقه نفرح برشا بطاقاتنا, نفرح برشا بلي كومبيتونس معناها نتاعنا في المجال الصحي او غير الصحي, لكن نحكيو زاده على رموزنا. خليني نحب في عجله صغيره نحب نوه الحقيقه اليوم تعديت فيديو شفتها بونش بالدغوا باش نعديها خاطر معانا تعديت فيديو مزيانه ياسر يحكي في مستشفى بباريس فرنسا ويحكي على سامي نتاع ساعة السينيور اللي موجودين شكون هما
1: السينيور
0: بالعربي بربي السينيور اللي موجودين المهمة بتاعهم في المستشفى ديما نقول السينيور هنا كاو
1: كبار نقولوا احنا الكبار كبارنا
0: اللي يبدو موجودين في لي سيرفيس اللي موجودين بالمستشفيات يسمي فيهم يا جهينة رو شيء يفرح القلب درساف سناء
1: كلهم
0: جهين ويسمي في الأسامي وبناتنا التوانسة يا فرحتنا ويا فخرنا بيهم إن شاء الله يرجعونا. والحقيقة أنا عندي برشا أمل كبير برشا دكتورة إيمان ليه مش هالرجوع بركة عندي إيمان بمؤسسة وزارة الصحة الحقيقة والحقيقة فما فيزيون مزيانة وفما خدمة على قدام قاعدة تصير
1: مجهود جبار
0: حقيقة يشكر الحقيقة أيوة. ما نقتني زمن نقوله شكرا ونقوله شكرا أيوة. على رأسه بطبيعة الحال سيد وزير الصحة سي موسى فرجاني الحقيقة اللي نحيه برشا وفما مخطط مزيان ياسر وثم ثنية لوليداتنا اللي بشي الحقيقة يقعدونا أيوة. أنا نحبك يبدأ عمري 70 سنين القاه موجود
1: هم اللي بشي
0: ربي خليني حية بيسيوخ فهمت دوك فما نجم نشوفه نحكيه على الأمراض الصدرية توا نحكيه على قلنا شنو الموضوع المهم جدا هو اللي التقصي المبكر لسرطان الرئتين لطف عليكم عافانا وعافاكم الله في انتظار مكالماتكم بطبيعة الحال نشوفوا سي كمال قبل ونرجعوا مع سي كمال. أهلا وسهلا سي كمال مرحبا
2: عسلام عايش بارك الله فيك
0: نتكلم فينا سي كمال
2: من الجم
0: مرحبا بيك أهلا وسهلا بيك
2: عايشين
0: الكل تفضل سي كمال
2: عايش بارك الله والله السؤال كنت حصير بارك الله فيك قاعد تطبطوني والله أشكركم ونعرف كلها نتفرج فيك يوميا
0: يعيش
2: في مخص كنت تتكيف باكو الدخان في النهار
0: اي
2: فهمتني
0: اي
2: تو بقيت 5 سواقر في النهار ما عادش نحبوا التحاول نحب النحي نبطل نبعد باللي نرقد باللي نقول كذا وشي ما فهمت كيف ما نزمت نحيها ما 6 سواقر ودابت نكيف ونصف النهار الفوق
0: بعد الفطور عليها بعد الفطور
2: نعم
0: بعد الفطور وبعد العشاء هذو
2: بعد الفطور ايه صباح لا صباح من دور سبيل خي نخدم وكذا ومن دور سبيل بعد فطورك هاو نتفيني نتكيف هذا كذا
0: تحب تقلع على الفطور اللي ما زالوا
2: والله نحب نتخلى عليهم أما كيف نتخلاش عليه بس هو نعمل بس بيدروني سكتر هذا يشلق تعطيني الطبيب بشكورة بارك الله فيها تقول لي بس أنا في مش حاجة نعملها بس تنقص الخطورة
0: حاضر يا سيدي حاضر أوقات في الاستماع اي دكتوره سؤال
1: انا نشجع ونشكر اللي يعطيه الصحه ديجا اللي هو من باكو ولا في 5 سواقر دخان معناتها سواقر معناتها نقص بالكدايه تسمى وزيد حاجه اخرى بالنسبه لل5 سواقر هذوما ويتكيفهم بعد الفطور معناتها اللي التبعيه نتاعو ماهيش من العباد القويه برشا هذا معناتها السي كمال ينجم يتخلص فاسيلمون بطبيعه اذا يحب مرحبا بيه يجينا لسوس العياده الاقلاع على التدخين كسوا في مستشفى فرحات حشيد ولا حتى في صفاقس ولا في سهلول اما زاده نعاونوه حتى كان باش يجينا نعاونوه خاطر عندنا لي سوبستيتو نجمو نعاونوه بهم والنصائح اما اذا يلزم اذا هو ما نحبش انا نشجع على السيجارات الالكترونيك ما تنجم اذا هو يتكيف مثلا يشعل السيجار وبعد باش يخرج ولا باش يخدم ولا باش يقعد فيه ينجم يشد حاجه في يده ولا اذا ما ينجمش يحط كعبه حلوه كعبه شينكوم تنسيه في السيجارو اللي هي الرغبه نتاعو دوم 3 دقائق ينجم يعاون روحه بسيجارات نقول الكترونيك فاب مشريه بلاصه معروفه باش على الاقل تنسيه، نقولوا احنا بيريود بروفيزوار حتى يتخلى على الخمسه سويقر هذوما. الخمسه سويقر راك عملت مرحله كبيره في الاقلاع نتاعك على التدخين، معناتها كان تجينا انت نجمو نعاونوك فاسيل مو على تنحي هالخمسه سويقر هذوما. شوف روحك وقتاش تحبهم، تشعلهم بعد الفطور مع كاس التاي، نحي كاس التاي في عوض تحط مثلا تشعل سيجارو مع كاس التاي مثلا، حط كعبه شينكوم في فمك، خذ كعبه غله في فمك. قلت لك الرغبه نتاع هيك السيجارو تدوم 3 دقائق، كان في 3 دقائق هذيك تبدلها بحاجه راهو تستغنى عليه.
0: تخي بيان دكتورة، هذه الحقيقة شيء يشجع برشا.
1: أنا نقول له مثلا حط معناتها أعمل اليوم في مخك باش تتكيف سيجار وبركة، تنحي في بلاصة الخمسة سيجار ولا زوز سواقر، الجمعة الجاية سيجار وتلقى روحك سيجار وفاسيما من هنا لشهر تقضي عليه بقدرة ربي.
0: وثم فرق ما بين تدخين الصباح ونص النهار،
1: ما قلت لك اللي ساعات يحل عينيه من
0: أنا بالعاني نسألتك باش يزيدوا يسمعوا
1: باش يسمعوا اللي يحل عينيه من الصباح يلوج على الدخان ويبدا يشعل يشعل يشعل يشعل باش يتعمر مخه، احنا نقولوا بالدرجة راهو ذاك أكثر واحد التبعية متاعه النيكوتين، الإدمان نقوله النيكوتين كبير برشا.
0: وقدش مخطر تحل عينيك من النوم لا كسماء لا حتى شيء طول سيجارو، وزيد يخلو اللوازي هو سخون السيجارو نار
1: تحرق قصبة الهواية متاعه،
0: وزيد يشرب معه القهوة سخونة الكل
1: ما هذا هو قصبة الهواية.
0: وينك يا دكتور مهدي؟ دوك نمشيو للسيجاريت الكتريك، هذايا قداش لازمنا ناخذوها المدة؟
1: وصلي انا راني مش نشجع عليها
0: بالطبيعة،
1: فهمت؟ هي راهي مخطرة، والدراسات الحديثة اثبتت اللي هي تتسبب في اكثر من 3000 ميوتاسيون جينيتيك، معناها تتفرعص الخلايا نتاع بدنا. نقول الخلايا نتاع لي جين نتاع بدنا معناتها باش تتسبب على الطويل على امراض سرطانيه، فهمتني؟ اما ديما كي نقول للمرضى حتى للمرضى راهو سافا اتخ بروفيزوار، هو الطبيب المختص الاقلاع التدخين يعرف يستحق ولا ما يستحقش. احنا نعطيوها سورتو للعباد اللي عندهم ديبوندونس كومبورتمونتال، لو جيست لو جيستويل حاجه في يده، معناتها بالعربي حتى كي يشد بورتوكلي تنجم تنحي له التبعيه على التدخين. اما فما جيست يحب يحط حاجه يستنشق، احنا نقولوا سي بروفيزوار، اذا نحبوا نبطلوا الدخان ما يمنعش. وزاد نعاود نقول راهو لي جون قاعدين يتكيفوا وبداوا بها، وهذا حاجه تخوف اكثر، توا من 15 مليون ادوليسون بين 13 و 15 سنه بداوا بالفابوتاج بالفاب،
0: اي
1: ودونك بالفاب باش يدخل في التدخين، بعد التدخين سيجارو نورمال وشيشه وما يتبع ذلك. دونك السيجاريت الكترونيك راهي مخطره، اما كي نقارن بين سيجارو نورمال وواحد المواد المسرطنه باش تكون اقل برشا من سيجارو نورمال. دونك إذا واحد يحب يقلع على التدخين مع مع الطبيب المختص في الأقلاع على التدخين راهو ينجم يبطئ، يكون أمويان بروفيزوار، ينجم يكون جمعة، ينجم يكون شهر، ينجم يكون ثلاثة شهور، اما لوبجيكتيف نتاعنا باش نحيو كل شيء.
0: اي ما مش باش من بعد نبطل ولا من بعد السيجاريت الالكتريك نلقى روحي لقيت والله بدا بينا سيجارو نورمال ناخذ خلي نذوق وكهو عادي.
1: فوالا هيك علاش نخافوا منهم سورتو عند لي جون تو.
0: تري بيان، دونك ردوا بينا بربي تدخين اذا كان نخموا باش نحيو الدخان نحيو فرد المره ونرتاحوا دو بريفيرونس. ميساج تعاني النهار نهارين وكل هي دقيقه دقيقه ونصك
1: الطلعه دقائق هذيك الطلعه كان فيك الطلعه نمشي نعمل دورانك الكعبه غلا نغسل وجهي جاريه نعمل حتى جاريه مارش شويه مارش افيك لو طون سي دي زابيتود. برشا مرضى علاش نشدوا رواحنا 18 ساعه ما نتكيفوش في رمضان بعد نتكيف، معناتها نجموا نشدوا 18 ساعه ولا 12 ساعه، نجموا نشدوا نهار، نجموا نشدوا جمعه واكثر.
0: تري بيان، دونك نكملوا مع التشخيص المبكر لسرطان الرئه.
1: هو التشخيص المبكر جدا. مبكر هو بدا برشا في البلدان الاوروبيه والاخرى، دونك التشخيص المبكر يشمل العباد اللي عندهم اكثر من 50 سنه، يتكيفوا اكثر من 20 باكو في العام، 20 باكو يعنيش معناتها باكو عنده 20 سنه يتكيف فيه. وكيفاش يصير التشخيص هذا المبكر؟ يمشي للطبيب، فما سكانير، ما مش سكانير العادي نورمال، احنا سكانير توراسيك لو دوز معناتها الانجكسيون ما فيش معناتها ضعيف الشعاع نتاعو يعرفوا المختصين. والوبجيكتيف نتاع التقصي المبكر، فما احنا تعرفوا السرطان ساعات غدار ما نفيقش بحد شيء، تلقى تاش باديه في الريه، اما تقعد بوندون حتى دي زاني ما تتكلمش، وقتاش تتكلم وقت تمشي تتعدل بلايص اخرى، تعطي مثلا دي ميتاستاس في بلايص اخرين، ولا وقت المريض يتوجع واللي عنده ماء ولا حاجه وقت انفقوا به. لهذا حتى في تونس بدا، في تونس العاصمه فما توت ان بروغرام ناسيونال على التقصي المبكر في مستشفى في بي عبد الرحمن مامي، وكما قلت لك فما دي كريتير مدخن اكثر من 20 باكو باكياني اكثر من 50 سنه يشملوها التقصي المبكر بالسكانير.
0: طيب بيان، واذا كان ما توفرتش عندي ظروف انا
1: نمشي للطبيب الخاص نتاعي،
0: الطبيب
1: العام، طبيب العائله، معناتها ديجا تبارك الله عليهم هما لي فورماسيون نتاعهم سون تري بيان فيت، وينجم يطلب له طبيب العائله نتاعو سكانير توراسيك ما لو دو
0: بور
1: دي معناتها ديبيستاج كونسير دو بومون، تقصي مبكر لسرطان
0: فيها بريزون شارج،
1: فيها بريزون شارج تاعتي كوميم. احنا ولينا معناتها نحبوا البريفونتيف اكثر من الكوراتيف الراجل، بالعكس
0: وساعات يقول لك باش نعطيك انا باش بور لا بريزون شارج، يقول لك جيب لي ساعه علاش انت وشنو اللي مريض به بالضبط باش انا نجم نوافق لك على لا بريزون شارج، ولا
1: مكتوبه من عند الطبيب افيك لي كونسيليمون تباجيك كذا كذا ديبيستاج، حتى ما متاكده اللي هو مش باش يترفض السكان نتاعو.
0: مشكورة برشا دكتورة إيمان قرقوريا المختصة في الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى فرحات حشيد، يعطيك ألف صحة، نصائح حقيقة مهمة، لكن
1: راهو نحمي رواحنا في الصيف نحمي رواحنا، ما نحلوش الكليماتيزور مادام جات سخانة فيسا فيسا، ونحيو دبشنا في الهواء ديما نخليو تمبيراتور 26 دوغري. كيف كيف بالنسبة للمرضى اللي عندهم أمراض مزمنة في القصبات الهوائية الربو ولا البي بي سي يو، ما نقصش على دوية وحدي، مش معناتها الصيف جاي ستادير باش نبرا، لازمني نشاور طبيبي من هكيك، مش نقص وحدي وما نستسهلش السخانة وضيقة التنفس، لازمني نرجع ديما بالنظر لطبيبي باش نعدي الصيف مرتاح.
0: يعطيك الصحة دكتورة، ميرسي بوكو، وفيدك فيت، دونك الإفادة والاستفادة هو عنوان سونتي بلوس، إن شاء الله تكونوا ناس كلكم بخير، وإن شاء الله تعديوا صيف مرتاح يا ربي، هذا اللي نتمناه أنا نقوله لكم أحلام غيلان. دونك شكرا جيهان برحومة في الإخراج التقني، إخراج رقمي خدينا نرجس قلالة، نقول زلزال صحفية أهلا بوغرجة، شكرا على المساعدة، أنا نقول لكم إن شاء الله نتلاقاو إن شاء الله نهار السبت في ليلة البيا مع بعضنا في موعد جديد وجو جديد آخر يخص المرأة التونسية. دونك نقول لكم باي باي، وخذوا مع باقي برامج الدنيا وما فيها.

0: سيتي.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
0: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
2: جوهرة
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الدفاع الوطني تتسلم بالقاعدة الجوية بالعوينة 48 سيارة من نوع حمر مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وإطارات عسكرية ومدنية سامية من الجانبين، وفق ما ورد في بلاغ للوزارة، موضحة أن هذه العربات ستساهم في تعزيز القدرات العملياتية للجيش الوطني ودعم جاهزيته، لا سيما في مجالات حماية الحدود البرية ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة والتصدي لمختلف الأنشطة غير الشرعية. وهذه الصفقة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها كل من تونس والولايات المتحدة الأمريكية لمزيد تعزيز التعاون العسكري بينهما وتأكيد العلاقات التاريخية بين البلدين وتقارب الرؤى حول مختلف القضايا الأمنية والالتزام المشترك بدعم هذه الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصلحة الطرفين، وفق ما جاء في بلاغ الوزارة. مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يعلن إطلاق التحالف من أجل السيادة التكنولوجية في إفريقيا، وهو ائتلاف إفريقي يضم عددا من الفاعلين في مجال التكنولوجيا المتقدمة بهدف دعم التحول الرقمي في القارة الإفريقية. ويطمح هذا التحالف إلى توحيد جهود أبرز الفاعلين التونسيين المتخصصين في تكنولوجيات المعلومات والاتصال والذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني وتكنولوجيات الصحة والخدمات الرقمية ذات القيمة المضافة العالية، وذلك للاستجابة بشكل جماعي للمشاريع المهيكلة الكبرى على المستوى القاري، وفق ما أفاد به بلاغ صادر عن المجلس. دولياً، قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل تعلن اليوم مقتل جندي من قوتها وإصابة اثنين جراء سقوط قذائف هاون في جنوب شرق لبنان. وفي لبنان أيضاً، مصادر ميدانية تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من بلدة دبين في قضاء مرج عيون في جنوب البلاد، فيما توجه الجيش اللبناني نحو البلدة لفتح الطرقات بمواكبة من اليونيفيل. ختاماً، وسائل إعلامية إيرانية رسمية تنقل عن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري القول اليوم إن المطلب الأساسي في لبنان هو انسحاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
3: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من بعد الساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
0: اف ام برعاية تونيزي برومو، توفر لك الخدمات الكل: ريزرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كار، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور. مع تونيزي برومو رابح على طول.
5: غاليريا بوينتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
6: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
7: مرحبا بكم في تونسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
8: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبره ومع بعضنا نحقه. تونسي قريبة مني.
9: الاثنين الخميس من مالي ساعة لمالي ساعتين، المحقق بلوس مع حمزة البلوني.

الخميس 4 جويلية 2026، أهلا وسهلا بالجميع، أهلا بكل من التحق بنا في الاستماع واختار جوهر اف ام كما كل يوم من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع المحقق بلوس وقضاياه وتحقيقاته. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. هوكا على الأقل في تونس العاصمة خفت شوية درجات الحرارة اليوم، الحمد لله، إن شاء الله ربي يرحمنا. ما نعرفش أنتم وين ما كنتوا تسمعوا فينا في كل مدننا الساحلية وغير الساحلية، أشنية أحوالكم، أشنية أحوال السخانة عندكم، حاولوا نخففوا عليكم هذه الموجات من الحر بالاستماع للقضايا اللي نقترح عليكم. واليوم شمشي نحكي لكم على واحدة من القضايا الشهيرة، قضية شهيرة جدا تهم فنانة عربية، هذه الفنانة

سوزان تميم 28 جويلية 2008 تتلقى جثة هامدة مقتولة في دارها في دبي. شنو اللي صار لها؟ شنو حكاية علاقاتها المتعددة اللي كانت السر وراء مقتلها؟ سوزان تميم ورجالها عنوان هذه الحلقة الخاصة اللي نقترح عليكم في المحقق بلوس، باش تكتشفوا كيف كانت النهاية المأساوية للفنانة اللبنانية ذات 28 جويلية 2008. متابعة طيبة.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس.

0: نيوز مع حمزة البلومي.
1: إذن قضيتنا اليوم تأخذنا للإمارات العربية المتحدة، تحديدا دبي. مش ترجع بينا لنهار 28 جويلية 2008، وقت اللي فوجئ العالم العربي بمقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم. خبر مقتلها هز الرأي العام، وقت اللي ولد خالتها قريبها لقاها مقتولة مذبوحة في وسط دارها في دبي. بشاعة الجريمة، حب الجمهور العربي واللبناني، الصدمة اللي صارت نتيجة هذه الجريمة البشعة خلى الحكومة اللبنانية تتقدم سريعاً بطلب للأنتربول باش يتابع تحقيقات في القضية مع شرطة دبي في الإمارات. في الأول الأنظار توجهت لمتهم واحد من الرجال السابقين السوزان. نقول لك السابقين، راك عرفت لي سوزان مزواج وعندها مشاكل مع أكثر من شخص، أكثر من راجل في حياتها، سلسلة من الرجال اللي عرفتهم. وين باش توصل التحقيقات اللي نكشف لكم تفاصيله؟ سوزان عبد الستار تميم مولودة في بيروت في حي شعبي وبسيط، مولودة زادة في عائلة الحقيقة كلها مشاكل، خاصة بين أمها وأبوها، ديما يتعاركوا ديما بيناتهم مشاكل، والمشاكل هذه الكل تصير قدام صغارهم وقدام سوزان تحديد. كبرت وسط السياح العياط، حتى انتهت هالمشاكل هذه بالطلاق ما بينات أمها وأبوها. وقتها سوزان عمرها 12 سنة، حضنتها باش ياخذها والدها، وهكا بدأت العيشة مع زوجة والدها وإخواتها غير الأشقة. بو سوزان كان شخص قاسي جدا، خاصة مع البنات، ما كانش يخليها تشوف أمها، وتقريبا كل شيء ممنوع، ممنوع تخرج، ممنوع تعمل علاقات، ممنوع تعرف حتى بنات، ممنوع تلعب في الحي. ذك علاش متنفسها الوحيد، الحاجة اللي تبدل بها الجو سوزان، كان الغناء في السهرات العائلية. لحسن حظي هذه ما كانتش ممنوعة، السهرات في وسط ديار العائلة في لمة الجيران وغيره كان بوها يعني يسمح بهم. ديما سوزان تغني، لكن الموضوع كان في الأول مجرد هواية. كملت قرايتها الثانوية، دخلت للجامعة، وغادي في الجامعة بدأت تفكر في نوع من التحرر على هذه السلطة الأبوية اللي كانت خانقتها. تعرفت على طالب يقرأ معاها اسمه علي. سي علي هذايا بدأت العلاقة بيناتهم تتطور بشوية بشوية، و الرغبة عند سوزان باش تتخلص كما قلت لك من القمع الأبوي اللي تعيش فيه كبرت أكثر فأكثر، وباش يخليها هذا تطلب هي من علي، تقترح عليه أنهم يعرسوا، أما يعرسوا عرفي. علاش عرفي؟ هنا هذه من الإشكاليات اللي موجودة تحديدا في لبنان وفي علاقة بالمذاهب. خاطر علي شيعي وسوزان مسنة، وبالتالي كانت خايفة لا الموضوع متاعهم يتعرف وتصير مشاكل أكبر. كيفاش سنية باش تاخو شيعي؟ موجود هذا، راهو موجود اليوم، مازال موجود. لكن في كل حالات بعد عملوا الزواج، وعملوا الزواج عرفي باش يشلق بها بون باش يتقلق شوية، لكن الأمور باش تتعدى، باش يسجلوا زواجهم بصفة رسمية. لكن اللي ما كانتش تتصور هو اللي باش يصير، المشاكل ما جاتش من دارهم ولا من بوها، أما باش تجي من رجلها علي. مشاكل مادية بداية، ساعة علي ما كانش يخدم وكان يقرأ وقتها، كيفها هي اقترح على سوزان علاش ليه ما تطورش هي من هوايتها، علاش ما تستغلش مواهبتها في الغناء وتبدل حياتهم. سوزان بحكم حبها للفن حست لي رجلها مساندها في الموضوع، فشاركت في برنامج المواهب الشهير جدا في لبنان اللي تخرجوا منه أهم فناني العالم العربي، برنامج استوديو الفن.
2: حافظت بيروت سوزان تميم ورح بتسمعنا.
1: شاركت سوزان في البرنامج عام 1996 وفازت بالميدالية الذهبية عن فئة الغناء الشعبي اللبناني. حياتها باش تتقلب 180 درجة. مش صح ساعة سوزان حاجة يقولوا لها عقد احتكار، يعني ما تنجم تخدم إلا مع الشركة الفلانية لمدة معينة. العقد هذا عملته لمدة طويلة ياسر، 10 سنين عقد احتكار مع الشركة هذه الداعمة للبرنامج. من وقتها بدأت نجاحات سوزان.

تشعرت برشا، خاصة أنه الحقيقة تتوفر فيها كل مواصفات الفنان الناجح. صوتها مزيان، هي في حد ذاتها سيدة جميلة جذابة، عندها حضور قوي، ولات مطلوبة في الحفلات، في المهرجانات، في المطاعم، وبدأت تنتج الأغاني امتاحة. علي رجلها كان هو مدير أعمالها. باش يبدأ توسع لهنا نوع من السيطرة عليها، تتمثل بداية في إجبارها أنها توقف دراستها في كلية الصيدلة. قال إيش قام عليك أنت تعمل في الصيدلة وفي الفارماسي، وأنت ما شاء الله يعني الأموال والمبالغ اللي قاعدة تدخل من الفن تغنيك عن كل نشاط آخر، شو تطلب منها؟ تتفرغ للفن. وقتها وضعيتهم المادية قلت لكم بدأت تتطور، ولا تحسن بياسر من اللي كانوا فيه. وسوزان مش تكون من العكسين، تبطل القراية وتتفرغ للفن. علي رجلها هو كمل في قرايته، ولكنه بقى يتصرف في كل شؤون الحياة متاع مرته، وبسط سيطرته عليها بصفة كاملة. طلب منها تصحح له على عقود باش يكون هو مدير أعمالها رسميا ويتصرف في كل شيء. هنا سوزان بدأت تحس أنه الاستغلال زاد، وصلت خلافاتهم لدرجة أنها قررت تنفصل عليه وتقطع علاقتها به. في الأول علي كان رافض تماما فكرة الانفصال. هذاك علاش سوزان مش تعمل حاجة اللي بتعودها برشا مرات في حياتها. كيف رفض رجلها الطلاق هربت لفرنسا، وبقات غادي تتبع في إجراءات الطلاق عن بعد. كانت مصمة على فكرة الانفصال منه، محكمة ورا محكمة، جلسة بعد جلسة، حتى صدر حكم الطلاق. هربت سوزان وهي في أوج عطائها وفي عز نجاحها، هربت من بلادها، هربت من العقد مع استوديو الفن، هربت من رجلها المتحكم فيها، هربت من بوها اللي يحب يبسط نفوذه عليها. قررت تبدأ حياة جديدة في عاصمة الأنوار باريس. في فرنسا تعرفت على شخص آخر عن طريق أصدقاء مشتركين، اسمه عادل معتوق، منظم حفلات لبناني وعنده مطعم في فرنسا. بديت ساعة تخدم معاه في هذا المطعم، عبارة على نوع من الحفلات الخاصة، وتطورت العلاقة بيناتهم الزوز. وكيف كيف عرض عليها الزواج، ومع الزواج بونوس إدارة الأعمال، وافقت. كانت عندها حقيقة ثقة كاملة فيه. أول حاجة عملها أكد لها الثقة متاعها، ادفع فلوس الشرط الجزائي متاع عقدها مع استوديو الفن. شو معناها؟ معناها أنت تعمل كونتراتو في مثل هذه الوضعيات باش تتحرر من هالعقد هذا، كان تفسخه وانت قبل ما يوفى تدفع عبارة الخطية. بالتالي هو ادفع في بلاصتها الخطية وهكذا حررها من هذا العقد. أما حررها من عقد وجابها تحت عقد واحد آخر معه هو المرة هذه، عقد صححته سوزان بخمستاش سنة. بعد فترة فهمت أنها وثقت في الشخص الغالط، هو زادة كان يحب يستغلها، ومش صحيح يحبها كما كانت تتصور، لكنه فقط كان يحب يخدم بها، يدخل فلوس على حسابها. رجعت حليمة لعادتها القديم، بدأ هو زادة يتحكم فيها، شنو تعمل شنو ما تعملش، شنو تغني شنو ما تغنيش، مع شكون تخدم مع شكون ما تخدمش. خدمها فوق طاقتها. بعد من فرنسا رجعوا لبنان باش تطلب منه سوزان الطلاق، لكنه باش يرفض. كيفاش يدخل على ماكينة متاع فلوس كانت تدخل له في أموال كبيرة؟ رفض الطلاق رفضا تاما. هنا
قررت سوزان ايش تعمل؟ تهرب مرة أخرى. المرة هذه مشيت لمصر، الحاجة اللي خليت عادل يلاحقها قضائيا، نرفع عليها عديد القضايا بسبب العقود اللي بيناتهم. اتهمها بسرقة فلوس مبلغ مالي 230 ألف دولار. وبناء على شكايات متاعه سيتم إلقاء القبض على سوزان في مصر. كان من المفروض بعد إلقاء القبض عليها يتم تسليمها للسلطات اللبنانية باش تتحاكم في لبنان، لكن عملت وقتها محامي معروف في مصر عمل المستحيل باش يخليها أولاً خارج السجون وثانياً ما يتمش ترحيلها، وتمكن فعلاً من ذلك. بقات في مصر لكن صدر فيها قرار يمنعها من السفر. في الوقت هذا حياتها المهنية كانت في أسوأ حالاتها، زوجها عادل هذا كان مانع عليها كل شيء، القناة التلفزية اللي تحكي معاها يرفع على القناة قضية، منع عليها شركات الإنتاج باش يسجلوا معاها، لا يسجلوا لها أغاني، لا يصوروا لها كليبات، منع عليها الحفلات، منع عليها المهرجانات، منع عليها حتى المطاعم. زواجها مع هذا ما دامش أكثر من 8 شهور، كابوس في 8 شهور، وكان تأثيره على حياتها المهنية كبير برشا. سوزان لقات روحها عبارة محتجزة في مصر وما تنجمش تخدم. لقات الحالة هكا حتى عام 2005. وقتها روتانا كانت منظمة حفلة في مصر فيها فناني العالم العربي، واستدعت فيها رجال أعمال كبار. الحفلة كانت حاضرة فيها سوزان وغادي، تعرفت على إمبراطور العقارات كما يسميوه، واحد من أهم رجال الأعمال في مصر، الملياردير هشام طلعت مصطفى. بخلاف نفوذه المالي، هشام طلعت مصطفى كان عنده نفوذ سياسي كبير، بما أنه نائب وعضو في الحزب الحاكم المصري وقتها. هشام وسوزان تعرفهم كان على أساس صداقة في الأول، لكن بعد هشام عبر لسوزان أنه يحبها برشا، متعلق بها برشا، لكن هي ما عادش هذا باب وسكرته وما عادش مستعدة تدخل في علاقة جديدة مع راجل واحد اخر. وفاقت بعد اللي صار معاه، قتله الشعفة وتوبة. هو حاول يعمل كل شيء باش سوزان تقبل به، يعني باش يحطها مثلا في جناح مخصص بها في واحد من الفنادق متاعو، جناح كامل في الاوتيل. لا، هي ابدا يساعدها باش تحل مشاكلها القضائية مع طليقها عادل معتوك، تدخل في الموضوع مباشرة، عاونها ماديا باش تحل مشاكل العقود، زاد مع طليقها لطالبها بدرق قديش فلوس. وأخيرا تحررت سوزان مرة أخرى من تحكم الرجل الثالث في حياتها، تنسيش بوها كان الأولاني، زميلها في الفاك اللي ولا رجلها كان الرجل الثاني، ثم مولى المطعم في فرنسا الرجل الثالث. أخيرا تحررت من هذه السيطرة اللي كانت موجودة عليها، رجعت الحرية إلى سوزان، ورجعت تسافر وين تحب، تخرج وقت اللي تحب، تغني وين ما تحب، وعادت للساحة الفنية. وقعت مع أهم شركة إنتاج في العالم العربي، شركة روتانا. في وسط هذا الكل، الحاح هشام على سوزان بالزواج كان متواصل، بقى يزن على راسها، لكن هي مصرة أنه علاقتهم تكون صديق لا أكثر ولا أقل، خاصة أنه سوزان الحقيقة زادة كانت عارفة بعلاقات هشام في الوسط الفني، معروف عليه أنه ياخو فنانات فترة ويطلقهم من بعد، زواج عرفي على زواج متعة على زواج
إلى ما إلى ذلك. كل ما يطلع وجه فني جديد إلا وسيه هشام يضرب فيه ويمشي ياخذه، ثم يطلع الوجه الجاي تصبح على خير يتعدى اللي بعده. هشام كان مهووس بسوزان، شو اللي يعمل لها؟ حراسة شخصية على أساس جارد كورات، وحراسة لا هي، لأنه فعلا كان عليها برشا كلام في ذلك الوقت. لكن في الواقع الحراسة هذه كانت عبارة على مراقبة أكثر منها حراسة. قال مادام رفضتني معناها أكيد عندها شكون في حياتها ومخبي علي. سوزان ولات تخاف من هوس هشام المفرط، وكما العادة وقت اللي تحس بالضغط والأمور تكبر عليها وتحس بالمشاكل كبرت ودير عليها منا ومنا، اش تعمل؟ صحي تهرب. هربت، مشيت المرة هذه في رحلة لندن بريطانيا، ونجمت تغفل الحراس اللي معاها وهربت لدار صاحبتها في العاصمة البريطانية. الحاجة اللي خليت هشام يحس بالإهانة، كيفاش بعد اللي عملته الكل معاها مرة هذه ما تراش بالمعروف وتعمل فيها هكا؟ علاش رفضتني رغم كل المحاولات والإغراءات، من فلوس، من عقارات، من مجوهرات؟ ده يحاول يعرف شنو اللي مخليها ترفضه، وبدأ يصر بكل الطرق أنها ترجع لمصر. فما شكون باش يجي ويحكيوا معاها؟ ناس بعثهم لها هو، وهي رفضت. عمل لها هرسل تليفونات وسطات، وسوزان كانت رافضة رفضا تاما أي علاقة معها. كانت نوعا ما متأكدة أنه على طبيعة الرجال اللي عرفتهم الأخرين مهووس بها، وباش يعمل لها إنفوا اخذها نوع من السلطة والرقابة على تعمل فيه. في الفترة اللي هي في لندن، سوزان كانت تفكر في خطة خلي هشام يبعد عليها ويقتنع أنه ما عادش فما أمل، برابش تقطع أمل، فما راجل يحب ياخذها ما تحبوش، هاي شو تعمل؟ هاي تجيب راجل واحد آخر. صحيت، عرفت على ملاكم معروف عراقي الأصل اسمه رياض العزاوي. سي رياض هو زادة باش يعرض عليها الزواج، وفعلا زوجت سوزان برياض عام 2007. وهنا في بالها اللي هي ارتاحت من مشاكلها مع هشام. زعم هشام يسكت؟ لا، كلمها في التليفون وباش يترجيها، ومن الترجي شي يتعدى معاها إلى أمور أخرى، ولا يكلمها، يهددها، يكلم زوجها، يهدوا، وهم الحقيقة يقدموا في بلاغات ضده، يشكيوا به في بريطانيا ويشكيوا به في مصر. لكن ما صار شيء. مش قلت لك ملياردير وسياسي معروف وقتها في مصر؟ كل البلاغات ما توصلش أصلا للتحقيق. سوزان كانت خايفة برشا، خاصة بعد اللي صار في سعاد حسني في لندن. تذكر قصة سعاد حسني، حكيتها لكم هنا في المحقق. نفس الشيء صار مع سعاد حسني، جريمة قيل أنها انتحار في حقها. فين؟ في لندن. كانت خايفة سوزان لمصيرها يكون كما مصير سعاد حسني، يلقاوها ملوحة من شباك، قال شنو ضربها اكتئاب وطيشت روحها. هذاك علاش قررت أنها تغادر عاصمة الضباب وتتوجه للإمارات، تحديداً دبي، من غير ما تقول الحد، باش تبعد على مشاكل هشام، خاصة أنه رجلها وقتها الملاكم هو بيدو فد، ما عادش ينجم التهديدات والمشاكل مع هشام وشكايات ليل ونهار. وقرروا الانفصال. كل مرة تلقى روحها في مشكل مع واحد من أزواجها، وقتها عاد واللي يتراتحوا عليها، كل مرة يخرج واحد للإعلام يحكي على مشاكلهم وقضاياهم
في المحاكم، وهذا شكي بها على العقد، والاخر شكي بها على الفلوس، والاخر قال شنو هزت لي، والاخر قال شنو عملت لي. بدات سوزان تدخل في نوع من الاكتئاب ملي تشوف فيه في التلفز من اخبار عليها وعلى علاقاتها السابقه ومن مقالات في الصحف. سوزان كانت عايشه وقتها في شقه تملكها في دبي. بون

تقعد وحدها. هي كانت خايفة من أنه فما حاجة نجم تصير لها. هي وقتها ما كانتش تعرف أنه موضوع اغتيالها تطرح وتأجل. تو نفسر لك بعد شوية إيش معناها تطرح وتأجل. وقت اللي الحياة متاع سوزان بدأت تستقر، فما أشخاص ما كانش عاجبهم أنها مكملة حياتها بصفة عادية ويعتبروا رواحهم هما أصحاب الفضل عليها. نهار 28 جويليا 2008 يعني المفروض سوزان كانت عندها موعد مع ولد خالتها اللي يعيش في نفس المنطقة اللي تعيش فيها هي في دبي. كلمها في التليفون باش يأكد الموعد بيناتهم، لكن سوزان ما جاوبتش. تليفونها ينوقز ينوقز وهي ما تهزش، بحكم أنه يعرف الرعب اللي عايشة فيه سوزان والتهديدات اللي جاها من أكثر من شخص والمشاكل اللي عندها. قرر أنه يمشي لها للدار ويطمن ويشوف شبيها ما تهزش على التليفون لتأكيد الموعد. أول ما وصل للعمارة السكنية اللي تعيش فيها سوزان اسأل الأمن اللي موجود في العمارة، قالوا له ما شافوهاش اليوم، ما هبطتش ما خرجتش، بالتالي اطمن شوي وطلع لها للشقة متاعها. لكن أول ما وصل قدام باب الدار لاحظ أنه الباب محلول. أول ما دخل تصدم بجثة سوزان تميم في مدخل الدار، كانت غارقة في دمها ومفارقة للحياة. ولد خالتها تصدم تربث خرج يجري من الدار واتصل بالشرطة لإبلاغهم باللي صار. أول ما وصلت الشرطة لاحظوا ساعة على الجثة وجود آثار عنف، وجود آثار دفاع، فمشكون كان يهاجم في الضحية بسكينة وهي تحاول تحمي روحها بيديها. أما سبب الوفاة فكان الذبح. مسرح الجريمة كان رعب، دم في الحيوط في القاعة في الكلوار في الأثاث. وانطلقت الشرطة في التحقيق. الظاهر الساعة من البداية أنه ما صارش دخول قصر، يعني الباب مش مكسر، شباك ما فماش تسكن في عمارة منين دخلوا لها، لا. من مكان جثة سوزان فهموا المحققين أنها هي اللي حلت الباب، وأنه اللي جاب يقتلها هجم عليها مباشرة بالوقت. في البحث ومع معاينة مسرح الجريمة لقوا المحققين زوز أوراق. الورقة الأولى كانت عبارة على وصية كتبتها سوزان كأنها عارفة أنها ستقتل، لكن الورقة الثانية كانت غريبة الأطوار، كان مكتوب فيها خيار: الزواج أو القتل. تمت مراجعة كاميرات المراقبة اللي كانت موجودة في هذه العمارة. نجم المحققين يعرفوا شنو اللي صار بالتفصيل. اسمع معايا هذه التفاصيل. مع 8:30 متاع الصباح نهار 28 جويليا وصل راجل لدار سوزان، دق الباب، قاف فترة يستنى حتى ليلي حلت له الباب. أول ما حلت له الباب أهجم عليها. خلال 10 دقائق نجم يسيطر على سوزان ويقتلها. خرج، لكن لاحظوا المحققين في صور الفيديو أنه مبدل دبشه. السيد أهبط من الدروج متاع العمارة، لوح اللبسة الملطخة بالدم في واحدة من الحاويات متاع العمارة، ثم خذ سيارة. تبعوا السيارة بكاميرات المراقبة بشوية بشوية. الشرطة توجهت للمطار وتبعت كاميرات المراقبة متاع المطار، ومنهم عرفوا المجرم وين سافر وعرفوه هو.

0: شكو ضابط مصري سابق في أمن الدولة اسمه محسن السكري. من خلال تتبع تليفون سوزان نجم المحققين يعرفوا أن محسن هذا ابعث لها مساجات وقالها لي هو مندوب مبيعات تابع لي البرج اللي هي فيه اللي تسكن فيه. قالها لي هو جاية بعد 8:30 باش يتمم معاها إجراءات وأوراق تخص الملكية متاع الدار اللي هي تسكن فيها. وهذيك علاش حلت له الباب. اللي عارفوه المحققين في دبي أنه محسن بعد ما خذاه تسكرة أهرب لسويسرا، لكن من بعد توجه لمصر. في الأثناء شرطة دبي عملت مؤتمر صحفي نشرت فيه تفاصيل القضية. في هذا المؤتمر زاد ونتيجة للضغط اللي كان موجود في هذا الموضوع أعلنت شرطة دبي أنه تم إلقاء القبض على المجرم بمساعدة الشرطة المصرية. تنسيش القضية وقتها تشهرت برشا وصار ضغط كبير على الحكومات الإماراتية والمصرية. هذيك عليها في ظرف 3 أيام تم إلقاء القبض على المجرم أول ما رجع لمصر وبدأت تحقيق معاه. الحقيقة مش باش يطول برشا في الاعتراف، في كل ساعة أنا لا نعرفها لا عندي بها علاقة لا عندي معاها مشكلة، لاني من الرجال اللي حبوها لا من الرجال اللي يطلقوها. أما قال لهم بعثني هشام طلعت مصطفى الملياردير والسياسي المصري مخلصوا مليح مخلصوا برشا فلوس باش ينفذ عملية اغتيال سوزان تميم. وهكا كانت التفاصيل. في الأول توجه محسن السكري لندن على أساس باش يتبعها ويضربها بالكرهبة في لندن ويظهر وكأنه حادث. سبحان الله، حادث مرور، جات شق في الكياس ضربتها كرهبة. سوزان وقتها هربت للإمارات، وفي الإمارات موضوع كان صعيب، موضوع الحادث، خاطر ما كانتش ديما تقعد وحدها، وعلى خاطر في الإمارات الحقيقة ما فماش ياسر مشي في الكياسات، المشي الكل بالكراهة. هذاك علاش قلت لك قبيلة تأجل موضوع الاغتيال أكثر من مرة. قال محسن أنه كان عليه ضغط كبير من هشام، هشام كان يحب يتخلص منها في أقرب وقت. كيف قلت له أعطيني شوية وقت كان ديما يضغط عليا في الوقت. يا أخي قلت له مالا زيدني في الفلوس، قال لي نزيدك المهم تقتلها. المبلغ لتنفيذ الجريمة كان 2,000,000 دولار، قرابة 4 مليارات من المليمات التوانس. كان في بالك أنه أهم حاجة في الموضوع قلناها، يلزمك تتبع بقية الحكاية باش تعرف شنو اللي باش يصير من بعد. سيتم إلقاء القبض على هشام بعد اعترافات محسن، وتمت تم إسقاط الحصانة البرلمانية اللي عنده بما أنه كان نائب في البرلمان. لكن هشام أنكر كل التهم اللي توجهت له، لكنه ما كانش يعرف أنه محسن السكري منفذ العملية كان مسجل مكالماته بينه هو وياه، وين هشام كان يأكد ويصر ويلح ويطلب أنه يقوم بمقتل أو بقتل سوزان. عام 2009 تم الحكم على محسن السكري وهشام طلعت بالإعدام. المحاكمة اللي كانت حاضرة فيها سوزان تميم بصوتها، وين تم عرض تسجيلات لهشام وقت اللي يكلم فيها ويهددها بالقتل. اسمع معايا جزء من هذه التسجيلات.
1: التهديدات وحسجنك وهعمل لك وهلبسك تهمه عشان تيجي انت يا هشام تعرفي لك شايلاك حطاك قدام الدنيا كلها وعاملاك قدام الدنيا كلها ان انت بتعمل فيا بسكت والله العظيم، ولا لغاية دلوقتي ما فتحتش التليفون قلت لبابا اللي حصل عشان افطر عليه. مش عايزه اكبر الموضوع بس الموضوع كبير، الموضوع كبير، الموضوع كبير. كنت بقول مش عايزه كم مره ويرجع، اقسم بالله العظيم وربنا شاهد عليا، لو كتب له ربنا شاهد عليا، لو يمكن اعيش يمكن اموت يمكن مش تيجي تتحايل عليا، تتحايل عليا تتحايل عليا وفي الاخر تيجي تقول لي ها هتعمل اللي انا عايزه ولا ها.
0: التسجيل الثاني كان لسوزان وهي مرعوبه تشكي لبوها على الكابوس اللي عايشة فيه والتهديدات اللي توصل لها من هشام. اسمع معايا جزء من هذه التسجيلات.
1: تهديد يا بابا تهديد، ليه بتهددني؟ يعني انا صرت ضعيفة وانا قاعدة في غربة وانا ماليش حد غير ربنا وهو اللي ستبني، تقعد تهددني عمال على بطال؟ ده بأي حق وبأي دين؟ مش حرام؟ مش حرام؟ ده من عند ربنا، ده يجوز من عنده. افرض انا عامله اللي عمايل اللي ما اتعملش، بتهددني في عفشتي ولا في سكني؟ ده انا ستري بيتي، بتهددني في سكني وعايز تنكل فيا عايز ايه؟ انا ما بقتش عارفه عايز ايه، وانا بروح ب 600 راجل وهو عارف كده كويس، بمليون راجل. انا ما خليتوش يلمس شعره من دماغي بقالي معاه قد ايه؟ انا مرض مليون راجل، فما يفتكرش من الدنيا سايبه. انا طول عمري خدتها مدمره حياتي كلها، بقول لا للغلط وبقول لا للناس اللي عايزه تهدي كرامتي.
0: نتيجه لذلك صدرت احكام الاعدام على المتهمين الاثنين، المنفذ وطالب التنفيذ. لكن فجاه وبدون سابق انذار بدات المفاجات في هذه القضيه. عائلة سوزان تميم عملوا حاجه تشبه للاسقاط عام 2010، رغم أنه في القضايا الإجرامية من هذا النوع متاع القتل في الأنظمة القانونية اللي تحترم روحها ما فماش حتى كي الناس تسقط، الحق العام لا يسقط في جرائم القتل. لكن هما عملوا نوع من الإسقاط. دات الإشاعات أنه عائلة سوزان دفعت لهم فلوس وإلا صارت لهم تهديدات. زالت المفاجآت. عامين من بعد عام 2012 تمت إعادة المحاكمة، وفجأة محسن السكري من الإعدام نزل الحكم متاعه ل 28 سنة سجن، أما هشام طلعت فنزل الحكم متاعه من الإعدام ل 15 سنة سجن فقط. مش قلنا ملياردير؟ عام 2017 قضية سوزان شهرت مرة أخرى، وقت لي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عمل عفو على عديد السجناء في عيد الفطر، منهم بالزهر، مجرد زهر. هشام طلعت مصطفى خذ عفو، وعام 2020 وفي عفو رئاسي جديد خرج محسن. محسن هشام يعيش اليوم حياة عادية، بل أنه الملياردير المصري ما زال يتصدر عناوين وسائل الإعلام والجرائد المصرية لليوم نتيجة ل الأعمال متاعه وتواصل نجاحاته المهنية. مش قلنا واقع أقوى من الخيال؟ ربي يرحم سوزان تميم.
2: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
0: المحقق بلس بالنسبة لليوم أوفى. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. نلتقي دائما وأبدا من الاثنين للخميس على جوهرة اف ام، من ماضي ساعة ماضي ساعتين ووقت ما تحبوا، في كل وقت على قناتي على اليوتيوب. في لمان.

0: كل سنة 9 ل 10 ليلة البيان مع أحلام غيلان، مع أحلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: برعاية
0: بيك اند جراي، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب اليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي، والا في السيت بيك اند جراي .ان، ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جراي، خليك مميزة.
2: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر اف ام.
1: برعاية
3: أحلى بونوس لأحلى ناس، مع لوخة جديدة أحلى بونوس. تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
2: أريد طور عالمك. جوهر سبورت،
4: أهلا وسهلا بكم في آخر الأخبار الرياضية. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل تحذيرات لمباراة بلجيكا الودية، موعدها بعد غدوة السبت في بروكسل الماضي ساعتين بتوقيت تونس، وهي آخر مواجهة ودية قبل التحول للمكسيك وأولى مقابلات المنتخب في المونديال. بالنسبة للرصيد البشري للمنتخب، مباراة تعرف تواجد وعودة اللاعب حازم المصوري، كما نعرف الناس كل تغيب على مباراة النمسا الودية بسبب أمور إدارية تخص الفيزا للولايات المتحدة الأمريكية. المنتخب يتدرب اليوم مباراة كما قلت موعدها السبت القادم بإدارة طاقم تحكيم من اليونان وبحضور 50,000 متفرج. منافسنا المنتخب البلجيكي يلعب المونديال في المجموعة السابعة، معه مصر، إيران وزيلندا الجديدة مباشرة بعد المباراة الودية ضد المنتخب البلجيكي. المنتخب بيسافر من غدوة ينهرت لحد للمكسيك عبر رحلة عادية عبر الخطوط الفرنسية. منافسنا في الجولة الثالثة في المونديال المنتخب الهولندي كان انهزم البارح وديا في هولندا ضد المنتخب الجزائري هدف لصفر، هدف حاج موسى دقيقة 86، مباراة تحضرها 41,000 متفرج. اليوم الخميس 4 جوان موعد فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الاتحاد الرياضي المونستيري والجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية للاتحاد، موعدها 30 جوان الجاري. بالنسبة لغلق باب الترشحات يكون يوم 24 جوان 5 متاع العشية. 3 لاعبين يغادروا الترجي الرياضي التونسي اللي هما محمد وائل الدربالي، زكريا العايب وغيث الوهابي، إضافة لإعلان ترجي خروج يان ساس من الترجي الرياضي التونسي وعدم تجديد عقده. في المقابل الترجي أعلن تمديد عقد لاعبه المعار الشاب خير المداوي 3 سنوات إضافية لغاية 2029. إدارة الأولمبي الباجي أعلنت أنها تلقت إشعار من محكمة التحكيم الرياضي أكد استلام الملف المتعلق بالمباراة اللي جمعت الفريق بالملعب التونسي. ذكروا أن الملعب التونسي وقتها خسر المباراة جزائيا بعد تشريكه الخمسة لاعبين أجل. المديرة لمستقبل جابس دعات السلطات الجهوية بجابس ومختلف الأطراف للتسريع في صرف المستحقات المتخلدة بذمة المجمع الكيميائي التونسي لمساعدة النادي على تسوية التزاماته المالية والقانونية. مختلف المنتخبات تواصل تحذيراتها للمونديال 2016، مجموعة من المقابلات الودية وتقريبا يوميا مقابلات ودية. بالنسبة للمقابلات الودية اليوم الخمسة إيرلندا الشمالية غينيا، الخمسة ونصف إيران مالي، الستة سويد منافسنا في الأول في المونديال يوم 15 جوان 3 متاع الصباح. كما قلت السويد يواجه اليوم المنتخب اليوناني، 8 إسبانيا تواجه منتخب عربي اللي هو العراق، 8 و10 دقائق مباراة ودية من الطراز الرفيع المنتخب الفرنسي يواجه المنتخب الإيفوري. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في مفاجأة تقريبا استغرب منها الجميع، الفيفا أكدت أنه زجاجات المياه ممنوعة في المونديال، أي يمنع إدخال زجاجات المياه من قبل الجماهير كافة وكل ملاعب المونديال. الفيفا أكد أنه تطبيق القرار هذا يعود لأسباب أمنية. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية، الموعد الرياضي القادم مع جمال في بلانت سبور من 4 للـ5.
2: C'était Jean Rospo avec l'équipe Sport.

0: Labo 2.0.
1: Labo 2.0. Votre laboratoire des tendances sur Jamara FM.
2: سيارتي نو ستة دقائق على جوهرة فم. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا في رونديفو جديد من لابو 2.0 على جوهرة فم بتاريخ اليوم الخميس 4 جوان 2026. كالعادة موعدنا يبدأ توا ويتواصل معكم ساعتين من زمان، أخبار، متابعات، فقرات تعودتوا بها، تحكي على التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي وحسن التوظيف. ديما مرحبا بكم، التحية توصلكم من عند ليكيب الكل، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، جيهان الحومة في الإخراج التقني، أهلا وسهلا، جميل بقدي دا يرافقنا في التنسيق العام في ستاندار، وسنة مهني معكم كيف كل يوم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم.

رجعنا لكم في اللابو 2.0. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نبدأ مع بعضنا مجموع أخبارنا اللي حضرناها بالنسبة لليوم، واللي تقريبا هي أخبار جديدة نيو في ظرف 48 ساعة. ديما فما جديد، والبداية باش نكونوا مع أمازون اللي أعلنت على متجر المستقبل اللي باش يحل بيبانه في أكتوبر 2026، وهذا إن شاء الله باش يكون في دبي. هو أول متجر ولا أول غروند سيرفاس، خليني نقول، من غير كيسة، من غير فيل داتانت، من غير حتى شيء، وهي أكبرها من حيث المساحة والكابيتال في الشرق الأوسط. دونك تقولوا أنتم ما شنو جديد، ما في بينا باش يستغنيوا هكا بشوية بشوية على الحكاية هذية، بشوية كل شيء أوتوماتيك، بشوية كل شيء بالياي. لا، المرة هذية حسيت أنه فما خطوة القدام، يعني مع التطور التكنولوجي أنك أنت en personne باش تدخل الغوند سيرفاس هذه، سي فري، باش تاخذ ماكينه صغيره في يدك اللي هي ديتكتور دارتيكل، خليني نقول هي اللي باش تتعرف على هويه المنتوجات اللي انت حاجتك بهم، وتبدا تحوس في لي غيون تاع المتجر هذايا والارتيكل اللي حاجتك به، باش تعديه على الكاميرا كيما نقولوا نتاع الماكينه الصغيره اللي في يدك. بيان سور الليست تاع لي زاشا نتاعك باش تصير اوتوماتيكمون، الفاتوره زاده كيف كيف، المونطون تاعها توتال باش يصير احتسابه بطريقه اوتوماتيك معدلة بالذكاء الاصطناعي. والأجمل في هذا الكل أنه بيان سور مع كاميراوات المراقبة باش تصير الديتكسيون فاسيال نتاعك انت، وديريكتومون الكونت بلوتو الفلوس باش تتنحى من الكونت، وكي توصل انت لدارك تلقى القضية وصلت. معناها لا باش تهز، لا باش تعبي في ساشيت، لا باش تعبي في مال الكهرباء، لا حتى شيء. انت باش تمشي للبلاصه هذه، تختار لي زارتيكل قبل ما تخرج. بيان سور لي كاميرا موجودين بارتو، قبل ما تخرج باش تصير الريكونيسونس فاسيال نتاع وجهك. بيان سور الفلوس نتاع الفاتوره هذيك باش يتقسم مباشره من الحساب الجاري نتاعك في البنك، اي في ظرف 24 ساعه توصلك القضيه الكل لدارك. تقولوا لي نتوما هذا كل كيفاش بيصير؟ بيان سور فما معطيات شخصيه باش يتم تقديمها في اول معامله مع المتجر هذا، اذا انت تحب تولي كليون فيه، انك تعطي عنوان الاقامه نتاعك، انك تعطي الكونت بونكير نتاعك، انك تعطي ما نعرفش اني قداش انت باش تكون، اي نوع من الحرفاء اللي يهبطوا كل يوم للمتجر هذايا، ولا يهبطوا مره في الجمعه، ولا يهبطوا مره في الشهر. المهم الحكايه باش تولي سهله، وسهله على الاخر. ما نعرفش انتم مستمعينا ويني قاعده نوصف لكم شويه في المشهد، عشتوا التجربه هكا بينكم وبين رواحكم، وتنجموا تعطيونا الاراء نتاعكم والفيدباك نتاعكم. الاخبار الثاني متعلق بابليكاسيون زيزوم، اللي تطبيق جديد هو الحقيقه، يستخدم في الذكاء الاصطناعي باش يعطيك الفرصه انك تجرب حوايج افتراضيا قبل ما تشريهم اونلاين. بما معنى فما مواقع تبيع في الدبش معروفه جدا في العالم ومعروفه بارتو، دونك المواقع هذوما باش يوليو يعطيوك لافونتاج انك بعد ما تدخل انت تصويرتك الشخصيه وتحكي شويه في بعض المعطيات والاجابه على بعض الاسئله على المورفولوجي نتاعك، بيان سور باش يلبسوك القطعه هذه اللي انت اختارتها، وانت بيان سور كي توصلك التصويره تنجم تفاليدي، كيما تنجم لا ترفض ما تشريهاش القطعه هذيك، والنتائج دقيقه جدا على خاطر انت مطالب انك تعطي زاده معطيات دقيقه على شكل جسمك، على الميزان نتاعك، على طولك، على ملامح وجهك باش تبعث تصويرتك. دونك فما معطيات شخصيه انت باش تقدمها من الاول. الخبر الثالث هو تقرير صادر عن فيزا، اللي يقول 73% من المتسوقين العرب يفضلوا المتاجر اللي تقدم توصيات بالذكاء الاصطناعي. بما معنى انه تلقى الكونسيير ولا الكونسيير اللي موجود، يعني اللي تم استشارته، او الشخص المكلف بالمهمه هذه انه يهتم بالحرفاء ويشوفهم شنو يحبوا وشنو ما يحبوش، انه يكون من الذكاء الاصطناعي. بوركوا با، على خاطر الاجابات نتاعو تكون دقيقه جدا. يعني حسب التقرير هذا يقولوا 40% من المتاجر اللي من هنا ال10 سنين القدام ماهيش باش تستخدم الذكاء الاصطناعي باش تخسر جزء كبير وكبير برشا من الكليونات نتاعها. الخبر الرابع والاخير في موجز اليوم في علاقة بمنصة شيئين ولا شيئين، اللي أعلنت على أداة ذكاء اصطناعي لتوليد تصاميم بناء على وصفك أنت. دونك أنت تكتب تقول لهم نحب روبة طويلة، نحب روبة قصيرة، نحبها كولورها هكا، فيها موتيف ما فيهاش، أنسي دو سويت حاسيلو، وهي تحضر لك التصميم هذيك وتحضر لك الروبة هذيك سور مزور. اي بطبيعة السوم باش يكون أغلى من العادة ب 30% على أسوام الروب مثال اللي موجودة على الموقع هذايا. دونك المهم ساعة
سعر الخدمة خليني نقول ولا سعر التصميم سور مزور اللي كنتي باش يكون زايد 30% على الأسوام العادية. ركزنا اليوم في موجز الأخبار هذه على بعض أدوات الذكاء الاصطناعي اللي قاعدة تدخل زاد حتى في عالم الشوبينج وفي عالم التسوق بصفة عامة وفي كافة المجالات هذا مش كان في اللبسة بركة. دونك انتم ما نعرفش كيفاش تشوفوا الأجواء باش تكون تساعدكم وإلا لا إنكم تدخلوا بماكينة في يدكم لغراند سيرفاس تقضيوا قضيتكم تختاروهم وتخرجوا على رواحكم والباقي الكل باش يكملوهم هما بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وإلا إنك تلبس الروبة افتراضيا قبل ما تلبسها في الحقيقة وتشوفها تويتيك وإلا لكن تويتيك تشري صحة كان ما تويتيكش ما تشريش. والحقيقة هذه حاجة اللي نتصورها تعاون برشا زيدا في الشوبينج للناس اللي عندهم هكاك الفرط متاع التفاصيل معناها يركزوا برشا على التفاصيل في الشوبينج ويركزوا برشا على تفاصيل في الألوان واللقمشة وغيره وغيره. دونك نتصور هذه حاجة مزيانة برشا. كانت هذه مجموعة أخبارنا اليوم اللي بديناها في اللابو 2.0.

2.0 ساعتين 41 دقيقة على موجتنا. ما زلنا مواصلين الحديث على إقحام أدوات الذكاء الاصطناعي في عالم المشتريات وفي عالم الشوبينج بصفة عامة. دونك حبيت نحكي لكم شوية على دي أبليكاسيون. صحيح راهو فما برشا تطبيقات موجودة على أبل ستور ولا على جوجل بلاي، أما للأسف الشديد ما نجموش احنا نستعملوها في تونس بحكم اللي ما معناش أكسي للمواقع هذه نتاع الشوبينج. نحكي لكم على الأبليكاسيون الأولى اللي هي فريتشين بوت، اللي هي مجانية، أما هذه على فكرة راهي على الواتساب. دونك على الواتساب هو رقم خاص جدا بالتطبيق هذه، أنت تبعثوا تصويرة الارتيكل وهو يقارن لك نفس الارتيكل شنية الأسوام نتاعو موجودة في 20 نقطة بيع أخرى بيان سور. دونك وانت تختار كيما يساعدك، يا تشري يا ما تشريش. بيان سور المتاجر الإلكترونية هذه تقارن ما بين بعضها كيما أمازون كيما جوميا كيما إكسبريس وغيره. دونك هي تختار لك الأرخص سعر وأسرع توصيل زيدا، وتقيم لك المتجر هذية ويوفر لك زيدا دي بوان دو ريدوكسيون متاع تخفيضات استثنائية نجم توصل حتى 25% من قيمة المشتريات متاعك السنوية، على خاطرهم يرجعوا الغمبورسمون بالعام مش على كل أشياء. الابليكاسيون الثانية هي كيما، اللي هي تطبيقة عربية جينا من السعودية، تشري من خلالها من المتاجر الإلكترونية المعروفة في العالم الكل، وترجع لك زيدا نسبة معتبرة من الزاشا متاعك ما بين 3 و 15%. الابليكاسيون هذية منتشرة جدا في الشرق بصفة عامة، ويستعملوها برشا في السعودية تو سامبلومون على خاطرها بلاش أول حاجة، وثاني حاجة ما تستحقش البطاقة البنكية بيان سور باش تحط المعطيات الشخصية نتاعك، وتعرفوا أنه حساسية البطاقة البنكية تبقى ديما خاصة وخاصة جدا، وفي أكثر من أقل من ستة شهور بلوتو التطبيقة هذية تليشارجيوها أكثر من 5 ملايين شخص. دونك حاجة تعتبر إيجابية بالنسبة لأصحاب الفكرة وأصحاب التطبيقة. الابليكاسيون الثالثة هي برايس تايجر، معروفة هذية الحقيقة، هو متصفح كروم مجاني، دونك تتصفح من خلاله على أي أنساني ولا ماركة عالمية أنت تحب تدخل لها، فقط تظهر لك فنيتر صغيرة برشا وانت قاعد تتفرج، تقول لك اللي المنتوج هذية نفسه راهو موجود أرخص بكذا كذا في البلاصة الفلانية. معناها هو مش مهمته أنه يعمل لك المقارنة بركة، بالعكس يبدأ يذكر فيك، معناها كان أنت قاعد تتفرج هكا وبش تسرح شوية وتبدأ تشري ولا حاجة، هو يخرج لك فنيتر بالشات بوت يقول لك رد بالك راه في بلاصة أخرى موجود بأرخص برشا نفس الارتيكل. دونك الحقيقة مزيانين برشا لي زابليكاسيون هذوما للناس اللي عندها الحق أنها تستعمل البطاقات كما نقولوا العالمية للتجارة، وتنجم تشري من البرة والكل. دونك إن شاء الله يجي نهار حتى احنا نوليو نستعملوهم البطاقات هذوما ولا بلوتو لي زابليكاسيون هذوما، أما هذا ما يمنعش لي احنا ديجا في تونس عنا دي زابليكاسيون تحكي على بعض الماركات والعلامات التجارية في تونس، وهي زادة خطوة باهية حسب الإمكانيات وحسب المتوفر، باقي تبقى باهية في إطار التشجيع بيان سور ديما لأفكار الشباب وأي بادرة تجي من عند الشباب باش نسهلوا حياتنا بفضل التكنولوجيا والإنترنت. المشوار مازال متواصل في 2.0، خليكم معنا.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
2: مرحبا بكم إلى هذا الموجز الأخبارية. منظمة يونيسف في تونس تحذر من مخاطر استمرار العنف ضد الأطفال، مشيرة إلى أن أساليب التأديب العنيفة لا تزال منتشرة على نطاق واسع داخل الأسر التونسية، رغم ما تمثل من انعكاسات سلبية على نمو الأطفال وتوازنهم النفسي. والمنظمة تقول في منشور لها اليوم بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، إن العنف لا يربي وإنما يترك آثارا سلبية طويلة الأمد على الأطفال.

0: هذا وذكرت المنظمة ببعض نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاء سنة 23 و2000 والذي كشف عن تعرض 8 من كل 10 أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 سنة لأساليب تربية عنيفة داخل الأسرة. كما أشارت نتائج المسح إلى تعرض أكثر من 3 أطفال من كل 5 لعقوبات بدنية وأكثر من 3 أطفال من كل 4 لأشكال من العنف النفسي. ولاية القيروان تتصدر المرتبة الأولى وطنيا في مؤشر خطورة الحوادث المرورية خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 26 و2000 وذلك بنسبة 59% وفق المرصد الوطني لسلامة المرور. وأفاد رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلامة المرور العميد هيثم الشعباني بأنه تم تسجيل ارتفاعا في عدد الحوادث المرورية بنسبة 29.85% منذ غرة جانفي 26 و2000 إلى غاية 31 من ماي 26 و2000 وذلك بعد تسجيل 87 حادثا أسفرت عن 51 قتيلا و104 جرحى مقابل 67 حادثا خلال نفس الفترة من سنة 25 و2000 أسفرت عن 23 قتيلا و88 جريحا. ليبيا أغلق محتجون اليوم المقر الرئيسي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمنطقة السراج في الضاحية الغربية للعاصمة الليبية طرابلس وذلك احتجاجا على أوضاع المهاجرين. وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بإخلاء مقر المفوضية وإنهاء أزمة المهاجرين غير القانونيين في ليبيا، كما طلبوا عبر هتافاتهم بعدم توطين المهاجرين في البلاد. ختاما، أمين عام حزب الله نعيم قاسم يحدد موقفه من البيان المشترك اللبناني الأمريكي الإسرائيلي معلنا رفضه لما وصفه بنتيجة المفاوضات المباشرة العبثية والمذلة والمخزية للبنان.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net

0: ما 3 و12 دقيقة سلاوي لما تكوني وصلنا للتوقيت هذايا على جوهرة فم. مرحبا بكم، الرحلة ما زالت متواصلة في اللابو 2.0. وتسويت نحكيو على ظاهرة، نحكيو على فينومين جديد كيفاش خلق من الأزمة فرصة جديدة، والتفاصيل تلقاوها معنا.
1: فينومين 2.0، فينومين 2.0.
0: اليوم كان لاحظتوا في اللابو 2.0 كان فما تركيز كبير برشا على الابليكاسيون اللي تعاونك في الشوبينغ، على الناس المدمنة على الشراء والمشتريات، وراهو فما درجات من الإدمان في الـ في الـ في, الـ في الشوبينغ. الحقيقة نحكي لكم قصة الوليد اللي جينا من مصر اللي عنده هوس التسوق، كيفاش حول الهوس هذايا إلى شركة ربحية 100%. نحكي لكم على يوسف اللي مغروم برشا بالشوبينغ ويشري برشا حاجات فوق حاجية فوق طاقته. قال وصل في وقت من الأوقات نبدأ عندي حاجات في بكويتها، يعني في الدار، وما نعرفش البكويت ذوكما شنوها فيهم والحاجات ذوكما لشنوها باش نستحقهم. هو يسكن في الإسكندرية، عمره 26 سنة، يعاني من الإدمان هذا، وبالفعل راهو علميا يتسمى إدمان. إذا توصل أنت تشري حاجات ما تعرفهاش ولا حاجات مكش مستحق لها، ولا توصل عندك دي بوات مسكرين في الدار متاع دي كوموند وصلوك وما خلطتش باش تحلهم، كون متأكد لي أنت عندك الإدمان هذا متاع شوبينج أونلاين. دونك كان يشري حاجات في الكوجينة ما يستخدمهاش، كان يشري كماليات إلكترونية ماهوش في حاجة لها، وصلت الديون متاع البطاقة البنكية متاعو لأكثر من 100,000 جنيه مصري، يعني أكثر من 3,000 دولار. نهار من نهارات وهو يستنى في الليفرور باش يوصل له كوموند جديدة، يقول نذكرها الكوموند هذيك هي صبات، وصبات هذيك الحقيقة عارف روحي ما نعرفش نجم نلبسه كيما نجم لا. قال أكيد أني غبي، هذا هو يحكي على روحه يوسف راهو. قال له أكيد أنه مش أني الغبي الوحيد زاد اللي موجود في مصر، ولا من ملايين الشباب اللي عندهم نفس الهوس هذية وقاعدين يعانيوا في نفس المشاكل هذية، انهم يقعدوا يستناو الكوموند ويستناو الليفغور لين يوصل لهم الكوموند ويخلصوا ويروحوا بالصندوق كما نقولوا ولا بالكوموند، وما يعرفش على روحه اسكو بالحق عنده حاجة ماسة للارتيكل هذيك والا لا. دونك قال وقت اللي اني نستنى دونك قررت اني مش نحول الادمان متاعي الى مشروع، ونتعلم البرمجة من اليوتيوب في ظرف 6 شهور تعلمها، و مصمم تطبيقة اسمها تريث، تطبيقة بالعربية اسمها تريث. الاسم شنو يعني؟ يعني استنى، والعرض انه يخليك ما تشريش ديريكتومون دوبا ما تشوفك المغريات الكل متاع العرض. وتوف ممكن في مرة اخرى في لابو نفسروا لكم لي تشات بوت اللي يكونوا موجودين في الـ في الـ في لي سيت متاع الكوميرس هذوما اونليني، كيفاش يبداو يغريو فيك انك تشري. مثال يبدا يعمل لك العد التنازلي متاع البرومو واللي هي ما فهمش منها، راهي هذاك كله ذكاء اصطناعي، ولا يقول لك شوف اراء اللي شريو قبلك من نفس الارتيكل اللي هو زاد الحقيقة بنسبة مرتفعة جدا ماهوش صحيح 100%. معناها كله فيه نوع من، ما نحبش نقول نستعمل كلمة ترافيك على خاطر هي في الاخر ادوات تسويقية، في الاخر هما شنو الهدف من توظيف هالادوات هذية، هو انك تتأثر وتشري الارتيكل هذيك. المهم هو عمل تريث هذية تربط لك الحساب متاعك، يعني الجوجل كروم متاعك بال بال بال بالابليكاسيون، ويتبع لك رحلتك الشرائية. بما معنى وقت اللي انت تجي قريب باش تشري ارتيكل موجود على الانترنت، يظهر لك اشعار والا نوت تقول لك هل انت بالحق مستحق للشيء هذاك، هل انت معناها يعاود يفكر كيما نقولوا ويخليك تخمم اكثر، هذاك علاش اسمها تريث، هل انت بالحق في حاجة للارتيكل هذاك. اذا حطيت نعم اكيد باش يحل لك مجموعة من الاسئلة، ويسالك يقول لك مثال الارتيكل هذايا عندك كيف والا لا، الارتيكل هذايا باش تستخدمه أكثر من 3 مرات وإلا لا، وأنت من غير ما تشعر باش تقعد تجاوب على الأسئلة هذوكما لين هو يعطيك النتيجة النهائية ويقول لك تشري وإلا ما تشريش. هذاك علاش نعاود نذكركم اسمها التطبيقة هذية تريث. يوسف يقول أنا ما نفرضش رسوم على المستخدمين، يعني تطبيقة مجانية في مصر، بل الهدف أنه يحقق أرباح من شراكات مع أحوانت ولا بوتيكات تدفع له مقابل توجيه المستخدمين اللي قروا الشراء بعد التفكير. دونك الأرباح الشهرية إلى حد الآن نقولوا احنا متوسطة ما تفوتش 8,000 دولار، لكن هو يقول إدماني كان نقطة ضعفي حولته إلى نقطة القوة متاعي. كل مشكلة تعاني منها لازم غيرك موجودة عنده المشكلة هذه، يعني المشاكل كما نقولوا نتقسموها الناس الكل ما بدرجات متفاوتة ممكن، وإذا أنت لقيت الحل فأنت أكيد عندك خدمة وعندك مهمة تجاه المجتمع متاعك. نصيحته للناس اللي يخموا وللناس اللي ممكن تطيح في الفخ متاع الإغراءات الشرائية اللي صممت بذكاء شديد وشديد جدا، وهذا راهو يتقرى قرايه ويتعلم علامه طويله وطويله برشا الماركتينغ واساليب والتسويق واساليب. دونك هذاك علاش يقول احنا نستعملوا الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري لمقاومه المغريات هذيا اللي تم توظيفها في التطبيق في التطبيقات. دونك هذاك علاش الخوارزميات نتاع المتاجر هذيا ولا الماركت هذيا ما لازمهاش هي تتحكم في البورتفوليو نتاعك، يلزمك انت اللي تقرر مش هي في بلاستيك. يوسف يقول اني تحولت من شاب مدمن الى شاب مدين وصاحب تطبيقه تساعد اكثر من 250 الف شخص على التوفير، توفير فلوسهم بالطبيعه، ويذكر اللي هو مازال يشري الى حد الان حاجات ما يستحق لهاش. يقول صحيح ما بريتش 100% لكن كمام العيب متاعي الكبير نجمت نوظفه، نجمت نخلق منه مشروع يخدم معايا في عشرات الشباب المختصين في الهندسه والبرمجيات. ويقول صحيح نضحك على روحي في الاخر اما كمام عملت حل ينجم يعاوني ويعاون زاده الناس اللي كيفي. تطبيق التريث نجم تكون فكره تنسيره علاش لا، والشباب اللي يسمعوا فيها كل يوم في الفينومين عندنا فكره جديده نطرحوها في اللابو 2.0 والباقي عليكم.
1: لابو 2.0

0: رجعنا لكم في لابو 2.0 ما 23 دقيقة على موجتنا. الموعد يستناوه برشا من الناس اللي تلوج على فرصة جديدة للشغل والانتدابات، ودي ما فما جديد معنا في اللابو. تقريبا سيزون كاملة كل يوم الاثنين للخميس فما كونكور جديد، فما مناظرة خارجية، والفرصة متاحة للجميع بطبيعة كيف تستوفى فيهم كل الشروط. بلاغ اليوم يجينا من عند وزارة السياحة، تحديدا وكالة التكوين في مهن السياحة من الإدارة العامة، لتعلم اللي هي تحل مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات شفهية وتطبيقية لانتداب عدد من القيمين طبقا لبعض الشروط. بيان سور كل الشروط منصوص عليها في الجداول اللي قاعدين نشوفوا فيها معايا على المباشر، بتيت خميش باش تكون واضحة برشا ليكم الكل ليزانترنوت مستمعينا ومتابعينا. هذاك علاش باش نعطيكم الموقع اللي تاخذوا منه المصدر نتاع المعلومه صحيحه، اللي هو www.concours.gov.tn. بطبيعه قيمين في الوكاله هذه، اخر اجل لتقديم الترشحات هو 2 جويليا 2026، وفتح باب القبول عن بعد نهار 3 جوان 2026. تعرفوا انه اغلب المناظرات الخارجيه اللي تتبع كل المؤسسات العموميه ومؤسسات الدوله في تونس تصير عن طريق البوابه الوطنيه للمناظرات، هي www.concours.gov.tn. وراني ما نجيب حتى شيء من عندي، كل شيء موثق بوثائق رسمية وبمصادر موثقة بيان سور ومؤكدة جدا. بطبيعة شروط ما نجمش نقدمها الكل في المباشر، في علاقة بالسكور، في علاقة بالمستوى التعليمي، في علاقة بالوثائق المطلوبة، زادة هي عديدة الحقيقة. دونك تدخلوا على الموقع تلقوا كل التفاصيل، وان شاء الله بالتوفيق للناس المعنية بالمناظرة الخارجية هذه الانتداب قيمين باش وليوا يخدموا في وكالة التكوين في مهن السياحة وبعض الاختصاصات الأخرى كما السواق زادة موجود. دونك أكثر تفاصيل كما قلت على الموقع مباشرة، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. أكثر حاجة تهمني أنه ما تفوتوش أجل التقديم للمناظرة الخارجية هذه اللي هو 2 جويليا 2026، وتنجموا تبارتاجيو اللايف هذه، تنجموا تاجيو الناس المعنيين ولا تبعثوه لهم إنبوكس في الميسنجر. وديما جديد معنا في اللابو 2.0.
1: Labo 2.0.

أنغام وصلتنا لما 43 دقيقة على جوهرة فيم. نرجع لكم بآخر الأخبار والمتابعات اللي عنا اليوم في اللابو 2.0 في علاقة بالأخبار الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى مواقع أخرى رسمية. كيفاش نميزوا بين الخبر أنفو وإلا أنتوكس، حقيقة أم كذب؟ الحقيقة فما خطوات، فما منها الكلاسيكي وفما اللي باش نستعملوا فيه أدوات الذكاء الاصطناعي. بيان سور الخطوة الكلاسيكية الأولى أنك تفحص المصدر، يعني ثبت منه المصدر اللي ينشر الخبر هذايا. هل ترى وكالة أنباء رسمية، جريدة معروفة، إذاعة، تلفزة، حساب كما نقولوا متاع مؤسسة حكومية، وإلا صفحة شخصية ما عندها حتى تاريخ؟ ونقطة التاريخ راهي نقطة مهمة جدا. تمشي للصفحة الرئيسية للموقع، تثبتي هل ترى تلقى الخبر هذيك مرتين وإلا لا، يعني هل فيه أخطاء إملائية، على خاطر نورمالمون أصحاب المناشير الإعلامية الصحيحة وموثوقة المصدر ما يعملوش أخطاء إملائية. دونك تصميمها كيف نوع باهي وإلا تحسوه بدائي، غالبا على خاطر المواقع الوهمية تكون التصميم متاعها بين قوسين بدائي ورخيص جدا. الحقيقة كان المؤسسات الإعلامية أو اللي مكلفين بنشر الأخبار الرسمية هما اللي يعملوا انفستيسمون كبير برشا على البلاتفورم متاعهم. الخطوة الثانية تمشي تلوج على الخبر اللي انت قاعد تقرأ فيه موجود في موقع آخر وإلا لا، دونك فقط باش يكون حقيقي أو انفو يعني رسمية يلزم يكون موجود في 3 ولا 4 مواقع أخرى رسمية زادة. كيف تنجم تاخو العنوان متاع الخبر ونتحطو بين دوز أغراف وتثبت منه في جوجل، وقتها باش يخرج لك كل المصادر اللي استعملت نفس الجملة هذيك. دونك إذا قيتو في موقع واحد بركة اللي أنت تحط به بصدفة وإلا صفحات شخصية، فهو الحقيقة على الأرجح باش يكون أنتوكس ماهوش حقيقي. الخطوة الثالثة باش ندخلو في أدوات الذكاء الاصطناعي، كيفاش نجمو نثبتو متصاور والفيديوهات مفبركين وإلا لا. وتعرفوا أن اللغة هذية ولا الدرجة ومستعملة جدا بالنسبة للتصاور، معليك كنت استعمل جوجل إيماج البحث العسكي العكسي بلوتو للصور. دونك التصويرة إذا تنشرت تقبل وإلا لا جوجل ينجم يعطيك النتيجة، وخصوصا يحذرك إذا فما أي تعديلات صارت في التصويرة هذية باستعمال جوجل إيماج اللي هو مجاني 100%. بالنسبة للفيديوهات باش نعرفوهم مفبركين وإلا لا، وتعرفوا توا كلمة أنه مفبرك مضروب باللي ولينا نسمع فيها برشا، معليكم كنت تستخدموا أداة انفيد اللي هي تزيدها اكستنسيون مجانية للجوجل كروم متاعك وتحلل لك الفيديوهات كادر كادر، يعني سيكونس بار سيكونس. وإلا زادت نجم تستعمل ديبوير سكانر اللي نجم يتفحص حتى هو الفيديوهات وتصور ويقول لك قديش نسبة احتمال انه يكون الديب فيك موجود، يعني مزيف بالذكاء الاصطناعي. الحقيقة مزينين الأدوات هذوما إذا كنتوا من أهل المجال، من أهل الخبرة، مطالبين انكم تدقوا في الأخبار، تدقوا في التصاور، في الفيديوهات اللي تنجم توصلكم. وهذه أدوات مجانية إلى حد الآن، ما حكيناش على الأدوات اللي بالفلوس وديما كنقدموا معلومة أو خدمة، ماذا بينا نستغلوا لو ماكسيموم السيرفيس غراتوي اللي موجود في تطبيقات متقدمة جدا وتستعمل هي بيدها في أدوات الذكاء الاصطناعي.

شير نخلتوا لاخر رونديفو اليوم من لابو 2.0. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا مساعتين حتى لتوا اخبار متنوعه. حكينا شويه على اجواء الشوبينغ والناس المغرومه بالشوبينغ على الانترنت، كيفاش اليوم قاعده يصير التقييم نتاع المواقع الالكترونيه، كيفاش انت زاد تحمي روحك من اللاشا، تحمي روحك من الغشة بين قوسين. حكينا زاد على الاخبار الانفو واللانتوكس، كيفاش نفرقوا ما بيناتهم وكيفاش نجموا نستعملوا دي زيكستنسيون غراتويت موجوده بفضل ادوات الذكاء الاصطناعي. شكرا لكم على المتابعة والتفاعل مع مختلف أخبارنا. البرامج متواصلة، بعد شوية الموعد باش يكون إخباري مع قسم الأخبار باش يقدمونا موجز لآخر الأخبار، ومباشرة بعد الأخبار يجدد الرونديفو مع ليكيب سبور على جوهرة فام في بلانيت سبور. التحية توصلكم من عند جمال بقديدة في التنسيق العام في ستاندار اليوم، عبد الحميد بالعجوزة رافقنا في الديجيتال، منير اسماعيل في الإخراج التقني. شكرا لك منير، وسنة مهنية كانت معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. باي باي.

0: 0727 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. شدد المكتب الوطني الرقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة خلال جلسة عمل عقدت أمس مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض على أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة، وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا ولا قابلا للتحمل، مبرزا ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية. النقابة وتونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أفادت في بلاغها اليوم بأن الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام أكد خلال هذه الجلسة التزامه بالاتفاقيات السابقة التي تم احترامها خلال الأشهر الأربعة الماضية رغم الصعوبات، إضافة إلى الالتزام المتعلق بشهري ماي وجوان مع العمل على ضبط اتفاق واضح للستة أشهر القادمة بما يضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين الصندوق والصيدليات الخاصة. البلاغ أضاف أيضا أن الجلسة تناولت أيضا الأثار التي ترتبت عن تأخير الخلاص خلال السنة الماضية وتبعاتها على الوضعية الجبائية الصعبة للصيدليات مع خطايا التأخير والعبء الجبائي حتى من طرف الصناديق الاجتماعية التي تثقل خطايا التأخير عند تأخر الصيدليات في خلاص المساهمة الاجتماعية. في أخبارنا العربية، استقبل اليوم وزير الخارجية الجزائري وزير الخارجية السورية الذي يقوم بزيارة رسمية للجزائر، واتفق الطرفان على إعادة بعث آليات التعاون الثنائية خاصة اللجنة العليا المشتركة ومجلس الأعمال الجزائري السوري، إضافة إلى تشكيل لجان عمل قطعية من أجل تحديد أولويات التعاون الثنائية خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والمناجم والنقل والتكوين. ختاما، أعلن حزب الله أنه استهدف بالأسلحة المناسبة دبابتي ميركافا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيفة، وأضاف الحزب أنه قصف بقذائف المدفعية تجمعا لجنود الاحتلال في محيط القلعة التاريخية جنوب لبنان. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.johrafm.net للاستماع إلى جوهر FM في ولاية سوسة، عدن، الموجة على 105.5.

0: C'est le sport avec Planète Sport.
1: الأربعة وأربعة دقائق مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور. متوا حتى للخمسة، طبعا آخر أخبار المنتخب، آخر أخبار النوادي، وآخر أخبار المونديال اللي هو على الأبواب، مقابلات ودية، معلومات، تصريحات، وكذلك أخبار طبعا مش نتابعهم في الحصة. طبعا مع كامل الفريق ستوفيق زعبو، مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: مساء الخير جمال، مساء الخير حضور في استوديو سريدا، عنا مدة ما شفناش عودة ميمونة. مساء الخير مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تيفي.
1: المفروض انت بالذات الشابو هذيك ما تلبسهاش، المفروض المفروض
2: اوفر كادو جاتني،
1: اوفر كادو، معناتها بيع طرح انت. اش جاي باريس سان جيرمان، الارسنال، اش مجاي؟
2: نعرف اللي انت ما تحبهاش باريس سان جيرمان، هاك علاش جيت جيت بها.
1: يا ولدي انا معاك، انا نشجع في ارسنال، انا معاك.
2: لا بارك الله فيك،
1: اي وقت انت بعت الطرح انت
2: قلت
1: الضامن مع فريق خسرت الطرح جبت الشابو
2: عادي، غدو تجيب لي البايرن نلبس البايرن.
1: لا هكا لا ميثاق ولا سيري ذاك رويد، اهلا وسهلا بك، مساء الخير.
3: يعطيك الصحة جمال، ويعطيكم الصحة في التألق خاصة بعد التغطية الكبيرة في سواء في كأس أوروبا ولا مع المنتخب الوطني. هذه حاجة اكسكلوزيف في جوهرة فهم، شيء يشرفني أنا بالانتماء لهذه لهذا الهيكل الهام، الهيكل الرياضي في تونس.
1: يعطيك الصحة رضا، وانت ولد الدار، وتحية لخونا ناجح مجدوب اللي طبعا زاد في الاستماع ويسمع فينا.
3: ما يوصل اليوم، ما مزيك يوصل
1: اليوم، دونك ما يعطي الصحة للمجهود اللي يقوم به. وليد الجزيري مساء الخير، وليد اهلا وسهلا بك، وليد طبعا وليد حضر معنا، مرحبا وليد.
4: اهلا وسهلا بك جمال، سي توفيق، سي رضا، الناس كل اللي يسمعوا فينا، منير، عبد الحميد، اكيد اخبار ما بين تونس وخارج تونس باش نركزوا على الجديد الأندية التونسية، واكيد جديد المنتخب الوطني اللي اليوم اجرى اول حصة تدريبية في بلجيكا.
1: باه هاي سيدي نبدأ بالموسيقى، ما عادش عارف شنو الغناية اختارها لنا منير، خاطر شفت بكري، شفت بكري زعبوب تعدلوا الكونسول دونك
2: البارح، هذاك مش اليوم،
1: البارح
2: لا اليوم ما تعدلوش،
1: البارح وصلت ولا اليوم؟
2: لا لا لا البارح عدلي غنيتين واليوم لا.
1: شوف البلط يعني الو الو، قلت هذه عندها علاقة بزعبوب؟
2: لا خاطيني اليوم
1: خاطيك، ما يسالش، احنا نسمعوا نسال اللي جاء، مرحبا.

0: قداش ندقيق إذا نعود في بلانت سبور نحكي وليد على آخر أخبار المنتخب اللي موجود في بلجيكا. طبعا المباراة الأولى خسرناها ضد النمسا، عندنا مقابلة ثانية مهمة مع منتخب عملاق ضد المنتخب البلجيكي، أعطينا التوقيت متاع المقابلة وآخر أخبار المنتخب، وطبعا خنشوفوا إذا كان ممكن التشكيلة المنتظرة.
1: اليوم المنتخب أجرى أول حصة تدريبية في بلجيكا ب 26 ملاعب، لأن مباراة النمسا حضرناها ب 25 ملاعب. التحاق حازم المسؤول الأمور أمور إدارية ما التحقش مباراة النمسا بسبب الفيزا لأمريكا، وحازم المسؤولي بنسبة 90% هو اللي باش يكون مكان في راس شواط مقارنة بمباراة النمسا. درجة الحرارة 17 في بلجيكا اليوم، شفنا الفيديو جمال اللي هبطته الجامعة التونسية لكرة القدم وهاب الخزري مع المجموعة،
0: أنا قاعد نشوفه
1: يتدرب مع المجموعة بحذا القولة يشوت وكل ما هو البوست متاعه في المنتخب مكلف بالإحصاء لكن قاعدين نشوفوا فيه ديما على مستوى الملعب. كما قلت بالنسبة للتشكيلة تقريبا التغيير وحيد حازم المستوري مكان في رأس شواط. المنتخب يلعب مباراة بلجيكا نهار السبت ماضي ساعتين توقيت تونس، بحضور 50,000 متفرج تقريبا، تيكيت الكل فيه 50,000 متفرج، طاقم تحكيم يوناني من اليونان باش يحكم المباراة، ومن غدوة نهار لحد المنتخب باش يمشي للمكسيك على الخطوط الفرنسية تقريبا رحلة،
0: يعني مش رجع لتونس،
1: لا مش لحد الان مش راجع لتونس، باش يطلع غادي
0: ديريكت في سيلا
1: تقريبا 16 ساعه، بين 16 و 17 ساعه
0: في
1: ما بين 16 و 17 ساعه فول من بلجيكا للمكسيك.
0: سي توفيق ناخذ رايك ساعه في التمارين وفي البناء. اول حاجه بربي نسالك حازم المسؤولي يا اخي، توا ما فماش عمل لوجيستي يا اخي، نستناو خل لحظه باش نعملوا لي فيزا، عاش ما فهمتش انا الحقيقه
2: المشكله، المشكلات فما برشا مشاكل صارت ومش نحكيهم بالتفصيل من الكام تاع المستوري اللي من المفروض انه معناها يحضروا له
0: المباراة الأولى يلعب شنو
2: كيما المسؤولين حضروا له من الفيزاوات كيما حضروا للاعبين، من المفروض انه ما يقعدوش
0: ينتظروا كيما تعرفش اللي انت عندك كاس عالم لحظة نحضر في
2: لا نحضر الفيزا نتاعي ونحضر دينيتي نجي ديريكتومون يلقى الفيزا نتاعو حاضرة. فهذه النقطة. النقطة الثانية بالنسبة للوجيستيك، اللي السيد اللي مش يحضر معناها الرحلة نتاع ولا الفندق ومكان التدريب في بروكسل عمل خطأ
0: اللي هو خليل شمام،
2: اي عمل خطا
0: اللي خليل شمام ولا اش بك حاجه ما قول لي شكون
2: خليل شمام،
0: خليل شمام
2: هذا على حسب اللي قالوا لنا، واللي ناجح كان موجود غادي واكدنا انه الملعب تاع التمارين بعيد ساعه ونص على الفندق، واللي خلى من الناخب الوطني سي صبري لموشي يغير مكان الفندق ويتغشش. مش معقول مش المنتخب بيعمل ساعه ونص مشي وساعه ونص رجوع وساعة ونص تمارين،
0: هذه قلة خبرة راهو
2: هذا فوالا صحيح وي
0: مالا مالك
2: دونك ولاو التجاوب التدخلات نتاع السفارة مش طلبوا غيروا. مش غيروا المكان نتاع التمارين، ولينا مش ندربوا في ملعب نتاع أندرخت اللي قريب للمكان نتاع السكن، وغدوة التمارين مش تكون في ملعب الرئيسي اللي مش يصير فيه نتاع المباراة نتاع روا بودوا. فأعتقد اللي الاجواء طيبه وما فماش حتى بليسور، هذه حاجه معناها ديجا تبشر بالخير.
0: مش اليوم تدربوا في الملعب الرئيسي؟ لا
2: لا غدو غدو عطاهم اي غدو عطاهم، فالملاعبين كل حاضرين جاهزين، فماش اصابات ولكن فما تغييرات يا جمال على حسب اللي زيكو عندنا من بروكسل اللي معناها مش يقوم بثلاثه تغييرات من بدايه المباراه. فننتظر التمارين تاع اليوم غدو، اكيد التشكيله تكون واضحه وربي وفقنا، ولانه لوكاكو رجع وسجل دونك ربي يسترنا منه سي لوكاكو
1: 35
2: سنه لوكاكو اي معناته من اللاعبين اللي كان مصاب ما لعبش برشا السنه هذه في الدوري الايطالي، واليوم رجع للمنتخب وهزوه الكل مش يكون موجود، وهذه حاجه به ليكانس مدرب المنتخب سابقا ومدرب النجم الرياضي الساحلي زاد كيف سابقا مش يكون موجود ومش يكرموه، حبوا يكرموا الرجل عمر زاد بالمناسبه مادام يسكن في بلجيكا وحاجه طيبه، ولكن
0: مقبلش
2: اموره الصحيه تعبه برشا ومش يكون عزار لاعب المنتخب البلجيكي سابقا وقائد الفريق مش يكون زاد متواجد ومش يقع تكريمه منتخب المنتخب البلجيكي.
0: باهي اذا شنو تعليقك على ربما التحذيرات اللوجستيه خاصه؟
3: هي انا لو تسمح جميل حبيت باش ما تفوتنيش الصباح وانا جاي لهنا على غالب نرجع نشوف شويه حتى نحكيوا على الامن الغذائي بصراحه.
2: ما فيها
3: باس الصباح احنا جايين في لوتوروت، الفت انتباهي موجوده كرهبه نتاع فلاحه فيها معناها مجموعه فيها من ساك وستضح اللي
0: وين في البياج
3: في البياج معناها في التضح اللي هي السيده دي اللي هي بعد سلت على اسمها سلمى مدام سلمى الزويري هي مديره عامه لديوان الحبوب. قال لك المراه هذه سي توفيق معناها سالت وجالت جمهوريه كامله تمشي تلوج وتشوف في صابه الحبوب وقاعده تامن اللي علمي انا اون 2022 قال لك معناها ما عندناش حتى واحد نتاع ثلاثة ايام تو ليت تقريبا 10 شهور حد الشهر انا نحب نقول تحيه عبر زورا فام لو تسمحوا معناها المراه هذه على الصباح تصور مراه معناها موجوده على الصباح وقاعده تدور باش خرج انا يعني نحبك نساء وكل المسؤولين اللي يسيبوا البيروات ويخرجوا سير تيرا تحيه للسيده دي سلوى الزويري وزاره الفلاح.
0: نرجع المنتخب
3: المنتخب انا هي الاجواء طيبه الاجواء اللي نشوفوا فيها طيبه. قال كلمه باهي على حكايه الامور اللوجستيه وكل شيء اللي هي هامه جدا يكون يلزم يكونوا ناس معناها بصراحه عندهم خبره خاطر الغلطه بحسابها وكشفت كان عندهم تم اضطرابات في النقل وكانوا بيجيو اليوم جاوا غدوه اوروزمون لقاو السفاره موجوده بسهله العمليه حسب معناها كلام تاع المراسل تاع خونا نجح المجذوب تحيه ليه
0: لا وتدخل معنا البارح ساعات السفير
3: بالضبط معناها هذي اللي حشنا به كتوانسه احنا توا الرساله اللي لازم تمشي حتى عبر الوسائل الاذاعات والتلفاز اليوم الناس كلها يلزمها اليد في اليد مع ليكيب ناسيونال لا عاد نحكي على بطوله والوضع المزري نتاع البطوله نتاعنا توا المنتخب الوطني كشفتوا الجزائر كشفتوا مصر الناس كلها في جره المنتخبات نتاعها احنا المنتخب ان شاء الله ولو احنا خسرنا واحد بليش لكن بارشا حاجات يلزمها تتراجع معناها تو من بعد عشان نحكي حتى على الامور الفنيه سي توفيق تجاوب عليها خاصه انا عندي حاجه برك على اللاعب العياري خليل العياري اللي لاحظتها المره اللي فاتت مازلت عندك العقليه وان شاء الله نكون غلط قداش من مره يبدا وحده يبدا يطقف الكره الكره ما توصلوش هذه انا عشان ينجم يجاوب عليها سي توفيق
0: لاحظت توفيق انت المره اللي فاتت هذه ولا لا
2: بون في اللعبه فما دي كونسيني تتعطى خاطر هو بون بدا بالمجبري وبدا بالغربي ويمكن الشوط الثاني غير ودخل كونكتي ودخل اللاعب العياري وشفنا الاداء نتاع المنتخب اللي لا شرشي اكثر دو كونتورني لا ديفونس تاع المنتخب النمساوي وحب اكثر يشارش البروفوكاسيون ويدخل بار لي بيركسيون سور لي كوتي تبقى اللي مش يعطيك الكور واللي مش يحاول مش يمشي لك هو اللي هو كي برون لا ديسيزيون في بعض الاوقات يخدم اكثر كونكتي من من العياري الور كو لي دو عندهم لي كاليتي مش ينجموا يجيبونا الخطر هذا ينجم يصلحها المدرب يعمل فيزوناج ويشوف شنو الاخطاء وعنده تو مباراه بلجيكا اخر فرصه للناس الكل مش تتوضح الصوره ونعرفوا كيفاش اسلوب اللعب مش يكون طريقه اللعب نتاعنا مش يلعب باربعه هذاك اتفقنا فيه وزوز متفاهمين فيه تبقى ثلاثه والواحد القدام هذاك هو تو مازال نقص فاهم ان شاء الله نشوفوها ضد بلجيكا
0: من الثلاثه اللي تحكي عليهم انت اللي الصخيري ها
2: مرحبا بك
0: اللي الصخيري نسمعوا شنو قال بالضبط هاي
4: سولمون فيرتي ابري c'est forcément un honneur. On a cette chance de pouvoir faire cette nouvelle grande compétition, la plus grande qui existe en termes de football. Et voilà, ça va être aussi une grande opportunité de pouvoir faire quelque chose de beau et pourquoi pas écrire l'histoire avec la Tunisie. Moi, je suis très proche et quelqu'un qui me fait vraiment beaucoup rire, c'est Dylan Brown. Mais voilà, il y en a beaucoup. Hannibal est très présent, a beaucoup de joie de vivre aussi. Voilà, je vais citer les deux principalement. Ça peut passer que par notre collectif. Il faut être conscient qu'on va affronter des équipes de grande qualité. Et il n'y a qu'en montrant une force collective, en étant très soudé, très solidaire, qu'on pourra faire de grandes choses. L'opportunité, comme j'ai dit, de faire une nouvelle page, une belle page de l'histoire du football tunisien. On est là pour ça, on travaille pour ça. Et voilà, on aura à cœur de les rendre fiers. Et, ça sera la plus belle des récompenses pour nous de rendre fier le peuple tunisien avec tout leur support qu'ils nous apportent. Petit, on peut rêver de beaucoup de choses, mais de là à s'imaginer jouer une Coupe du Monde, de représenter une équipe nationale, non, j'en étais pas à ce niveau-là, mais forcément avec l'âge, avec le temps, à C'était le meilleur choix que j'ai pu faire et j'en suis très fier. Bon, la promesse, c'est simplement qu'on va tout donner. C'est, je pense, ce qu'ils attendent. Donc voilà, de ne pas avoir de regrets, de donner le maximum. Et j'espère qu'avec ça, ils seront fiers de nous. Tahia Tounes.
0: هذا وليد لاعب المنتخب
1: كان متفائل برشا قال موجودين باش نكتبوا التاريخ باش نقدموا مونديال يليق بالمنتخب كل لاعبين جاهزين ثم لاعبين اخر مونديال هذايا بالنسبه لهم هيك علاش باش نكونوا في المستوى ومتفائلين باش نقدموا وباش نكونوا ند للند مع المنتخبات اللي باش نواجهوها في الدور الاول
0: نتمنوا لانه البارح تو نرجعوا بعد شوفوا الدرس اللي عطات في الجزائر هولندا تو نفهموا الدنيا الكل في المقابل توفيق يعني الحقيقه اشاره استغل الرضا لانه مختص رضا هو حكم سابق ومختص في التحكيم يعني اليوم خذ ميكرو رضا اليوم يعني الحقيقه حاجه يعني تقلق برشا انه كل الدول العربيه حاضره تحكيمين الا تونس
3: شفت سي جمال هك جيت على الكلمه اللي حسنا بها اليوم غياب التحكيم التونسي راهو شيء احنا انا نقول مثلا ثم ثلاثه حكام كانوا ينجم يكون اللي هو خليل حسين هيثم قيرات وصادق السالم انا كل مره ونجم صادق السالم يقول لك لا اش بيك تجيب صادق السالم الوحيد اللي كان ينجم يمشي زفر صحبه خليل حسين اليوم
0: هما كانوا يمشيوا مع بعضهم راهو تريو
3: صحيح
0: حكم رابع وحكم رئيسي وحكم
3: من قضاء على الحكام نعاود ونرجع مره اخرى منظومه سامحني هلكت التحكيم التونسي
1: خسرنا زوج مقابلات في موسم
3: اي معناها شيء غريب ولا غير قضاوا على الحكام تاعنا فار من خيره ما عندنا هيثم قيرات نزيد نعاودوها لكن اليوم ما نلقاوش التحكيم في اكبر تظاهره دوليه ماهوش موجود كانوا يمشيوا بسهوله راه كان ما صارش البوليميك عملوه وكذا باش ما يمشيش هيثم قيرات راه عندنا على الاقل شكون يمثل التحكيم خاطر وقت تخرجك التصويره واسم تونس ودراب تونس الناس كلها تشي خراو مع
0: هيثم قيرات خرجوا له مغادي استاذ قسالم خرجوا له العركه
3: بالضبط
0: معناها شخصيه معاه اللي ولات معناتها قضيه
3: مشكله كبيره
0: الاخر ضرينا تحكيم توفيق نقفل الملف هذا دونك التحكيم التونسي الغياب البارز في كاس العالم كما كان يحكي رضا نظم صوتي صوت الثلاثي هذا كان ينجم يكون موجود بسهوله في كاس العالم اللي هو الصدق السالمي هيثم قيرات وخليل الحسني وذولي فما حكم رابع معهم ينجم يكون
2: مع الاسف الشديد يا جمال اللي زرعنا وش حصدنا انا كي تشوف بطولتنا هل وقفنا مع حكامنا هل ساعدناهم هل وفرنا لهم الظروف اللي مش تساعدهم مش يختاروهم من بين كم حكم سواء افريقي او عربي او عالمي هذاك حالنا وهذاك وضعيتنا دونك ناخذ الدروس ولازمنا نردوا بالنا في المستقبل
0: التوفيق ما خموش في المصلحه العامه
2: لا احنا دائما لا
0: يعني توأني كان حتى كان عندك حسابات ما تصفيهش تو
2: لا احنا لا
0: خمم عندك كوب دي مون جاي
2: اي
0: ما تخرجش بلاغات تضر بالحكم اللي هو مرشح باش يمشي
2: جميل
0: حتى كان ثم يعني عقوبات اجلها خذ قرارك اما اعطي فرصه لانه في الاخر دربوا تونس باش يكون موجود تحكيم تونسي
2: احنا دربوا تونسي يجي في المرتبه الثانيه
0: هذا هو
2: لانه اسمع نرضيو في الجمعيات ونرضيو في النوادي ونرضيو في فلان وفلتان على حساب على حساب النخبه نتاعنا سواء كانت حكام او حتى المدربين نتاعنا راك تشوف معناها دائما نبجلوا

0: البراني على على ولدنا. هذه
1: تفضل وليد.
2: هو السي توفيق سي رضا سؤال على مستوى حراسة المرمى مع او ضد انه يغير ولا يقعد مهيب الشيخ او مهيب الشامخ؟ ما نعرفش برشا حديث على حراسة المرمى.
0: لا يعني حسب رايي مش رجع دحمان المباراة هذه. أعطاه فرصة للشامخ.
2: كيفاش مازال يجرب قبل المونديال؟
0: اي المباراة هذه مجهولة لشنو؟ أنه مش عاطي فرصة للشامخ كما عطاها لتوا، تو يرجع لدحمان، تو بريسك مش يشوف شنو الملاعبية اللي الجاهزية من خاطر متفاوتة. اي دودو مش يحضر لوساتور نتاعو، ما تصورش كان باش تتمس رقيق والطالب.
1: إيه حتى حارس مرمى ما يزم يثبت حارس مرمى.
0: اي هو مش يثبت إذا كان تو دحمان.
1: احنا نكونوا أول حاجة الحكم
0: الحكم مدرب
1: حارس حارس الشامخ.
0: ايه.
1: عدى ماتش به ولا ما عداش ماتش به؟
0: بالمباراة هذه أي عدى ماتش محترم جدا.
1: إيه ما لم ثبته.
0: إيه إذا كان يحب يثبته هو حر. إذا كان عنده خاطر شوفه جميل، فما برشا ملاعبين اللي شاركوا معنا في التصفيات وفرحونا وربحونا في بعض المباريات.
1: شو فرحونا في التصفيات هم مش حاضرين يلعبوهم؟
0: لا أو جايك استنى مش موجودين تو في الليستة.
1: إيه حاجة أخرى ذيك.
0: وجابوا ملاعبية اللي ما كانوش معنا تو كيما خذيرة مش موجود. ما كانش ما خمسة معك للكونغو وشال المالي وشال
1: لا ذاك ذاك ذاك ذاك
0: دوك خذيه بلاصة
3: صحيح
0: دوك أعطي حقوق الناس تو الناس كل
4: أنا مع المشكلة حراسة المرمى بالنسبة لي أنا نشوفها مشكلة كبيرة. وليت إذا باش تبدل الحارس، إذا باش تبدل مهيب الشامخ باش تهبط صبري بن حسن ولا دحمان. ولا دحمان فلي مشكلة راهو ما عادش عندك مازالك ماتش آخر معناها
1: كاو ماتش فارق
4: ماتش الأخراني معناه اثنين
1: في ماتش الأخراني ما تلعبش تشكيلة باش تلعب بها يعني
4: إيه اثنين توا أنت بصراحة أنا عادش أنا نحب خي عصام الجبالي نحب نجبد عليه مرة عصام الجبالي ماهوش موجود وحازم المستوري موجود. حازم المستوري شفته كاس افريقيا معناه مستواه هزيل جدا راه موصلش مركز شفته الفرص اللي جاته انا راي حتى تغيير في رشوات خير من حازم
1: يعني حافظ على في رشوات
4: حافظ على في رشوات خير من حازم المستوري
1: واضح. آه نمشي مع الموسيقى الاغنيه هذيا رضا والتوفيق. لا مش الغنية اخترت انت احنا تو انت تو انت تختار في غنيات ما عادش تتماشى مع الوضع. لا وما عادش تتماشى مع احنا تو قادمين على كاس عالم مش نعدي لك الشوا نتاعك انت هذاك يجي عندما ياتي المساء يجي
0: في
1: بعد القيلوله
0: فيوت في شروت
1: مش فيوت في سبتمبر احنا تو باش نعديو غنية هذه تذكرنا بالايام الجميله لكاس العالم وكاس افريقيا والاغنيه هذه يعني فرحاني برشا اللي انتجناها احنا كجوهره خاصه بالمنتخب وخاصه بمشاركات الدوليه كانت بامضاء صديقنا وزميلنا اللي غادرنا ويخدم في خدمه اخرى وربي يوجهه الخير احمد رتيبي في التلحين والتوزيع واكرم ماك يعني اداء مقنع وممتاز جدا النادي البلادي غنى اسمها النادي بلادي شو رايك تعرفها ولا ما تعرفهاش؟
0: لا نعرفها كيفاش
1: تعرف مالا احنا نعديو شويه منها ونخليوك الميكرو محلول باش تغني معنا
0: باهي ان شاء الله
1: باهي
0: باهي
1: يلا

0: طبعا اغنيه حلوه برشا الحقيقه باهت مسك ولا اما صالحه للمنتخب راهو صحيح الصور اللي شاهدتوها هذه من زمن الجميل خلينا نقولوا اسماء كبيره مرت على المنتخب في كاس افريقيا وكاس العالم
1: بنور وبن عمر
0: وغيره
1: ومعلول وشو اسمه الاخر
0: والعكيشي
1: والعكيشي
0: ممتاز شو رايك رضا
2: مزيانه خاطر شفتو كي تسمعك شوفك
0: كاتي صحه كرماك
2: شفتك الدرابو وتونس تونس تونس هذه كما قال سي توفيق راهي تحس برشا راهي تونس راهي ما عندكش فكره راهو حتى تبدا وحدك متغشش وتسمع معناها اغنيه وطنيه معناها توريك الانتماء نتاعك للبلاد الغاليه هذه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يفرحونا المنتخب
0: الوطني
1: ان شاء الله ان شاء الله يعملوا لها ترجمه زاد يا جماعه
0: شنو
1: هي النشيد الوطني يترجموه بالفرنسي ولا بالانجليز خاطر الملاعبيه نتاعنا مالوريزمون في النشيد الوطني كله لا واحد نطق الناس كل ساكت دونك فرصه على الاقل خلي مش يتعلموا النشيد
0: مشكله
1: لا مش شوف كي تشوف المنتخب التركي
0: مش تنبير هذا
1: لا لا دخلنا احنا توا
0: ملاحظه
1: ما قال سيري احنا توا وراء المنتخب كي تشوف المنتخب التركي كيفاش مشى المطار
0: وي
1: تشوفك الروعه في الاخراج وكل راهو جمال
0: صوره رهيبه
1: صوره رهيبه
0: رهيبه
1: تبين لك اللي
0: ورا تقريبا 2000 سياره
1: بدرابو
0: بدرابو وفي وسطهم الحافله واخذوا اللوتورت كامل
1: كامله
0: يعني السلطات فرغت اللوتورت كامله وكل خرجه نتاع المنتخب التركي وشفنا رئيس الاتحاد التركي في تقديمه قدام اردوغان قال له انا ماشي باش نربحوا
1: صحيح ودع
0: قال له زعما شكون نهزوا كبد قال له لا راهو فما اسبانيا وفما فرنسا وفما الارجنتين هذوما مؤهلين او مرشحين اما قالوا احنا نجمو نربحوا قالوا نجمو نربحوا نجمو نربحوا قالوا
1: انا شفت صوره معناها ما انا حفل توديع يصير من تونس العاصمه انا تمنيت انه تصير
0: انا مش متاكد وليد منين جاب لي معلومه
3: هو في كل
0: خذ ميكرو وليد
3: في كل الحالات نهار الاحد باش يسافر ما نعرفوش باش يرجع لتونس ولا باش يمشي من بلجيكا
1: من بروكسل ديريكت ماشيين للمكسيك
0: تفضل يا رضا
2: جميل نحب ان الكلمه اللي قالها رئيس الاتحاد الدولي على المنتخب الوطني التونسي راهو قال لك حكي مليح على طارق ذياب والمرحوم حمادي العقلبي معناها الناس هذوما هما اللي حلوا الطريق امام الملاعبيه العرب الكل ومشي لكن نحب

0: حاضرين راهي بلادنا، مش تجي تقعد في السيت وتحط لي يتكلم بالفرنسي والناس ما تجيش، راهو ما تجيش، لازم مراجعه جذريه. يا ودي ما عايز تقول لي ما تحط زوز يتكلموا ولا ثلاثة.
1: وش بيه انت زاد الجامعه نقصها فلوس مش تعمل 1000 مريول تلزم معاهم كادوات للجالية
2: ما نعرفوش
1: اللي غادي ما فهمش ما فهمش انا نعطيك صحيح انا نعطيك ما فهمش ما يفكروش اما شنو المشكل مش تفرق على الجاليه التونسيه.
0: لا سي جمال، سي جمال اعطيني انت، نحب نسمع رايك انت وراي سي توفيق وراي سي ولي، علاش تمنع التصريحات؟ قلت لك راه وين 19 يحبوا يسمعوا الاخبار من الملاعبي، يحب يقول لك الملاعبي يقول لك يا خويا رانا الحمد لله رانا قاعدين نحضروا، رانا ماشيين من اجل تونس، من اجلك درابو نحبوا نفرحوا الشعب التونسي.
2: هو رضا، باش نكونوا واضحين، في كل المنتخبات يعني المسؤولين على الاعلام في الجامعه يلزم يوفقوا بين يعني طلبات المدرب وبين طلبات اللي تدخل في اطار الاعلام وفي اطار انه المنتخب بيكون مفتوح لوسائل الاعلام. كيفاش؟ من خلال تنظيم يعني التوقيت وتنظيم يعني عدد اللقاءات الاعلاميه. لكن اللي يحكي عليه رضا هو يحكي ربما احنا نبالغوا شويه لانه موجوده تو مثلا حصه اليوم كان فيها مفتوحه للاعلام، غدوه لا، غدوه بطلب من المدرب لا. هو رضا يحكي ربما
0: في المطار كي وصل
2: في المطار مثلا
0: كيما صوروا مع الجمهور، هاكم صورتوا مع الجمهور،
2: المفروض انه
0: كلمه باهيه
2: كذا. عندك لاعبين ما تبهم انت باش تمنحهم اللاعبين هذوكم واضحين، ما خرج قائد الفريق مثلا
0: بالضبط
2: يحكي له باهي. خلينا نمشيو ناخذوا اخر اخبار من باقي المنتخبات، خاصه انه المنتخب الجزائري تألق البارحة قدام وشفنا كومان مدرب كيفاش يعني ما كانش يتصور انه باش يخسر المباراة، شفناه كيفاش يعني قعد على البنك متأثر بعد الهزيمة. دونك نحكيو على المقابلات، تفضل وليد.
3: كما قلت منتخب الجزائري فاز على المنتخب الهولندي هدف لصفر بحضور 41,000 متفرج. مدرب الجزائر قام بثمانية تغييرات في المباراة، مدرب هولندا كومان 11 تغيير تقريبا تشكيلة في كل شوط. الأفضلية في المباراة كاملة لهولندا في نسبة امتلاك الكرة، في التمريرات، في الركنيات، في التصويبات، كلها كانت لهولندا. لكن المنتخب الجزائري فاز، تألق حارس الجزائر زيدان 6 تصديات وتحصل على أعلى عدد في 22 ملاعب 8.9/10، ممتاز جدا البارح حارس منتخب الجزائري. الجزائر نذكره باش يواجه الأرجنتين، النمسا والأردن، هولندا باش تواجه اليابان، السويد وتونس.
2: واضح. دونك هذه الانتصار البارح، بكم تعلقوا لي على انتصار البارح يعني فوز المنتخب الجزائري، كيف شفتوا سي توفيق؟ تفضل.
1: والله شوف، شفنا منتخب بصراحه هو داسو، انا لعب الند للند مع المنتخب الهولندي وحذاري للغرور كما قالتك الغنيه، ردوا بالكم الغرور، لانه المباريات الوديه مجهوله، مش الواحد معنا كومان والمنتخب الهولندي جرب يمكن زوز تشكيلات. ولكن المنتخب الجزائري بصراحه معناها قدم مستوى ممتاز اللي يخليك على الاقل تطمح مش تشوف المنتخب الجزائري يلعب الند للند، لانه المنتخب الجزائري في المجموعه بتاع المنتخب البلجيكي. وعلاش هولندا خذت الجزائر كوم سبارينغ بارتنر؟ لانه زاد كيف كيف يقرب المنتخب التونسي، فالناس الكل تفكر انه طريقه اللعب مختلفه، اللاعبين زاد كيف كيف، ولكن الحاجه الباهيه سقوط، يعني نعتبره سقوط تاريخي للمنتخب الهولندي ضد الجزائر في عقري دارهم. ف ان شاء الله المنتخب الجزائري يفرحنا ويمشي البعيد في
2: كاس العالم الماضي. فما تغيير ظهر،
1: فما تغيير تو الناس الكل مستغرب، بونجاح مش موجود،
2: ما عيطلوش
1: جمله
2: بونجاح، ما عيطلوش، وقال انه اللعبه لأسباب داخلية، يقول أنه في
1: كاس
2: يعني يعمله في شوية خلافات داخل
1: كأس أفريقيا في المغرب، شاف الكومبورتمون تاعو مالغريكو بغداد اللي كابابل مش يعاون ويقف معه، ولكن فأنا كان جريء المدرب وفماش لا تدخلات ولا بالوكالة، وهكا تشوف الأداء متاعهم والأجواء داخل الفريق. ومحرز بصراحة معناها قعد هو اللي إلى عيطوا فيه معناها الملعبية متاع الصغار هذوما، ومن جيل عندهم جيل جديد ما شاء الله برشا يلعبوا، الاغلبيه برسك يلعبوا برا في اوروبا، فاعتقد ان المنتخب الجزائري في الطريق السوي، ونتمنوا له ان شاء الله النجاح. وزاد كيف كيف جمال الاخبار نتاع كاس العالم، ودائما معنا فما جديد اليوم، الفيفا تمنع القارورات نتاع المياه دخول الملاعب، ما فما حتى قاروره مياه تدخل للملعب.

0: به اذا عندك تعليق بكيش خلينا ناخذ
1: معنا المنتخب الجزائري جرينتا والقليب اللي نعرفوها في المنتخب الجزائري ريناها ضد هولندا وهذه معناها حاجة باهية برشا في المنتخب الجزائري. ما عادش يحب المنتخب الجزائري اكلي نجمي بالضبط يشارك يحب يمشي برشا وتعرفوا علاش معناها فريق قول كان عندي تاريخ يزم وانا اقول لهم برافو ان شاء الله يكملوا كيك وان شاء الله نشوفوا بطبيعة منتخبنا الوطني
2: في
0: وليد باش تذكرنا بابرز اللقاءات الودية اليوم
2: تفضل. شوف المنتخب الكبار سوى فرنسا كما اليوم عندها ماتش امبورطون مع كوت ديفوار هولندا اسبانيا هذوما راهو جمال وقت اللي يبداو يحضروا ولا مش يدخلوا كاس العالم راهو يعرفوا رواحهم اللي راهم مش يتعداوا البرومي تور دونك ثلاث مباريات هذيك بالنسبه لهم
0: تحضيريه
2: صحيح بعد الصعيب يبدا من بعد نحن سوى الفرق ولا البلدان العربيه احنا عندنا ثلاث مباريات هذوك يلزمنا ندخلوا وناخذوا الماكسيموم دو بوان دونك هما تفكير مختلف على تفكيرنا
0: صحيح هاي هو اللي داخل البرنامج بسرعة قبل ما
3: نمشي خمسة ونصف اليوم بعد شوية سويد منافسنا في المونديال الأول في المونديال يواجه اليونان إيران تواجه مالي ثمانية إسبانيا تواجه العراق ومباراة ممتازة جدا فيها برشة تشويق ثمانية وعشرة دقائق منتخب الفرنسي يواجه منتخب الإيفواري
0: واضح هاي سيدي ترتاح مع الموسيقى ومن بعد نرجع نحكيه على آخر أخبار النوادي في تونس ناخذ آخر أخبار النوادي في تونس

0: الأربعة وخمسة وأربعين دقيقة نمشي الوليد آخر أخبار نوادي وليد اخترت لنا ثلاثة نوادي ظلية
1: نجم الرياضي الساحلي لا جديد يذكر الغموض يتواصل جلسة العمل الانتخابية المقررة الثانية هي لأنه الأولى ما فماش ترشحات الثانية موعدها الجمعة 19 جوان غلق باب الترشحات يوم 15 جوان نحكي وزادة حتى على مستوى أشغال الملعب ما فماش جديد كل تقريبا كل أسبوع نسمع باش تنطلق الأشغال إلى حد الآن ما فماش جديد هذا بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي الاتحاد الرياضي المنسي
0: خلينا نقعد في النجم خلينا استفيق تعليقك على نوعا ما من الغموض الوضعية يعني كل نهار نقولوا طب بركش تحرك شوية بركش تسمع حاجة جديدة إلى حد الآن مش عارف هل أنه فما تحركات في الخفاء ولا إن شاء الله تطلع فما تحركات في الخفاء إحنا مدابينا
2: مدابينا
0: تحركات في الخفاء
2: وسيقال
0: علينا عليها في الوقت المناسب هذا ما تمنوه
2: هذا نتمنوه هذا اللي نجدوا به أنه الناس كل يا ولدي راهو الوقت بحسابه والنهار بحسابه وكل ما الأمور تزيد تتقدم كل ما تزيد أصحاب أكثر أنا حتى اللي مش يجي بعد مش يلقى الوقت ضيق حتى في تحذيره ولا في للموسم الجديد فأعتقد اللي طول الهم اللي ولا النقطة اللي الناس الكل تنتظر فيها هو أنا على الأقل الناس تخرج وتتكلم وكاتب العام يستنى كل يوم يجيش حويجة يجيش رئيس يجيش مجموعة على الأقل من الأحبان ويتحركوا فماشي ناس تحس شوية من قريب ومن بعيد يعملوا دي ريونيون على الأقل أخويا ويجمعوا الناس خلينا نشوفوا شنو الحل الناس كلها جمالها زيدها غريبة ومش معقول وإلى متى وراها ولي كونسيكونس متاع الشيء هذا مش تراه في القريب العاجل وذا اللي خوف
3: غموض كبير لكن أنا نقول متابعتي مسيرة النجم الساحلي قد معناها واحد حياته كاملة باش تفهم اللي الناس اللي شدوا الإتوال راهم خدموا مصالحهم ما خدموش مصالح النجم الساحلي والدليل هك شفت وضعية النجم الساحلي الحاجة الثانية يا جمال بكري وانا جاي عملت تلا قلت نمشي نعمل على المنشآت نمشي نطلع على المنشآت الرياضي تعرف من السنتر يسخف سنتر يبكي يا جمال برا شوفوا المركب نتاع النجم الساحلي راك عندك اوتيل وراك عندك ملاعب قديش باش تصرف عليه من الملاعب هذوك الحشيش برك لي الحنوشه موجوده شنو هذه ما نعرفش انا نقول حتى كاتب العام يخرج يقول راهي هاو الوضعيه نتاع الملعب انا ما عادش نجم يجي شوفوا ملعبكم يجي شوفوا راه السنتر راني كي مشيت عملت وقت كنت نعرف سنتر نجم الساحلي راني رجعت راهي ملاعب تسخف يا جمال راهي تنظر بالخطر راه ولينا خافوا حتى الوليدات غاديك يطلعش حنش تطلع الزواحف غاديك معناها مسيبه شكون يشرف على النجم الرياضي الساحلي اليوم النجم الساحلي مش على كف عفريت اليوم رانا ماناش وقت موجودين هنا نحبوا نحكيو يا ناس اقفوا للإتوال يا ناس راهي الإتوال تاريخ كبير راهي هي اللي زهات تونس راهي هي اللي هزت أول معناها كوب دافريك صحيح معناها ربيت الأبطال في مصر قدام 80,000 متفرج اليوم يجيو تو أنت تقول جمال ما نعرفش بين الفينة والأخرى بالك تجي حاجة الكاتب العام قبل نهار 19 جوان يوديروا عندك ل 30 جوان تقريبا ظلي عندك خلاص وعندك فلوس قديش منه جمهور قديش توي لوجع الجمهور ارجع سي العكروت ارجع هانو يرجعوا ويعاودوا لكن الى متى راهي برشا فلوس راهي تحركوا شويه الليتوال تفقدوا كلمه تو انت كان جيت تعمل في الملاعب هذوما سي جمال هاك زوز انت عندك اوتيل وعندك زوز ملاعب ولا ثلاثه زوز ملاعب هذوك ما يتعملوش وما يتخدموش والناس تعمل الاستاج وتبات غاديك مستمع فلوس داخله قديش باش تصرف عليه انت الملاعب وتعاودهم شوف في العام قديش يدخلوا لك فلوس وطريق اللوتيل نتاعك علاش هيك معناها هنا نونشالونس توتال ناس انا نقول اللي تعدوا على النجم الساحلي خدموا مصالحهم الخاصه
2: جمال شوف النجم الرياضي الساحلي لا يدار بردود الافعال ولا بصراحه بالمزاجيه يعني نحب توا نداء الى سيد الوالي تون بالي سوس سيد الوالي نجم الرياضي الساحلي راهو يمثل شريحة كبيرة جدا من متسكني الساحل الكل وخاصة في مدينة سوسة والنجم الرياضي الساحلي ما نصورش كان ما فرحش الساحل ولا ما كونش ولا ما عطاش لاعبيه للمنتخب ولا ما فرحش التوانسه الكل في عده تظاهرات سواء في انا في كل الرياضات ف معقل. والنجم الرياضي الساحلي راهو مش نادي عادي. فاعتقد اللي جاء دورك توا مش تتدخل وكيما تحضر في الجلسات العامه اليوم زاد كيف كيف من دورك انه تجمع اخويا شوف انا شوف حل ينجم هو باتصالاته ومعرفته بالرؤساء بالمسؤولين القدامى بالرجال الاعمال الناس كل اخويا جمعهم في اجتماع خلينا نشوفوا حل اذا الا متى باش نقعد هكا معناته تقول لي بون السلطه اخويا تقول لك ما عنديش دخل لا اخويا النجم الساحلي مش اي فريق فمن دور السلطه زاد كيف كيف انها تتدخل ما دام تو الناس الكل هربت وما اش نعملوا نسلموا فيها نخليوها هكا دونك لي طونك بصراحه الناس الكل تحط يدها في العجينه اذا كان نحبوا ننظروا بالنجم الرياضي الساحلي لانه ضروري رؤيه استراتيجيه جديده وسورتو سورتو معناها حكمه والناس الكل بقدره الله تو تمد يدها ونتعاونوا الناس الكل والخلافات نحطوها على جنب لانه ما عادش وقت تو للمعارك.
0: وليد بقيت النوادي اخترت لنا ثلاثة نوادي
1: باش نحكي على الاتحاد الرياضي المنسير اليوم فتح باب ترشحات لرئاسة عضوية الاتحاد جلسة عامة انتخابية يوم 30 جوان غلق باب الترشحات يوم 24 جوان لكن مع مواصلة الهيئة الحالية لعملها بالرغم من تقديم استقالاتها ما نعرف اللي هما قاعدين باتصالات مع اللاعبين مع المدرب يعني الأكثرية باش يكون أجنبي
0: إداري وضع غامض
1: ونفس الوضعية نتاع الملعب الأولمبي بسوسة ما فهمتش يعني علاش ولاية المنسير قبل شهر أعلنت أنه المقاول فلان الفلاني هو اللي باش يهيئ ملعب مصطفى بن جنات الفلوس مرصودة لكن كي تسأل علاش ما بداش يقول لك أمور إدارية
0: أمور إدارية باه نكملوا عندك أخبار أخرى
1: الترجي الرياضي التونسي أربع لاعبين غادروا الفريق منهم لاعب أساسي اللي هو يان ساس غادر الفريق إضافة لمحمد وائل الدربالي زكريا العايب غيث الوهابي فما بعض اللاعبين زاد في اتصالات معهم إضافة لإعلان مغادرة المدير الرياضي يزيد المنصوري للفريق وتجديد عقد خير المداوي لـ 2029 هذا لاعب معار لعب في الملعب الجابسي رجع بعد نهاية الموسم للترجي والترجي بعد المردود الكبير اللي قدمه الموسم هذا جدد له عقد متاعه لـ 2029
0: استفيق الاستغناء على يزيد المنصوري كيفاش تراه
2: يزيد عنده عرض من تزيوش
0: إيه حمدت الترجي استغنيت عليه
2: استغنيت عليه نظرا اللي ما فهمش من النتائج ومن حقها جابته له كمدير رياضي
3: يتحق بشبيبة القبيل
2: مشي الجيش مشي لشبيبة القبيل دونك عنده استراتيجية عمل ولا
1: هو اليوم أكثر سي توفيق على اللاعبين الأجانب خاصة
2: اي بون خويا أنت لا والماركاتو هو جاي في هو الماركاتو ما حضرش عليه
0: لا هو جاب المدرب هو جاب المدرب
1: 15 أوت 2025 جاي 15 أوت 2025
2: وقتها سيتي معناها صحيح بدات نحكي لكم تاع الصيف هذوك ما حضرش وعمل
0: الريكروتمون تاع إيه نجح ولا ما نجحش ما نقعدش ما نجحش قول لي ما نجحش
2: ما نجحش ومن حقهم انه يغيروا
0: يغيروا
2: وربي معاه
3: انا اتحاد الرياضي المنستيري فريق كبير فريق عريق بصراحه الكلام اللي قاله وليد معناها يمسنا برشا كمحبين للجمعيات هذوما الاتحاد المنستيري راهو شارك وشرف المستير وشرف تونس وكان تنقلات جماهير وولات عنده قاعده جماهيريه اليوم كما قلت الملعب اليوم جمعيه معناها ما دام الهيئه المديره معناها انسحبت او استقالت
0: صحيت صحيت
3: معناها
0: ثم فراغ
3: ثم فراغ وثم
0: قاعدين يخدموا هما قاعدين يخدموا وليد مش كيما واحد منتخب ولا واحد يسير في الاعمال
3: معناها يلقى روحه وحده
0: الجمعه ماشي على روحه
3: فوالا يلقى روحه معناها يلزم الناس تقف مع الهيئة متاع الاتحاد المنستيري وتقف الجمعية تهمنا برشا الاتحاد المنستيري النجم الساعي معناها هنا يلزم وقفة كبيرة قال كلمة سي توفيق دور السلطة اليوم دور الوالي مش سيد الوالي معناها تجي وتعمل اجتماع بالهيئة هي عملت اجتماع بالهيئة ومن بعد لا اليوم نحبه
0: يلزم حلول
3: الفعل حلول. انت كوالي جهة عندك رجال أعمال الدولة قاعدة تسهل لهم قاعدة تعاون فيهم لكن اليوم زاد السيد الوالي سواء والي سوسة ولا والي المنستير تعيط رجال الأعمال بكل لطف راهو عندنا شباب نحبوا نتلهوا به الشباب هذايا ودور الرياضة في تكوين الشباب والمحافظة والتوقي من المخدرات والفساد والعرق والمعروف اليوم
4: يلزم دور السلطة، هذا دور السلطة اللي نحب نحييه إذا يوصل يلقاو حل باش الجمهور كل قول لك بريمو معناها سامحوني في الكلمة
0: شابو.
4: هذا شابو للوالي، هذا راهو جاب لنا رجال الأعمال اللي قاعدين هما هاربين، الفلوس موجودة، لكن اليوم السلطة جمعهم وشجعهم قول لهم عندكم شباب
0: يلزم حلول، يزينها من الصور واحد يلزم حلول.
4: فوالا هذا ايش قلنا الحل.
0: أكاو. شكرا لك ستوفي زابور، شكرا رضا كرويدة وللجزيري، تحياتي تحية كامل فريق. نتقابلوا ان شاء الله نهار السبت في تغطية خاصة ومباشرة لمباراة تونس وبلجيكا انطلاقا من ماضي ساعتين. الى اللقاء.

0: سيتي.
1: صيف السماء كالعادة رجعت لكم جوميكود بسامر أكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، إي آي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سيبر سيكوريتي أي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات أكاو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ لو 8 جوان. تلقاونا في جوميكود سهل وتسوسة، ولا كلمونا على 39 143 900. أكثر معلومات.
2: نحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
3: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
4: جوهرة
0: Publicité.
5: Business News. Business News.
6: مرحبا بكم. أعلنت وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية عن تسمية صالح بن عمر مستشار مقرر عام مكلفا عاما لإزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية بمقتضى أمر مؤرخ 1 جوان الحالية. كشفت مصالح والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية خلال جلسة عمل نظمت اليوم بمقر الولاية أنه من المتوقع إنتاج 3368 قنطار من الحبوب بولاية المهدية خلال الموسم الزراعي الحالي. كذا وظهرت المعطيات المتداولة خلال الجلسة أن المساحات المتوقع حصادها تقدر ب 735 هكتار موزعة من حيث نوع الحبوب إلى 395 هكتار للقمح و 340 هكتار للشعير. واستحوذت معتمديات سيدي علوان والشابة وقصور الساف على حوالي 580 هكتار من إجمالي مساحات الحبوب بالجهة. قدرت صابة حبل ملوك بولاية سليان للموسم الحالي ب 8250 طن على مساحة 785 هكتار، وفق ما أكده رئيس مكتب الأشجار المثمرة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خالد بدر الدين. وبين في تصريح لوكالة أفريق الأنباء أن المساحة الجملية تعادل 314,000 شجرة موزعة إلى 535 هكتار بمعتمدية مكثر و114 هكتار ببرقو ومثلها بمعتمدية كسرى و20 هكتار بمعتمدية سليانة الجنوبية. المتحدث أشار إلى أن ترويج ثمار حبل ملوك يقتصر على سوق الجملة والفضاءات الكبرى، وهو ما يجعل عملية الترويج أكثر صعوبة مع وفرة الإنتاج. وكشف أن أبرز إشكاليات القطاع تتلخص في قلة الموارد المائية المتوفرة، حيث أن أغلب الغراسات تتواجد قرب البحيرات الجبلية التي تشكو نقصا حادا في كميات الأمطار، خاصة في سنوات الجفاف وغياب المصانع التحويلية ونقص اليد العاملة المختصة في التقليم والجني ونقص تكوين الفلاحين وعدم قدرة الفلاحين على وضع شباك واقية لحماية الصابة من البرد والعصافير وتأثر الإنتاج بالعوامل المناخية. ختاما، سجل سوق السيارات الكهربائية في تونس بداية السنة الحالية تطورا ملحوظا، حيث تجاوزت المبيعات 1100 سيارة خلال الأربع أشهر الأولى فقط مقارنة بأقل من 600 سيارة خلال كامل السنة الماضية، وفق ما أكده رئيس غرفة وكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم الدبش. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
5: Business News.
7: جوهرة اف ام. تندانس
8: تندانس
9: برعاية
10: أحلى بونوس لأحلى ناس،
11: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
12: أريد طور عالمك.
13: تهيدنا لكم مستمعينا وإنما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة، موعدنا اليوم يجمعنا بكم لقيت هدايا في فقرة توندانس. اليوم باش نحكيو على التليفونات الذكية اللي ولات جزء أساسي من حياتنا اليومية، واللي أون فان كونت ما تشدناش برشا سنوات، ونلقاو اللي كونوا أغلبنا نستحفظوا بالتليفونات نتاعنا الفترة تتراوح ما بين عامين حتى لثلاث سنين قبل ما نبدلوها. لكن هذايا ما يعنيش اللي كونوا الأجهزة القديمة يا يلوحوها في البوبالة وإلا نخبيوها في القجرات وتولي ما عادش عندها حتى فايدة. لهنا باش نعطيكم بعض الاستخدامات الممكنة للتليفونات القديمة. مثلا أول حاجة نجمو نستغلوها في تليفوننا القديم هي اللي كون نحولوه لأن رولي وي فاي وإلا أن روتر 5G مؤقت، وهو حل عملي في حال انقطاع الانترنت وإلا أثناء التنقل، ونجمو ناخذو إن بوس داتا ونحولو التليفون متاعنا إلى نقطة اتصال لاسلكية. التليفون زاد كيف نجمو نستخدموه كمشغل موسيقى مستقل، كما زاد نجم نحولوه إلى قارئ رقمي، هذا بتبع بعد ما نحيو les applications non nécessaires، وهكا يولي لاباري القديم متاعنا مخصص للقراءة فقط. ونجمو زادا إذا كان الكاميرا متاعو باهية نستعملوه كان للتصوير، ويخدم ككاميرا احتياطية مخصصة لالتقاط الصور أو لفيديو. هذو ما بعض les utilisations اللي نجمو ناخذوهم التليفوناتنا القديمة. هذا شو عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلو في موعد جديد. في الأمان.
7: Genre FM, tendance.

Mediatik مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: بكم مساء الخير مستمعينا ومشاهدينا في جولة تي في. هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك.
1: تسمعوا كل جمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جولة إف إم تي في. شوف أسمع وتمتع.
0: شكرا لاختياركم موجاتنا، موجات جهرة فيم الخمسة وثمانية دقائق. يلا احنا الجروب اليوم باش نحاولوا ان نكونوا خفيف الظل عليكم كالعادة، نرافقوكم حتى للسبعة في حلقة جديدة من أنتيبيوتيك. معنا سوسن بعالج، مرحبا سوسن.
2: مرحبا بك سامي، ومرحبا باللي يسمعوا فينا الكل واللي تفرجوا فينا على جوهرة تي في.
0: مرحبا سليم بوسفارة.
3: مرحبا سامي، مرحبا سوسن، ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله يتعديوا سويعتين مزيانين.
0: يلا كالعادة باش نبداو بكواد نف.
1: كواد نف
0: كواد نف سليم،
3: انا باش نعمل كواد نف بكل ايجابيه وسرور وكل انطلاق موسم.
2: وين دبرت الايجابيه؟
3: موسم الحصالة.
2: الحصالة
3: موسم الحصالة
0: إيجابية
2: ذي.
3: شوف مع توا تسخن الدنيا يزيدوا يكثروا لي شونتيي، تكثر المرمات، يكثر الهدان، يكثر الوسخ، وتبدا تشوف عادة فك الكمين كيفاش تبدا كيفاش تلوح. وكمل معهم عيد كبير وحسيلوا أجواء.
0: وين ذي؟
3: أنا شفت عرضتني فيديو متاع مواطنة اللي هي صورت مش بعيد، معناتها هذه في نيفو المرسى بحر الازرق، دونك صورت كيفاش معناتها العصاله العبيد اللي قاعده تطيش في الطيش غادي
0: شيء
3: اسف. وبعد معناتها تشوف راهو انواع الحاجات اللي موجوده
0: شيء اسف،
3: كياس تسكر ومن بعد يقول لك ناموس، فما ناموس.
0: المواطن عنده سامحني، المواطن عنده ريسبونسابيلتي كبيره في هذا. سامحني معناها
3: فريمون، معناتها سي سكاندالو كي تشوف الشيء هذا. ولا راهو حتى في احياء كبيره، معناتها مثلا تشوف في جاردان كارتاج
0: برشا، فهم
3: تلقى يسوفي باش تلقى ارض فارغه تصبت فيها حصاله كاو اللي يجيب بعده يزيد يصب، اللي يجي الاخر يجيب ما نعرفش حاجه يزيدها.
0: هل هو
3: غادي
0: عدم مسؤوليه، معناها عن جهل، عن قله وعي، عن شنو؟
3: عن كل شيء خايب، معناتها ما تنجمش توصفه بالحق، معناتها باش توصف
2: الاكثر عن امبونيتي. راهو ما فماش المواطن في اي بلاصه في العالم عبر التاريخ، المواطن معناتها نحكيه على معناتها تجمع حضاري شعب سلطة إشراف. احنا عنا قديش بلاش بلديات سامي زيدا، راهو المواطن وحده إذا باش تسيب له الماء على البطيخ باش يبروفيتي.
0: هو حتى الشعوب المتقدمة راهي بدات بأنه يطبق على القانون.
2: إذا كان ما عندكش تطبيق صارم للقوانين، إذا كان ما عندكش سلطة إشراف، عندكش بلدية اللي تخدم وواقفة. يعني علاش ديما نحكي على بلدية المرسى؟ مش على خاطرها المرسى، ولكن نشوف الناس كيفاش تتخدم وكيفاش تحسن وكيفاش.
0: فما بلديات يعملوا مجهود،
2: فما بلديات أخرى. فما بحكم القرب نحكي على المرسى،
0: فما الآخرين زاد اللي
2: فما ناس، فما بلديات تخدم، ولكن للاسف قله قليله. معناها كي نشوف الوضعيه نتاع نتاع المواضيع البيئيه في تونس الحقيقه شيء حزن.
0: تحب تمشي معناها تمشي لبقايا، معناها ما نعرفش. انا مثلا مشيت لسيدي بوسعيد، معناها بصراحه فوجئت. مثلا كي باش تلقى باركينج 2200 الساعة وترقاه بالحالة الكارثية ذيك، الباركينج اللوطاني مثلا
3: ادخل البارك
0: واخطأ، والمنتزه
3: ادخل البارك،
0: الموتورات يطلعوا حتى للفوق وين يمشيوا الناس. يعني فما بصراحة فما حاجات دي بوان نوار، معناها
3: بربي جوست باش
0: نقول على ياسر القضاء عليها، معناها بالنسبة للبلدية.
3: اسم المواطنة اللي عملت لابوبليكاسيون هذه هي سهام العجيمي، ولا اللي هي اللي هي قالت، عملت نداء للميديا، قالت وينكم فريمون وين الميديا؟ الميديا ما حلقة ما نتصورش. انا فما برشا حاجات مشاكل اعمق بياسر من هكا.
2: انا يظهر لي فما مواطنين معانا يعيشوا اللي يستخايلوا مع الدوله تدار والشان العمومي يديره الاعلام. معناها ماذا بينا
0: ليه هو يلوح ويخلي الواحد
2: نتاعو نتكلم ونقولوا
0: من واجب الاعلام طبعا.
2: الاعلام يعلم، الاعلام يعلم
0: يوعي، يحاول انه يعطي موجات ايجابيه،
2: ماهوش مشرع، ماهوش قانون، ماهوش
0: ما نجمش يغير معناها في حاجات اذا كان الوعي بيدو ناقص. معناها قداش مره احنا نتطرقوا، مش احنا بركه، معناها عديد الراديوات والتلفز وغيره يفون دي روبورتاج وغيره ومضات اشهاريه. معناها يذل احنا اليوم 2016 مازلنا نعملوا في التوعيه، ما تلوحش الياغورت وما تلوحش قرطاس القلوب. يذل بون جو بونس تجاوزنا، انا في بالي هك
3: لا وكان تسأل أول إمبريسيون عند أي سائح يجي لتونس يقول لك والله بلاد مزيانة مزيانة أما يقعدوا ياسر يتصدموا من الخرجة من المطار يتصدموا بالكمية الوسخ اللي موجودة. لا والعقلية هذه نتاع تطيش حاجة واللي يجي بعدك يطيش فوقها كيف كيف نفس نتاع البناء الفوضوي واحد يبني بيخرج
2: ما عقلية ما هو عملش بني أنا ما نعملش بيك وما تكلمتوش على هذيك هاوك عملتش بني احنا تكلموا كان على هذيك
0: شبدا بروحك صلح سبيارة
2: معناه فما أي فما مشكلة في العقلية
3: وبربي اللي قاعد يسوق ويسمع فينا توا بربي كحلين الشباك هذيك وطيش مرة طيش نعرش بوات ولا طيش كارة ولا طيش
0: حتى ولد صغير لا لا لا حتى ولد صغير يبدأ معاك في الكهرباء توعي وتقول له راه ويجيش
3: مشهد تشوفه
0: عامل ساشي صغير في الكهرباء حط فيه
3: يسمي مشهد هذا
0: فواية لمبر يمشي لعبه بيسي
3: مشهد هذا تشوفه مش مرة مش ثنين
2: صغار يتعلموا من الكبار
0: طبعا سي الاكزامبل يلا مرسي سليم سوسن
2: اليوم أنا في كواد نوف قمنا اليوم على رحيل الفنانة والكاتبة لديسيناتريس والمخرجة الإيرانية الفرنسية اللي خذت الجنسية الفرنسية مرجان ساترابي عن سن يناهز 56 سنة. الناس اللي عرفناها الكل في العالم معناها تشهرت في عملها الأشهر بيرسيبوليس اللي خلى من تجربتها الشخصية مدخلا لفهم الثورة الإيرانية وكيفاش تحولت الدكتاتورية وهذا النظام الكلياني إلى آلة لقمع النساء قمع الرجال والنساء ولكن ديما في الأنظمة الكليانية والديكتاتورية نحكيه على النساء والأطفال خاطر هما اللي تسلط عليهم أكثر الظلم. مرجان كانت غادرت إيران والتجأت إلى فرنسا بعد التضامن اللي أعلنته مع ماسا الطفلة اللي ماتت تحت التعذيب في السجون الإيرانية بعد أن تم إيقافها من أجل تهمة لباس غير لائق. دونك اليوم الصحافة العالمية الكل تفاجأت برحيل الكاتبة ومخرجة بيرسيبوليس واللي زاد أكثر يمكن مس الناس في رحيلها هو السبب وفاتها وهو حزنها الشديد على زوجها اللي فارقها العام عام ناول توا عام دونك خلطت عليه بعد عام. فنانة كبيرة برشا الحقيقة كانت رائدة في مجالها وصلت صوت مواطنيها بلادها نساء ورجال
0: صغيرة كمان
2: صغيرة وكانت من أبرز الأصوات الثقافية الإيرانية في المنفى وربطت الفن بالذاكرة والرسوم بالسياسة وعرفت كيفاش توصل ببساطة للمستهلكين معناتها والمواطنين الناس الكل الصغار والكبار بطريقة كرتونية وبطريقة فنية السيرة الشخصية متاحة طفولتها وتاريخ بلادها الكل ومعاناة شعبها تحت الديكتاتورية.
0: مرسي سوسن
2: يعيش.
0: يلا هذا فضل شكري يغني غبخيز اللي عفف راضي هوا يا هوا بعد شو نرجع لكم في أنتيبيوتيك.

0: حياتي.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
0: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات مو كل بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: جوهرة
0: Publicité.
3: Tasmo. Rendez-vous de Jama, mais le Khamsel sera antibiotique. Ma Semi Benour. Ma Semi Benour. A la Jama FMTV. Chouf, Asma, ou est-ce matin?

0: برافو مندر ديميسي الملحن متاع اللحن ذا الشهير طبعا لواحد من أهم مسلسلات التسعينات الدوار. يلا كالعادة باش نبدأ مع سليم وسوسن إذا كانهم في فورما وإذا كان سوسن قاعد تعمل في نهار من نهارات توا قاعد تعمل فيها
1: توا قاعدة نحرر مش قاعدة نعمل
0: شو قاعدة تعمل
1: صبيح قاعدة نطلع على أخبار البلاد اللي هي ما تسرش حتى طرف واللي هي مؤلمة وموجعة جدا ومقززة وإن شاء الله إن شاء الله نسمع أخبار به يا ما بين الفويت متاع دوفار الفلسفة البارح ما بين اللي شفناه اليوم من خطاب عنصري وما ما نحبوش نجي للعباد وللناس بيدها قلوبها
0: نعطيه الحاجات الإيجابية
1: نعطيه نكونوا إيجابيين
0: نهار من نهارات نتاعك على شنو؟
1: على 1 جوان عيد النصر
0: عيد جوان 1 جوان عيد النصر 1955
1: فوالا اللي هو ما عادش ذكرى معناتها نحتفلوا بها أما به للأجيال
0: يقعد نهار طبعا مهم
1: نهار مهم في تاريخ البلاد.
0: يلا كي العادة نبدأ بي هيا بنا نلعب
2: هيا بنا نلعب
0: كم فيكم يعرف أول بكالوريا في تونس فين وعام قديش البكالوريا
3: أنا سنة
0: تاريخ البكالوريا شهادة علمية تتوج سنوات الدراسة في التعليم الثانوي يرجع إلى سنة
3: خمسينات
0: في فرنسا يرجع لسنة 1808 وقت أصدر نابليون بونابارت أمر يتعلق بتنظيم الشهادة واعتبارها رتبة علمية غير أنه تنظيم أول دورة للبكالوريا في تونس كان سنة
3: بالخمسينات
1: الأربعينات
0: مش بشرط هيرا و تقولوا
1: لا لا لا قبل الاستقلال
0: مش الاستقلال لا
1: لما قبل برشا أكيد أنه قبل الاستقلال
3: قبل
0: برشا
1: العشرينات
3: يذول لي
0: قاعد يجاوب لي
1: كريم كريم انا برشا على زمرت البابور هذا بتاع
3: زمرت البابور بداية القرن العشرين معناتها
0: 800
3: اوكي معناتها نحكيو على ليسي صدقيه
0: بعد الاستعمار 1891 10 سنوات بعد دخول الاستعمار الفرنسي لتونس اللي هو دخل 1881 اول دوله البكالوريا في تونس كانت في
3: ليسي صدقيه
0: معهد صادقي فقط هذه التصويرة على جوهرة تي في كان امتحان البكالوريا وقتها من حيث التنظيم والبرامج والمواد والمواضيع مطابق للبكالوريا اللي تتنظم في فرنسا ما تجاوزش عدد الناجحين التونسيين في الدورة الأولى
3: اثنين
0: ستة تلامذة وتواصل الأمر على نفس النسق
1: ستة تلامذة
0: لا ستة لا يوم قداش
3: يذول يوم عديو ستة
0: حتى ارتفع عدد الناجحين 18 الناجح في 1912 و140 في دورة البكالوريا 1953 وفق ما أوردته مدونة المفكر البيداغوجية عفوا لأعدها كل من هادي بوحوش ومنجع كروتشي هم متفقدة تعليم ثانوي 1950 أحدثت بكالوريا فرنسية تونسية بمقتضى أمر مؤرخ في 16 جانفي 1950
3: هذه ليسي كارنو
0: تطبيق لأمر أصدرته السلطات الفرنسية بعد الحرب العالمية الثانية الاختبارات البكالوريا في المستعمرات الفرنسية يجيز إجراء اختبار في اللغة الوطنية للبلدان زيهم الصحة سنة 57
3: ما قصروش
0: بعد مرور سنة على الاستقلال أحدثت شهادة تونسية تسمت شهادة بكالوريا التعليم الثانوي بمقتضى أمر من الوزير الأكبر رئيس الحكومة واصدر في التاريخ نفسه قرار وزاري يتعلق بنظام الشهادة اللي تتوج الدراسة بالتعليم الثانوي وكان وزير المعارف وقتها اسمها الوزارة هكا وقتها الأستاذ لمين الشابي صارت الدورة الأولى عفوا في نهاية السنة الدراسية 56-57 يوم 31 ماي 57 صارت البكالوريا هي.
1: يعني البكالوريا متاعنا
0: قديمة باش 1891 إذا كانت تخو أنا صارت في تونس ولكنها فرنسية
1: أي ملي خلينا نقولوا هي
0: 1891 يعني 135 سنة تقريبا
1: من المؤسف كمان بعد قرن من البكالوريا اليوم نشوفوا معناتها واحلين في عمليات الغش البارح كان الريزو طايح برشا على الناس الكل
3: حتى اليوم
1: ما لقيناش كأنه وكأن ما لقيناش حلول معناها لمنع الغش شفت عرضتني فيديو للأستاذة شيراز الجزيري قدام وزارة التعليم العالي وكأنه ولا الناس الإنسان اللي معناتها يدعو للشفافية وللنظافة وللاحترام وكاين ولا هو يلزم يبرر ويقفى وتوري في الـ في الـ في, الـ في ولا فما دي يتباعوا معناتها ديكيت صفحات فيسبوك اوسو اي اوفيو دو تول موند خرجتهم تحية ليها دايوغ خاطر ما نصورش للناس هذوما وحدهم معناها باش يكون عندهم الصفيقة هذه فما كوارت يتباع وانا بدي تصدمت خاطر في بالي الكيت معناها ذاك الكيت مالي اللي تحطوا وبارامون فما ديكارت ويتباعوا عندك
0: فما تطور شويه في الغش
1: تطور كبير والمصيبة
0: ان شاء الله ان شاء الله المشاكل هذه يلقاو لها حلول للهذايا لانه مهم جدا انه تقعد شهادة البكالوريا بالقيمه هذه شهادة البكالوريا التونسيه معناها
1: هو المشكله هذاك اليوجع
0: للخارج وغيره
1: البكالوريا تاعنا ولات ما عادش كيما كانت تقبل يا حسره ولات حتى اليوم ب 18 ونص وب 19 ماهوش مش معناتها سي با دي انك باش تقبل في لي غراند زيكول بالنسبه للمتميزين اللي باش يواصلوا
0: في
1: الجامعات
0: لانه الغش طبعا يقعد ديما من المواضيع اللي هو في الحياه يعني ما عندكش حتى دينيتي
1: انا لقيت استاذ والله يعجبني الاقتراح نتاعو قال لي ظل يلزمنا كيما نمنعوا التليفونات وليكيت وكل ما هي اجهزه الكترونيه على التلميذ نمنعوه زادة على الناس الكل اللي متواجدة في مراكز الامتحان على خاطر البارح دوفار الفلسفة إلى فويته 8 دقيقتين معناتها حاجة رهيبة وثمانية وربع ديجا بداوا يعملوا في ليزابيل على الصفحات شكون يحب اقتصاد وتصرف وشكون معناتها حاجة مفزعة ومفجعة وتوجع ويتحملوا مسؤوليتها الناس الكل مش كانت لين
3: ليه وإذا نعالجوها الحكاية هذه راهو شوفوا اللي معناتها حتى السيستم تاع القراية متاعنا نتا يشجعك على الغش خاطر كله حفاظه
0: اي معناه الغش ما عنده حتى مبرر سليم معناه يشجعك شو معناها معناها هو وجب مراجعه هذه البرامج التعليميه ولكن زاد يقعد الغش حاجه معناها ماهيش
3: ليه ذيك متفقين
0: عندها حتى تفسير في كل مجالات الحياه
3: ذيك متفقين فيه سامي ما كي نجي واحنا نقريو معناتها نعلموا تلام ذا كيفاش يخمو
0: كيفاش
3: يخمو تو ما يستحقش يغش ما يخدم مخه مش حاجته يعمل كوبي كولي ولا يكلم تشات جي بي تي توا
1: فريمون وي. الحكايه زاد التكنولوجيا لازم نلقاو حلول كيفاش في تعاملنا مع التكنولوجيات. المغرب مثلا لقاو حلول البارح نشوف في فيديو زاد كيف لقاو حلول ما تسجلت حتى حالات غش ويظهر لي احنا يلزمنا عندنا معناتها كل ما هو متصل بالتكنولوجيا التواصل والتكنولوجيات الحديثه ما زلنا للاسف ما زال عندنا خدمه لازمها تتخدم باش نجموا نتحكموا فيهم خاطر هذوما تبعات الجهل بالتحكم في التطور التكنولوجي.
0: يلا سؤال الثاني مجلة تونسية شهرية صدر العدد الأول منها في فيفري 68 تصدر عن الاتحاد الجهوي للشباب بتونس التابع وقتها للحزب الاشتراكي الدستوري وتصدر للأطفال من 8 إلى 16 سنة. الأبواب الرئيسية في المجلة هي قصص الأشرطة المصورة شخصيات عربية الرسم والتأليف كانت فما هدايا توزع مع المجلة وعدد صفحات الرسوم المتحركة تقريبا 11 صفحة من بين 16 ملونة
3: قوس قزح
1: عارفين؟
0: لا
1: من بعد قوس قزح
0: من أبواب المجلة كن مصورا هيا نلعب ويتضمن معنا أحلى رجل بعضهم ويتضمن ألعب مع الأشبال غراسة الأشجار أما إحنا هيا بنا هم هيا نلعب
1: طورنا
0: وأعواد الكبريت ذكاء جحا الشخصية دبدوب شهلول طفل في
1: العاشر
0: شهلول
1: وهي شهلول
0: ألفة وأليف وبطبوط صدر سعر العدد الرابع صدر في أبريل 68 كان قداش هذه هي الأفيش قداش كان
3: 20 فرنك
0: مليم واحد
3: مليم واحد
0: مليم واحد حسب انت شنو تغرمت قوس قزح ولا
3: عارفين قوس قزح
0: انت ستيلك بوديوم وسالو وبرافو
1: والله
3: انا نقرا كل شيء كنت حتى اخبار جمهوريه وكل يتلوج على الفار
0: بعدها نقرا كل شيء حتى اخبار جمهوريه
3: نقرا كنت
0: تحيه اخبار جمهوريه كانت صحيفه معناها
3: لا كنت هي صحيفه ما نحكي نقرا كل شيء
1: تقرا الجرايد معناها
3: الجرايد نقرا حتى ساعات كي نلقى فام اكتويل نقراها ميساج
1: كنت كيف كانوا يحطونا في القايله رقدونا بالسيف الحل الوحيد باش ما ترقدش انك تقرا حاجه. دونك
0: عمرك ما قريت ارتيكل على السينما المصريه والافلام المصريه؟
3: لا السينما المصريه الحقيقه ما
1: تعرفش مجال الكواكب.
3: نعرف الدخان كواكب
1: زهره الخليج.
0: تعرف الكواكب؟ تعرفش كواكب؟
3: كواكب لا
0: الحق
3: كواكب شنو
0: زهره الخليج؟
3: زهره الخليج اي
0: سيدتي
3: اي شوف امك قلت لك
0: شو كاين فما الكواكب
3: نسيت فما
1: كواكب وسيدتي وزهره الخليج وروز اليوسف.
0: روز اليوسف
3: روز اليوسف اي كانوا في الاكشاك نتاع ساحه برشلونه تشوفهم
1: اما انا مجال تعرفين ما كنتش نحبها وكنت بخيسك مقاطعتها على خاطر نتفكر كنا في المكتب يجيبوها يفرضوا علينا باش نشريوها. هذول يتابعوا وقت الحزب دونك يجيبوا هنا بالسيف نتفكر كي بدا جاي داخل هز معها كرام نقول عليا معناها البريوشه باش ناكلها باش
0: نشري
1: عارفين بالسيف وحتى كي تقولوا ما عنديش وماما ما عطتنيش فلوس وما عنديش مصروف يقول لك خذ وغدوه جيب تقعد مسال معناها فيها. دونك كنت قاطعتها وكنت نحبها مجال تعرفين.
3: اما الاكسيل المجلات راهو ما كانش ساهل كانوا غاليين ريلاتيفمون كي تشوف الاسوام تاع المجلات. المجلات
0: قوس قزح وشهلول.
3: لا ما نحكيش على قوس قزح نحكي على بخلاف الجرايد المجلات كيما ما
1: نعرفش
0: متخصصه يعني تحكي
3: المجلات المتخصصه
0: مستورده معناها
3: اي كانت غاليه غاليه معناتها توا تكتب ليان تلقى الارتيكل موجود دونك قبل كي تكون مجله مزيانه كيما ما نعرفش في السبور تلقى فرونس فوتبول ولا شاسي بيش ولا تشيخ هذاك شيخه مش نورمال.
0: انا كنت نشري برشا كابيتال
3: كابيتال اي
0: كابيتال
1: انت عاده دومينك
0: ممتازه مره طاح ليكزاما بريسك اللي معناها بون خاطر هي سي دي برشا دي زونكيت ومعناها دي زيكزامبل غيال من شركات ومسؤولين يحكيوا على الماركتينغ وعلى الاقتصاد وغيره فطاح بريسك نفس في الفاك يعني بريسك نفس اللي عندي في المجله بون. يلا صوت الرعد
1: عزيز
3: هجيج
0: هي بالهاء هزيج هذاك واحد
3: هزيم الرعد
0: جوج وبيجوج
1: هزيم
0: برافو هزيم صوت الشجر مزيان صوت الشجر
3: فخيخ
0: اوراق
1: لا فحيح فحيح
3: فحيح الريح
0: حاء
1: فحيح حفيف
0: حفيف
3: حفيف
0: صوت النائم
3: النائم شخير
0: صوت الاقدام
3: خطا
0: لا
3: حفلة
1: مش
0: هو ذاك
1: حفلة
0: لا بديش صوت الأقدام يقول لك واحد يسمع دبة النملة
1: دبيب
0: صوت الضحك
3: قهقه
0: أوكي كل اللي جاوك كنت سهلين صوت الجرس
1: رنين
0: صوت المريض
3: أنين
0: برافو صوت الأوتار صعبة ذي
1: صوت الأوتار
3: صوت الأوتار استنى تنقل
1: شو صوت دندنة
0: طنطنة صوت المدفع
3: ضرب المدفع
0: لا
3: شنو
0: ضرب المدفع في الأذان هذاك تاع رمضان
3: المدفع
0: صوت المدفع
3: صوت المدفع
0: دوي المدافع
3: دوي.
0: صوت العظام
1: تك تك تك تك
0: قذقذة صوت الريح يشبه الحفيف
3: حبيب
1: رفيف
0: تبدل حرف برك
1: هفيف
0: صوت الرصاص
3: استنى دويز
0: عزيز
3: عزيز
0: مش زاد

0: به عام 1900
1: انت تعرف هالخنساء
0: اي طبعا
2: هاي ترفي اخاها صخر
1: اي شبه خنساء صفة الخنساء رجعت لك دو
0: اي
2: اه الخنساء اللي هي اللي عينها
0: اللي خشمها مستوي اللي
1: يعطيك الصحة
0: أرنبة الأنف هكا
1: ما نسيتوهاش
2: توا اسمه فينيسيان ولا كي باش تمشي للشيروجيان باش تقول له نحب نعمل خشمي يقول لك تحب تعمله لك فينيسيان
0: فينيسيان هو قال عمل لك الخنساء عام 1975 انطلق العرض الأول لمسلسل ياباني من إنتاج نابن أنيميشن وهو كرتون أسطوري للمخرجين فوميو كوراكاوا وكونيوكو أوكازاكا وشارك في تجهيز القصص 8 كتب الكرتون من 52 حلقة كانت الحلقة الأخيرة عنوانها الأصلي هو نهاية الرحلات
2: آه سندباد
0: وي مسلسل سندباد الحلقة الأخيرة اللي فيها سندباد ورفاقه علي بابا وتعرفهم هذوما
1: أي نتفكرهم لزانيماسيون قدم ياسر
0: على وعلاء الدين هذم هما هذي شوية العلاء الدين هاو كذاك اللي على التصويرة في على جولة تي في مع الأميرة ياسمينة مشيوا مع صديق سندباد حسن لمواجهة الخطر الأكبر أنا قريت وذا مغامرات الشاطر حسن أنا قريت وهو الزعيم الأزرق زعيم كل الأشرار وينتصر عليه سندباد وينفك السحر على أبويه وعمه يرجعوا ياسمين لهيئته البشرية ويرجع سندباد مع أهله حسيل وذيات
1: إما قديش زرعوا ثقافة الأورينتاليزم معناتها اللي هي بعد قاعدة في الأفلام وقاعدة في اللي واليوم نعانيوا فيها معناتها في فما تمويلات تفرض انه باش يكون في الافلام ان كوتي اورينتاليست اللي هي تقلق معناتها كي تتفرج انت
0: حتى زاد تمويلات في الافلام تفرض انه كوتي اخر يقلق زاد ساعات املاءات بوف يلا سمعكم مقاطع وتقولوا لي العمل مسرح سينما ولا تلفزيون هذا المقطع الاول
3: Un beau décor pour réfléchir au prochain cas sans toute quiétude.
4: J'admire votre talent. J'ai une proposition. J'aimerais que vous vouliez pour moi un tableau de Léonard de Vinci, la dame à l'hermine. Tu as dit oui ?
5: Non, j'ai pas non plus dit oui. J'ai dit qu'il fallait que j'y réfléchisse.
4: Oh, tu vas nous embarquer dans un plan aussi confus qu'hasardeux par orgueil.
5: Comment savoir si je peux te faire confiance ?
6: Ça, tu le sauras jamais. Mais tu pourras le ressentir.
0: Yalla,
1: Da Vinci Code ?
0: Là. Da Vinci Code قديم 2005 ولا 2006
1: اه توم هانكس
0: توم هانكس طبعا هذا فيلم جديد راهو سيري سامحوني
1: سيري
2: اه سي تو سيري
0: ايه عاش اذا كان لا لا لا ما عندي ما فيهاش توم هانكس ولكن عنده علاقه بحاجه شهيره معناها هذا كانه سو برودوي يخرج
1: سو برودوي نتاع كازا ديل بابي
0: وي برلان برلان تدور القصه في اشبيليا وين يخطط برلان وفريقه لسرقه لوحه دافينشي الشهيره وتتحول العمليه لمواجهه وانتقام هذا طبعا العمل اللي هو جاي كما قلنا من كازا ديل بابيل برلان 2026 نتفليكس هذا يظهر
1: اي نتفليكس اي
0: باهي باهي
1: والله يتفرجوا فيه كنسي
0: بالحق هاو رامي شافوا زاد
1: تلمو برلان قال لك تبارك الله عليه شباب اللي
2: شباب قد الباب
1: شباب كي الباب
0: شباب وطاح عليه باب
2: باهي حاجه اخرى هذه هذيك كيما نقولوا نحن تبنيك عليه الزين يقول لك
0: يلا الاكتاف الثاني
7: إذا كنت غلطت وديتك فرصة تحب وتخطب وتصاحب ها؟ فعشان حبيبي على نيته كل بنات إخواته
8: إيه ده؟
7: بس أنا خلاص قررت أوقف المهزلة دي أنت بتاعي بتاعي
8: ما تقوليش كده أنا مش بتاعك أنا للمرة المليون ما بحبكيش يا بوسي
7: لا بتحباني في السبكونشس
8: فين يا أختي؟
7: في السبكونشس
8: آه أنت بان عليك عالي قوي والجنان عالي وجاية تستظرفي معايا النهاردة امشي بدل ما مرمط بيك الأرض
2: وهتشكك بتاعك
0: يلا هنيدي محمد هنيدي
2: محمد
0: روبي
2: هنيدي وروبي
0: ريهام حجاج محمد ممدوح طارق عبد العزيز هشام اسماعيل سليم
1: عاد ميلاد قرحي انا
0: الله يرحمه اخراج احمد الجندي تاليف عمر طاهر هو فيلم ماهوش مسلسل
2: فيلم
0: يوم ملوش لازمه 2015
1: يوم ملوش لازمه
0: الكتري الثالث
9: لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله أنت الكلام حرم معك
10: عليه الكلام حرم معايا وخدي الشم كباني أنا
9: كبالي بنتي تهاتي تهاتي هات أنا وياك ننظم روحنا الساعة على رأس مرويس ننظم روحنا ومن بعد يوم على الناس يعني.
10: يا ولدي شعملت أنا ما عملت الناس بالله

0: لي شنو اللي عملته وانا بالنسبه للناس
1: الشبيه هذا يا اخي فرض هو كل شيء يعملوه الناس يلزم نعملوه احنا كل قدير وقدره يلا كل واحد ومجهوده والناس يلا هاي طلعت للقمره قوم انت يطلع القمره زاده
0: الويه فاش قام طالع على القمره وخيتي علاش على طرف قضيه قضيتها تفتوفه حطيتها في الفريجيدير ولا تقمره وما قمره وعملت لي عنته وخصام وشقلاله عليه
1: على خاطر ديما نقول لك نقص من الاستهلاك نقص من الاستهلاك نقص من الاستهلاك عامله مغناني
0: لا ياك
1: راهو ما سماش اهلاك قبل الاستهلاك حتى في الكلام
2: هاوي
3: رمضان شطة ودلند عبد والله يرحمهم وينعمهم في دور هنيني وحميداته
2: والسلسلة
3: الخالدة محل شاهد
2: محل شاهد هذه محل شاهد 1979 يتناول المسلسل واللي هو معناها كل مرة مثل شعبي أو لغز عبر طرفة يعيشها وإحدى يعيشها الشخصيتين ويسعوا لحل اللغز في أجواء رمضانية وبعد تعمل في على طول العام إخراج بولبيبة مرابط تأليف رمضان شطة بطولة رمضان شطة دلندا عبدو كانت فما ضيفة تجيب حذاهم ساعات هي فاطمة البحري ربي يحييها بخير يلا شكرا ميرسي مستمعينا هذه كانت هيا بينا نلعب باش نمشيو فاصل ونرجع نرجعوا لكم بعد في انتيبيوتيكا

0: antibiotic. Mai semi pe nur. Așa mai efectiv. Shuf Asma with Mata. Sonia Fitunes.
1: في سنة في تونس نحكيه على برنامج دعم الأسرة، البرنامج اللي يأمن أنه حماية الطفل ورعايته تبدأ من داخل عائلته في محيطه الطبيعي. وهنا نحكيه على مكاتب دعم الأسرة واللي تحرص على مرافقة العائلات وتمكينها من مقاومات العيش الكريم من خلال الإحاطة الاجتماعية والتوجيه والتكوين، إضافة إلى دعمها لبعض مشاريع صغرى تساعدها على تحقيق الاستقلالية المالية وتحسين ظروفها المعيشية. مش نحكيه على أهمية المشاريع الصغرى هذه في دعم العائلات وتعزيز استقرارها مع الإخصائية الاجتماعية بمكتب دعم الأسرة بسوسة، مدام زينب السميشي. مدام زينب مرحبا. شكرا لقبول الدعوة. دونك سؤالي الأولاني هو كيفاش تساهم المشاريع الصغرى في تحسين وضعية العائلات هذية وتعاونها أنه تستقر ماليا؟
2: أوكي. احنا في برنامج دعم الأسرة ويقات الأطفال من الأهمال، هدفنا الأساسي هو رعاية الصغير وحمايته في وسط عائلته. هيك علاش احنا نحاول ديما نهتم به ونرعاوه من خلال عائلته، نعاونوها نحن على بعض مشروع باش نجم تقف على ساقيها هي وحدها وتتلهي بصغيرها وترعاه في بيئة آمنة ومستقرة، ويكون المشروع هذية مشروع يتماشى مع القدرات والإمكانيات متاعها، على خاطر همنا الوحيد هو معناها انه الصغار يعيشوا في بيئه باهيه. احنا في الحقيقه ما نوفروا ليش معناها كان مورد رزق فقط، اما احنا نحاولوا نعطيها وسيله باش هي تعمل على روحها وتبني مستقبلها بيديها هي معناها وصغارها وكل شيء، وتنجم توفر لهم كل احتياجاتهم، على خاطر كيف يتحسن الوضع المادي نتاع العائله راهو المناخ اللي في العائله الكل يتحسن
1: بصفه عامه.
2: وقتها الصغير يولي عنده احساس اكثر بالامان وبالاستقرار، وقتها نكونوا حققنا له ولبينا له كل الاحتياجات متاعه، وهكذا هي العائلة في حد ذاتها ما عاد تستنى انها في المساعدة او في قفة باش تستهلكها،
1: تكون مستقلة ماليا.
2: هي تكون مستقلة وهي تكون منشا، وهي اللي من خلال المنتجات متاعها بعد اللي باش تبيعهم تولي قادرة انها تحسن في القدرة الشرائية متاعها. هيك علاش احنا كجمعية تونسية لكرة الاطفال السويس نعتبروا انه المشروع الصغير هذايا راهو ماهوش مجرد معناها نجاح اقتصادي، انما هو معناها نجاح اجتماعي يحافظ على الصغير في وسط عائلته ويساهم في معناها انه يحافظ كيف كيف على تماسك العائله، يخلي الصغير معناها في ظروف احسن وخير ويكون هو مرتاح ومستقل معناها، ويحافظ كيف كيف على حياته.
1: وهذا طبعا حاجه هايله طبعا. اذا كنا نسالك على انواع المشاريع اللي يدعم فيها مكتب دعم الأسرة بالعلي ولاية القيروان، كيفاش يتم اختيار عائلات المنتفعة هذه؟
2: بالنسبة للبرنامج دعم الأسرة بالنسبة لنا معناها نحاولوا اختيار المشاريع على حسب قدرات وطاقات كل عائلة، على خاطر كل عائلة هي فيش عندها تكوين وفيش هي معناها تنجم تعمل كل حاجة، وكيف كيف ناخذوا بعين الاعتبار طبيعة المنطقة اللي فيها معناها المشروع، معناها سواء إن كانت في الخياطة في الحلويات في تربية الماشية والدوائر، كل يعني كل بلاصة وكل بلاصة لها مشاريع خاصة بها وليها، خاطر احنا كيف نعمل المشروع نحاولوا ديما نخمو في المردودية متاع المشروع هذيك ينجح وإلا ما ينجحش، يمشي في البلاصة هذيك وإلا ما يمشيش، وكيف كيف نركزوا برشا على معناها شنو العائلة عندها، شنو العائلة بالحق تنجم تخدم.
1: وهوني ممكن تكون المرافقة خير باش تعرف انه شنو تنجم تعمل وشنو المشروع اللي باش يكون تنتفع به العائلة.
2: هيك علاش احنا من الاول نختاروا العائلات اللي ما عندهمش عقلية تواكلية، وإلا نحاولوا
1: نحبوا يخدموا
2: من العقلية هذه. نعتمدوا برشا شروط معناها في المشاريع هذوما باش العائلة، هما شروط نحاولوا ديما نطوعوهم للعائلة، نحاولوا يعني احنا ندزوا العائلة هذيك باش هي معناها تولي تمشي معانا معناها في انه هي تحسن من الوضعية متاعهم وكل شيء وما تسلمش من بعض المشاريع. العائلات ديما اللي نختاروهم هما العائلات يعني اللي عندهم صنعة وإلا خبرة معينة في حاجة، نبداو معاهم معناها من الأول بالكل في انه نعمل لهم، إذا كان العائلة ما عندهاش شهادة في الحاجة اللي تحب تعمل فيها المشروع نحاولوا احنا نوجهوهم مثلا لمكتب التشغيل وننسقوا مع بعضنا باش العائلة دي تتمكن في مرحلة أولى من مثلا شهادة الكفاءة المهنية وإلا تعمل العائلة دورة تكوينية كاملة إذا كان هي ما عندهاش دورة تكوينية، بعد بشوية بعد ما تحصل العائلة على الشهادة هذية ننسقوا كيف كيف ونعملوا ونمكنوا العائلة هذوما من دورة تكوينية في مجال بعض المشاريع باش العائلة معناها
1: تنجح في هالمشروع هذا واضح
2: تعرف تنتقي المشروع نتاعها وتعرف تتفصل
1: يعني وكيفاش ترافقوا العائلات هذيا بعد يعني بعد بعث المشروع فما مرافقة فما متابعة باش انه يستمر المشروع وينجح
2: بالطبيعة بعد معناها من ما تستوفى العائلة كما قلنا وتكمل الشهادة نتاعها الكل وقبل كيف تعملنا التزام باش هي ما تفلتش في المشروع نتاعها وما تبيعوش كيف راهو معناها وبعد ما نحط المشروع على السكة تبدا المتابعة نتاعنا على خاطر احنا معناها كيف نعملوا مشروع ما يهمنيش ان نعملوه توا كهو لو احنا نخمو في الاستمرارية نتاعو نخمو في حماية رأس المال هذيك على خاطر باش يقعد يفيد العائلة من خلال مثلا زيارة الميدان الدورية اللي نعملها العائلة باش نشوفوا ايه العائلة هذيك كيفاش ماشي نتأكدوا انه هي قاعدة مثلا ماهيش قاعدة تدخل في راس المال نثبتوا انه فما ربح والا لا نتأكدوا انه المشروع هذا قاعد يربح بالحق في العائلة والا لا قاعدة هي العائلة مثلا تستفيد والا لا كيف معناها نحاولوا انه احنا زي ما تكون عندنا علاقة كبيرة بالعائلة باش اي حاجة تصير على المشروع هذيك ولا على مكونات المشروع العائلة تنسق معانا مباشرة باش انه احنا نعاونوها باش نضمنوا ديما الاستمرارية متاع المشروع وانه ديما يكون
1: والنجاح يكون حليفه هالمشروع هذي شكرا لك مدام زينب على كل هذه المعلومات وطبعا نحييو العمل الكبير لجمعية قرى أطفال السويس على دعم الأسر هذي وتمكينها من مقومات العيش الكريم وضمان هالمشاريع هذه اللي تبدي يبدأوا بها بشاب شوية لأنها تكون مستقلة ماديا وتحسن ظروفها المعيشية طبعا وتستقل كما قلت معناها باش نجم هي تقدم في حياتها كانت هذه صنعة في تونس
0: صنعة في تونس
3: جوهرة FM
0: الدنيا
3: جوهرة FM

0: خمسة لسبعة أنتي بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب. السؤال يقول: شكون فيكم يعرف أول هاتف ذكي تكتيل، سمارت فون تكتيل، وقتاش خرج؟
2: استنى،
1: أول هاتف تكتيل
3: 2004 يظهر
2: لي قبل
1: في تونس هذاك.
2: لا في العالم
1: قبل برشا.
2: 92
1: اي بي ام، شركة اي بي ام خرجت أول في معرض تجاري بصناعة الحواسيب في لاس فيغاس. خرجت أول بروتوتيب نتاع تليفون تكتيل، وبعد قدم الجمهور عام بعد، وكان وقتها كان ريفوليسيونير، فيه أجندا، دفتر العناوين، لوغلوج معناها بالساعة في كل بلدان الدنيا، كالكولاتريس، إيميل
3: زيدا.
1: إيميل أول مرة يخرج في تليفون وقتها، وكان عنده القدرة على إرسال واستقبال رسائل الفاكس والألعاب. تباع في 15 ولاية أمريكية، وتباعت منه 150 ألف نسخة. 150 ألف، هذا هو تصويرته على جولة تي في بستيلو هاك. ولو أنه التقنية متاع ستيلو راي موجودة، ما زالت في عديد التليفونات،
2: ما زالت
1: حتى ماركات جديدة خرج ستيلو اللي هو عنده برشا
2: المصنع الكوري هذاك الكبير بكل فيهم، هو
1: برشا حاجات
3: حتى لي تابلت
2: تليفون بستيلي،
3: حتى التابلت لي جرافيست وكل استعملوهم لستيلو.
1: احنا تو نصوروا سيلفيات وديز ايفينمون وعروسات وغيره،
2: ان شاء الله كيما راهو عندك،
3: ان شاء الله
1: ان شاء الله اولادنا
3: يجيبوا جيراف.
2: لا عند سليم بوسفار.
1: سليم بوسفار اي
2: باهي. احنا سي ولاد
1: العرس قريبا
3: قريبا في اوسو.
1: ربي يسهل.
2: سافا انت وخطيبه مفهمين، جيتوا دراجي،
3: قررنا البلاصه وين قاعه الافراح،
1: كعك الورقه ودراجي ولي سالي وكل شيء.
3: خذينا قاعه افراح
1: يجيبوا لك انس.
3: جيب
1: تحب
3: جيب، المهم نحب اسمي مكتوب عليه.
1: باه، اول تليفون فيه كاميرا وقتاش خرج؟
3: شنو علاقته بالدراجي؟
1: مويس كنت تنوع في العرض، شنو تعطيهم دراجي وحلوك ها وروزاتا،
2: اول تليفون
1: سيتروناد، جوت كيوي، فزيت
3: جوت وزيتاج
1: روزاتا بيان سور.
2: وتوا توندونس ولا توندونس توفى قبل ما يروحوا بلبلابي ولا ملاوي
1: واي ولا مقرونه زيت
3: بيان سور، وما يقوم حد من غدوه كلها تصبح غير
2: تخاف لبيت بحذاك، هذاك المشكله معنا ما يروح لك.
1: انا نتذكر بالحق هذه حاجه صارت لي معناها وياسر قلقتني، وخاطر ما نحبش في المغرب، كنت مستدعي في عرس في العائله في المغرب، ف بهت كمية الماكلة
3: أي برشا الماكلة في المغرب
2: أي
1: من غدوة تقلقت يعني ما بالحقرة كمية الماكلة اللي تبدأ من 8 وذي نحاول أني نبعد معنا.
3: وعيب ما تكلش
1: عيب
3: ما تكلش،
1: وبعد يجي علوش ويجي يعني حاجة
2: بابا ستيليا قد نهاكا في ساسس
1: كبيرة
2: سميها شقالة ولا
3: شقالة أي
2: ما بيش شقالة حاجة كبيرة
1: ليجول كل وبسكويت وسالي يعني بتاع أنك تاكل شطر كل واحد.
3: المغاربة يسون تري جينيرو
1: العروسات في حاجه
3: في كل الاستقبال اون جينيرال
2: بصفه عامه في الماكله كرماء برشا ويقولوا بالماكله ويقولوا بالضيافه وماكلتهم بنينه الحقيقه عندهم باستيليا ياسر بنينه
1: يلا
2: انا ما نجيبش المغرب لازم نسمع نروح ب 4-5 كيلو
1: هما يحبوا الكوجينه التونسيه
2: هما يحبوا كوجينتنا
1: يلا بيونسي تغني وبعد شوي نرجع لكم احنا في ساعتنا الثانيه ما تبعدوش

0: نحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندها جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
1: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي مي لافيغ وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
2: جوهرة
3: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105 جوهرة

0: برعايه
1: احلى بونص لاحلى ناس. مع لوفر جديده احلى بونص، تريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
2: اريد طور عالمك. جوهر سبور،
3: أهلا وسهلا بكم في آخر الأخبار الرياضية. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل تحذيراته لمباراة بلجيكا الودية موعدها بعد غدوة السبت في بروكسل، مضي ساعتين بتوقيت تونس وهي آخر مواجهة ودية قبل التحول للمكسيك وأولى المقابلات المنتخب في المونديال ضد المنتخب السويدي يوم 15 جوان. بالنسبة للرصيد البشري لمنتخب مباراة تعرف تواجد وعودة اللاعب حازم المستوري اللي تغيب على مباراة النمسا حتى قبل التمرين، مباراة النمسا ما كانش موجود في مباراة التحق بالمنتخب بعد مباراة النمسا لأسباب تتعلق بالفيزا، كما قلت أسباب تتعلق بالفيزا، أمور واضحة حازم المستوري باش يكون في الموعد في مباراة المنتخب البلجيكي. المنتخب تدرب اليوم 26 ملاعب على ذمة المدرب صبري الموشي، مثل ماش إصابات كل اللاعبين حاضرين، كما قلت مباراة موعد السبت القادم، إدارة طاقم تحكيم مليونين وبحضور 50,000 متفرج. منافسنا المنتخب البلجيكي يلعب المونديال في المجموعة السابعة مع مصر إيران وزيلندا الجديدة. مباشرة بعد المباراة الودية ضد بلجيكا المنتخب بيسافر من غدوة لحد للمكسيك عبر رحلة عادية عبر الخطوط الفرنسية. الياس السيري قائد المنتخب متفائل قبل انطلاق المونديال.
4: seulement fierté après c'est forcément un honneur, on a cette chance de pouvoir faire cette nouvelle grande compétition, la plus grande qui existe en termes de football, et ça va être aussi une grande opportunité de pouvoir faire quelque chose de beau et pourquoi pas écrire l'histoire avec la Tunisie. Moi je suis très proche, quelqu'un qui me fait vraiment beaucoup rire c'est Dylan Brown, mais voilà, il y en a beaucoup. Hannibal est très présent, a beaucoup de joie de vivre aussi. Donc voilà, je vais citer les deux principalement. Ça peut passer que par notre collectif. Il faut être conscient qu'on va affronter des équipes de grande qualité et il n'y a que en montrant une force collective, en étant très soudé, très solidaire, qu'on pourra faire de grandes choses. L'opportunité, comme j'ai dit, de faire une nouvelle page, une belle page de l'histoire du football tunisien. On est là pour ça, on travaille pour ça, et voilà, on aura un cœur de les rendre fiers. Et ça sera la plus belle des récompenses pour nous, de rendre fier le peuple tunisien avec tout leur support qu'ils nous apportent. Petit, on peut rêver de beaucoup de choses, mais de là à s'imaginer jouer une Coupe du Monde, de représenter une équipe nationale. Non, j'en étais pas à ce niveau-là, mais forcément avec l'âge, avec le temps, c'était le meilleur choix que j'ai pu faire et j'en suis très fier. Bon, la promesse, c'est simplement qu'on va tout donner. C'est, je pense, ce qu'ils attendent. Donc voilà, de ne pas avoir de regrets, de donner le maximum. Et j'espère qu'avec ça, ils seront fiers de nous. Tahia Tunis.
3: منافسنا في الجولة الثالثة في المونديال المنتخب الهولندي كان انهزم البارح وديا ضد المنتخب الجزائري 0-0، هدف حاج موسى دقيقة 86، مباراة تحضرها 41,000 متفرج. اليوم الخميس 4 جوان موعد فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الاتحاد الرياضي المنستيري والجلسة العامة الانتخابية، موعدها 30 جوان الجاري. بالنسبة لغلق باب الترشحات يكون يوم 24 جوان 5 متاع العشية. 3 لاعبين يغادروا الترجي الرياضي التونسي، محمد وائل الدربالي، زكريا العايب، غيث الوهابي، إضافة ليان ساس اللي غادر الترجي. في المقابل الترجي أعلن تمديد عقد لاعبه الشاب خير المداوي 3 سنوات إضافية لغاية 2029 مع إعلان إدارة الفريق. زاد مغادرة يزيد المنصوري المنصبو كمدير رياضي للفريق. المدير المستقبل جابس دعت السلطة الجهوية بجابس ومختلف الأطراف للتسريع في صرف المستحقات المتخلدة بذمة المجمع الكيميائي التونسي لمساعدة النادي على تسوية التزاماته المالية والقانونية. في التيكواندو، فراس القطوسي يحرز برونزية كأس رئيس الاتحاد الدولي للوزن أقل من 87 كيلوغرام، بطولة دور حاليا في ألمانيا. برونزية فراس القطوسي تحصل عليها بعد هزيمته في الدور نصف النهائي ضد منافسه الكرواتي. الاتحاد الدولي لكرة القدم وفي مفاجأة أدت لاستغراب الجميع، الفيفا أكد أن زجاجات المياه ممنوعة في المونديال، والفيفا أكد أن تطبيق القرار هذا يعود لأسباب أمنية. كما كان متوقع بعد الفشل في التتويج

0: في مصر وفي أفريقيا الأهلي المصري قرر إقالة مدرب الدنماركي توريب بعد أقل من سنة على تدريبه للفريق، تقريبا فسخ العقد تكلف على الأهلي 4 مليارات. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: تسمعوا كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غلال، مع أحلام غلال على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: برعاية
1: بيك اند جراي، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي وإلا في السيت pinkandgray.in ولا كلموهم على 98-632-549. بيك اند جراي، خليك مميزة. تسمعوا كل الجمعة من 5-7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

خاص موعد نتيجة الجمعة من 5 إلى 7 أنتي بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمعة FNTV. شوف أسمع وتمتع.

0: مرحبا بكم. هذه ساعتنا الثانية في انتيبيوتيك 16 دقيقة. إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية الناس اللي يلتحقوا بينا حتى لسبعة معكم كالعادة في انتيبيوتيك على جوهر اف ام وتشوفونا على جوهر تي في. هذه نهار من نهارات مع سوسن. يلا
1: في نهار من نهارات
2: في نهار من نهارات وإحنا في مطلع شهر جوان جمعة هذه وانا نتصفح في الانترنت ونشوف شنو فما الأخبار. جات قدامي الفيديو الشهيرة اللي توثق رجوع الزعيم الراحل الله يرحمه ينعمه الحبيب بورقيبة من منفاه في فرنسا بمناسبة في نهار 1 جوان 1955، وهو النهار اللي كنا قبل نحتفلوا به كعيد النصر، كان موجود في الكالندريه بتاع الأعياد الوطنية واسمه عيد النصر. قلت يا علاش لي هذه حاجة نجم تكون في نهار من نهارات، خلي الأجيال الجديدة ولا لي جون بتاع اليوم ولا الجينزي يعرفوا شنية التاريخ 1 جوان هذية وعلاش كنا نحتفلوا به على أساس أنه عيد النصر. عيد النصر كما تشوفوا في الفيديو هذية اللي تشوفوا فيها مشاهدين على جوهرة تي في تورينا عودة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة من منفاه بفرنسا محملا بتباشير الاستقلال الداخلي بعد مسيرة كبيرة في الكفاح الوطني، وكان في استقباله وقتها في ميناء حلق الويد قرابة 500,000 تونسي، هذا طبعا إلى جانب الزعماء والمناضلين من الحركة الوطنية. نهار مهم برشا في تاريخ البلاد، يمكن من أهم التواريخ في تاريخ تونس الحديث، لأنه مثل تتويج لمسيرة من النضال السياسي والدبلوماسي التي أفضت إلى إقرار المستعمر الفرنسي بالاعتراف بحق التونسيين في إدارة شؤونهم تمهيدا للاستقلال التام. عاد بورقيبة منتصرا نهار 1 جوان ليتم نهار 3 جوان إمضاء اتفاقية الاستقلال الداخلي واللي حلت بعد المفاوضات للاستقلال التام والحصول عليه في 20 مارس 1956، ثم إجلاء آخر جندي فرنسي من المنطقة العسكرية ببنزرت نهار 15 أكتوبر 1963.
0: جوست باش نقول أنه ممكن الناس ما تعرفش برشا حتى صغار ممكن التمثال بورقيبة اللي موجود في شارع حبيب بورقيبة اللي على حصان هو معناها التجسيد لهل العودة هذية، وبينسور قديش الاستقبال الشعبي كان كبير وقتها، استقبال حاشد من الجماهير بالنسبة لهم، يعني بالنسبة لهم هي أكيد حدث كبير كبير برشا قبل الاستقلال التام طبعا.
3: ليه والتمثال ذاك كان في شارع بورقيبة
0: بعد شارع حلق الويد،
3: بعد عاود رجعوا
2: ما همشوه بورقيبة بعد الثورة
0: تلقى قرارات تفهم علاش مي بون مشى الحق الواد في وقت بن علي ثورلي وراو لوجيستيك كبيره
2: برشا معناتها
0: لوجيستيك كبيره نكتز
3: نتفكر بيجي باش عاود رجع لشارع
0: بعد الثوره رجع
3: حاجه هكا
0: لوجيستيك معناها
2: بورقيبة هزوا الحق الواد وبعد الثوره
0: بعد الثوره رجع
2: الشارع.
0: وي وطبعا 1 جوان كما ذولي في الالفينات اول الالفينات نحى ذولي ولا في التسعينات ممكن
2: بن علي كي نحى حتى عيد الشباب وحتى
0: عيد الشباب وعيد الاستقلال ورا بعضهم 20 و21
2: عيد الشباب ونحى عيد
0: ونحى 1 جوان ونحى زاد ذولي عيد الجلاء ذولي نحى فيريه بن علي
2: بن علي لا قعد عيد الجلال 15 اكتوبر
0: توا قعد
2: توا رجع
0: يا كيلكو زاني
2: غريبه في تونس مش معناها في تونس في ما هي معناتها انا بالنسبه لي علامه بتاع تخلف على خاطر ساعات كيف التاريخ يفعل فعله ويتحرك ويمشي معناتها تمشي ناس وتجي ناس الناس اللي جايه تحب تفسخ ديما اللي كانت قبلها وقت اللي هذا تاريخ البلاد تاريخ الشعب فما شهداء ما فماش كان الاشخاص
0: معناها الناس دفعوا دمهم
2: وحياتهم دفعت دمها فوالا
0: وتاريخهم معناها ما نجم كان ننحني معناها اجلاء للناس ذوما معناها لانه حتى ربي اعطاهم منزله كبيره في الاخره انه الناس اللي تعطي دمها وحياتها شهداء الوطن يدافعوا عليك انت باش تعيش اليوم لباس معناها سواء كان من الجيش او امني او مقاوم او حتى ما كانت صفته المواطنيه فاكيد انه اعطاه برشا من روحه وبيان سور للاستعمار باش يخرج الاستعمار بورقيبة واحد من الناس اللي كانوا موجودين في الحركة الوطنية فما عشرات القادة ولكن فما برشا ناس قواعد كبيرة مقاومين ومقاومات وغير ومناضلات يلا اون توكا ميرسي بوكو سوسو على هذا التذكير عيد النصر اللي كان طبعا فيليه ولكنه ديما يقعد موجود 1 جوان 1955 في ذاكره التوانسه. كانت هذه نهار من نهارات
1: في نهار من نهارات.

0: Sama, Antibiotik. Masse Mibenur. Adeshama FNT. Schuf Esma with Mata. L'interview.
1: في الانترفيو اليوم عنا ضيوف، ولكن ديما نقعدوا في الفن وبطبيعة الموسيقى، والموسيقى اللي هي محلولة للناس الكل، لأنه حاجة تفرحنا أنه الناس اللي هي ما هيش محترفة ولكن مغرومين ويمشيوا في أن كلوب دو شان، برشا تعليق وبرشا نقد وبرشا غير وبرشا حاجات، ولكن احنا نحتفظوا بالحاجات الإيجابية المزيانة اللي فما ناس بالنسبة ليها يعمل سبور ولا يعمل الصيد ولا يعمل أي هواية يحب يغني، ما هوش من برامجه ولا من استراتيجيته أن يولي فنان وعلاش ليه هو ويخلي أغاني على يوتيوب إذا كان ينجم توميو، لكن فما برشة فرهيد كي يمشيوا للناس لأن كلوب دو شان، ونشوفوا أنه اليوم فما كمام ينفرفيسانس في الحكاية ذي، فما برشة دي كلوب دو شان من مختلف الأعمار والأنماط الموسيقية وغيره. على ذلك اليوم اخترنا باش ناخذ واحد من الناس اللي يخدموا، وانا نقدر برشة العباد اللي تخدم والبرسيفيرانس والخدمة ديما تعطي نتائج بعد. على ذلك ضيوفنا أربعة اليوم، خنبدأ نحيي ساعة أولا درة عيد. مرحبا درة.
2: مرحبا سامي، مرحبا بالمتابعين الكل متاع جوهرة FM، ميرسي على الانفيتاسيون، سافي تخو بليزير.
1: مرحبا بك وين زيد، دونك احنا عندنا علاقة مهنية قبل، دونك كنت المعدة متاعنا في راسين كاري، واحدة من أحلى اللحظات اللي عشتهم أنا شخصيا في الراديو. كذلك نحب نحييها وإن شاء الله أنا نراها مطربة كبيرة ناجحة بصوت مزيان وهي بيدها مزيانة، هاو الناس في جوهرة تي في نجموا يشوفوها قديش مزيانة، تبارك الله عليها، واسمها ليندا شيخاوي. مرحبا ليندا.
3: السلامة.
1: سافا؟
3: الحمد لله.
1: فرحانة انت هوني بحذانا؟
3: فرحانة برشا.
1: محلى لبستك ساعة؟
3: عايش.
1: وقالوا لي صوتك ياسر ياسر مزيان، هكا ولا؟ شو تغني انت؟
3: نغني كل شيء، كل شيء اللي أنا نحب ونغني.
1: أقرب لك شكون كتبدا وحدك هكا في بيت البانو ولا في القراية ولا دندن وحدك، شنو أقرب لك، أقرب مطرب ولا مطربة؟
3: شو هو، أنا الحقيقة نحب المطربة الكل
1: والمطربين الكل،
3: حتى المطربين الكل
1: اللي خلطت عليهم ولا اللي ما خلطتش.
3: الزوز
1: عبد الحليم، أم كلثوم، وردة، ذكرى،
3: ومجد الرومي زيد،
1: ومجد الرومي وطوى آدم، شيرين،
3: مثالي حتى شيرين
1: ريتكي نعرف أنا. حتى نرجع لك أنا في الانترفيو، طبعا ظهر أنا باش نخليهم الكل ونعمل الانترفيو كان معاك. أنتك زيد معانا أمين شخار. مرحبا أمين.
4: عيشك مرحبا بيك، مرحبا بالمستمعين الكل، مرحبا، مرسي على الانفيتاسيون.
1: شكرا ليك. أنتك نشوفوا فيديوهات طبعا، وكي خرج الفيديو الأولاني وين فما رجال موجودين في كلوب دو شان، ديما احنا قلت ناخذ الجانب الايجابي، قديش حاجه محلاها انه الناس تنجم تكون عندها برشا هوايات، تنجم يكون يتابع الكوره ويتابع الموسيقى زاده بيان سور.
4: اكيد اكيد اكيد، ما نجموش نعيشوا من غير فن. الموسيقى والكلوب في حد ذاته انه غيرنا نظرتنا للدنيا، يعني انا بدل لي نظرتي.
1: سي بيان سي بيان. قداش عندك في الكلوب دو شان مع سيدي سامي؟
4: انا من اول نهار سيدي سامي بدا فيه الكلوب انا معاه.
1: انت معاه. هذا قداش عنده توا؟
4: هذا العام الثاني.
1: العام الثاني. ان توكا سيدي سامي مرحبا بك.
5: اهلا وسهلا، يعطيك صحة على الاستضافة.
1: وشكرا لقبول الدعوة. دونك الخدمة متاع الكلوب دو شان مزيانة، دونك نشوفوا أنه الفيديوهات والحاجات اللي تتطور، كذلك المشاركة في الحفلات والأصوات، معنا بيبينيير متاع أصوات جديدة. ساعة أولا أنت موسيقي بالأساس، ولكن علاش اخترت أنك تعمل الكلوب دو شان؟
5: والله أنا بالأساس يعني أستاذ موسيقى.
1: أي. أنت أكاديمي موسيقى.
5: أكاديمي، وخدمتي هي تعليم الغناء، يعني تعليم حتى الاختصاص وقتها كان التربية الموسيقية يعني. وحاولت أن نشوف طرق جديدة باش نعلم بها الغناء بعد ما تخرجت يعني، وبديت في الحياة العملية.
1: قلت علاش لين ما نصلحش للمحترفين، ولكن زادة نشوف الناس المغرومين.
5: نشوف الناس المغرومين، مش حتى مانيش باش نصلحوا للمحترفين.
1: لا معناها مبتدئين او
5: صحيح، نشوفوا العباد اللي عندها غرام بالغناء، واهم حاجه هي الغرام، ومن بعد نشوفوا كيفاش نطوروا هكا الغرام هذاك باش نهزوه للاحترافيه.
1: اللي يقول قائل كلوب دو شان معناها اولا اي حد يكون مشارك فيه دره
2: بيان سور لي بيان سور
1: انت شنو مهمتك شاف الكلوب دو شان
2: انا تو انا ممثل على كلوب النساء
1: معناها تغني دوكا
2: اي انا مغرومه بالغناء وانا التيب نتاع الناس اللي يحبوا الغناء ما يربي ما تهمش كالصوت القوي اللي يخليك فنان لو كان ربي عطيني صوت هذاك راني من اول انا لكن عندي الحب للغناء وما عنديش العضلات لكن مع سيدي سامي من
1: اللي
2: اول
1: هو اللي هو زوجك
2: اللي هو زوجي وشريكي في الخدمه ومنفذ احلامي
1: معناها
5: هي المديره الفنيه
1: هي المديره الفنيه
5: هي عندها الاختيارات هي عندها التوجهات العامه واحنا ننفذوا
1: وهذا مثال نتاع زوجين ينجحوا في في العمل
5: في خدمه نحبوها
2: نكملوا بعضنا اكزاكتومون انا قلت لك البروفيل نتاع المراه اللي تحب الغناء وبرشا رانا في تونس نحبوا الغناء اكتشفتها الحكايه
1: انت تشوف الحفلات الناس كيف يغني الجمهور مع المطرب
2: وشفت اللي معانا نساء قداش كي الجمعه ما يجيوش يغنيو شنو يكلموني شنو يقولوا لي معناها ولات كيف الاوبسيسيون المزيانه اللي انت مره في الجمعه تمشي تغني اما مش تغني كيما تحب تغني بالقدا يعني تحس روحك اللي انت تطورت في الغناء كي تروح للدار تغني غنيه صحيحه انا عمري ما غنيت غنيه لام كلثوم صحيحه نغنيها كيما نعرف انا اما البليزير اللي كي تغنيها صحيحه حاجه اخرى فيرتي كبيره اللي انت في حلمتك قدمت وحققت حاجه تحبها في الدنيا وهي حاجه صعيبه برشا خاطر فيها انضباط وفيها تعب فيها التضحية فيها مش حاجة سهلة راهو تكون
1: صحيح أمين أنت من عالم جيت يعني تخدم شنو
4: تاجر
1: ممكن
4: تاجر كوميرسون
1: كوميرسون وكنت مغروم بالغناء من الأول
4: والله مغروم
1: من صغير تسمع
4: صحيح طيب نسمع ونحفظ برشا
1: وتجي في بالك تقول نحب نغني نهار في ميكرو قدام ناس ولا
4: والله نهار نتفرج في الكلوب دو شون بور فام بور فام يا اخي بعثت وقتها ميساج سيدي سامي
1: قبل ما نخلط لذايا انت ديجا
4: نستنى في كلوب دو شون نستنى نحلم باش نجي نغني انه في كلوب دو شون بور
1: هم مقسمين يعني فما كلوب
5: اي مقسمين هما في العروض وفي الحفلات اللي
1: مع بعضهم كورال
4: فهمت مقسمين نحن رجال وحدنا وصغار وحدنا ونساء وحدنا لكن كي نتلموا وتشوفنا في البرايف وكل حاجة أخرى راهو سي با ايفيدون باش شكون يحكم في 200 شخص يطلعوا فرد طلعة ويهبطوا فرد وقت يعني حاجة عندك ما تسمع
5: هو أمين من أول ما جاء حسيت اللمعة في عينيه حسيته اللي هو
1: مغروم
5: وما جاء كان المغروم بدرجات الغلام أما هو مغروم بالقداء ما يفلتش يتبع يبعث الأغاني هذه كيفاش هذه كيفاش نعملوها يعني عبد أمبليكي تحسه كل أمبليكي معه
1: ولكن الفكرة سامية هل أنه تفرهيد after work كما يقولوا يعني بعض الناس ما تخدم ولا غيره ولا بيبينيير كما الهندة تاع أصوات ربما تكون الفن خدمتها نهار آخر
5: أي هو شوف هي الزوز مع بعضهم بيان سور على خاطر فما عباد جايتنا مغرومين جاية بشرفها على ذويحة وكي تجيب حذينا وقتها فما يا تلقى اللي حاسها بيه ما تلقاش على خاطر احنا نقضيو نعلمو مانيش كلي باش نتلمو باش نعملو جو ونضحكو كذا ونلعبو
1: ولكن هاي فورماسيون اكاديميك
5: فورماسيون يعني وتلمي لبلا تسمع حسها كما يقولوها
1: انضباط
5: وانضباط تام وطبقات وكذا ونطلعو ونهبطو هذه خطوه وهذه سرعه وهذه كذا يعني وهم بيدهم ولاو يستانسوا يعني لا ماجوريتي نتاع العباد اللي قاعده تجي تكتشف في الكلوب دو شون بطريقه اخرى
1: طريقه اخرى
5: هذاك علاش ولاو يحبوا يسميوه كور دو شون احنا ما عادش يحبوا يسميوه كلوب اما انا ديما نقول لهم انا ديما نقول لهم راهو سي بور لو ديفيرتيسمون خاطر التفرهيد نتاعك وشيختك انت كعبد مغروم بالغناء ومغروم بالفن انك تغني صحيح وتطلع على مسارح كبرى ويتفرجوا فيك الناس
2: مي انكور احنا زاد اون بيبينيير للمواهب على خاطر يجيونا ناس في الكبار والصغار والرجال ما شاء الله عندهم كما نقولوا احنا العضلات الصوت والبريزونس ما ناقصه ثقه ناقصه تحفيظ انا نعرف الفنانين الكبار يقضوا باللشره يحفظوا الغنيه توا انت واحد يحب الغنيه وصوته باهي لازم اعوام يحضر باش كان نهار يدخل المجال الفني سي با فاسيل لازمك ريبيرتوار تحفظها وتحفظ بالصحيح وتولي تسمع الموسيقى اوترومون
1: لاكومبانيمون هذا لازم يكون موجود
2: هذا كان اكثر ماشي للصغار على خاطر الصغار أسهل لنا الكبير صعيب شوية تبديله لكن الصغير أسهل
1: أي وكي نسألك على ليندا شنو تقولي عليها أنت
2: ليندا من أول ما جيت نتفكرها
5: بوتونسييل قلت له
6: ما شاء الله على بنتي الله واحد مركزه عينيها كي تقول لمعه في العينين هذيك او ميم طون عندها بريزونس سحر لو حد على بنتي لو حد على بنتي راهو عندها دي باساج ميدياتيك عربيه في شاشين عربيه وعامله دي بوبليسيتي في تونس
1: لا دائما نشكش يعني نجمه هي
6: هي شو هي نجمه ومشروع نجمه ما اكبر علاش علاش يا سيمي على خاطرها تمشي بخطى
1: ثابته
6: صحيح
1: خلنا نسمعها انا مادام تحكي لي على صوتها للدرجه ذي خلنا نعطيها أما تغني لي حاجة من أم كلثوم ولا من وردة ولا من شيرين شنو تختار؟
3: ورد
1: مش شيرين قلت تحبها؟
3: هم كل نحبها ماما
1: أنت وين ترتاح؟ مقطع صغير شنو الأغنية؟
5: شعوري
1: ناحيتك
3: شعوري ناحيتك
1: باه يلا خلنا نسمعوك شوي فاجأناك احنا ماما مش مشكلة ندلو عليك
3: شعوري ناحيتك شعور كبير كبير شعور بمحبتك مليان أحاسيس كتير شعوري ناحيتك شعور كبير كبير شعور بمحبتك مليان أحاسيس كتير وكل ما في وجودي من قلبي ومن ضميري بحس إنك عيني وفرحتي وأماني مخلوق

0: Tech.
1: برافو عليك، برافو.
2: سيكا وصعيبة،
1: محلى صوتك بيان سور. اي ماذا يعد مباشر دونك كيف هم الناس انه هي ساعة اغزل قديش غنيت بكل ثقة ومحلى صوتك.
0: عايش
1: وبرافو عليك. ان توكا انت شنو تقرا ليندا؟
0: سيزيام اني.
1: اي توا في الامتحانات ولا كملت ولا كيف؟
0: لا مازلت.
1: مازلت عادي صافا؟ صافا؟
0: وي صافا.
1: شنو تعدي غدوة؟
0: إسلامية ولغة.
1: أيوة بحسبي. وشو أقرب لك أنت، الحاجات العلمية ولا الأدبية؟ أقرب لك اللغات وكل شيء ولا المات والسيانس وغيره؟
0: المات والسيانس هذو.
1: شو تحب تكون على الآخر، عندك فكرة؟
0: نحب نكون طبيبة ولا فنان ولا زوزة.
1: طبيبة وفنانة تمشي للحكاية. أي أي بيسور. تقسم وقتك بالكدا، والقراية هي أهم شيء طبعا، لأن الفنان المثقف هو عبد ويعني ناجح في حياته أكيد. أمين وتكا، شنو آخر حاجة غنيت؟
3: والله نحن قاعدين نبرف المدة هذه نغني في كل شيء، في كل نحضر الحفلة.
1: شنو أقرب لك أنت؟
3: بون انا شرقي وقديم شوي.
1: عبد الحليم مثلا؟
3: اي بون عبد الحليم ولا اسمه تاع ننسى شوي، تاع ننسى
2: باه يشدوا في السيك. هاي
1: تاع ننسى منها بركات.
2: اي
3: ما بون
2: هاي تاي
3: تاع ننسى، تاع ننسى ايام اللي راحت. اي

0: تعال ننسى يا قلبي البعد ليل الغرب صعب الفرقة صعب.
1: برافو. اي اي اي لا مش احنا ناخذ
2: اغزله كيف بدي
1: انا فونغو. يعني اليوم تطلع على مسارح كبرى برامج تلفزيونيه مشاركات مع نجوم تونس وعرب, كيفاش تصير الاختيارات هذيا؟ كيفاش تصير انه تمشي للمشاركات هذه؟
2: اي هما يتصلوا بينا يقولوا لنا انا حشنا بكورال ولا حشنا ب
1: يتصلوا بكم انتم بالذات علاش؟
2: علاش تسالهم؟
1: علاش انتم بالذات؟ اسكو فوزيت الناس اللي اكثر عندكم فيزيبيليتي؟ اسكو اكثر ناس تخدموا؟ اكثر ناس تدقوا الابواب وتقولوا رانا موجودين؟ علاش؟
2: انت جاوبت روحك بليك في المقدمه. قلت فما برشا نوادي يعني متاع غناء وفما, واليوم اخترنا سيدي سامي باش يكون معنا. يعني علاش؟ على خاطر احنا انت جاوبت قبيلك قلت خاطر قاعدين نخدموا ونوريو في خدمتنا وقاعدين ديما نحاولوا نكونوا يعني موجودين ونقدموا في الخدمه نتاعنا.
3: فات فما حاجات اخرى ما وراء الستار ممكن برشا ناس ما تعرفهاش. ساعات كي تستدعى جروب نتاع صغار يهمك برشا يكونوا صغار اونكادري في حاجات معينه, في اتيتود في المباشر, اتيتود حتى في المشيه ما بين الكوابل. احنا كرتاج الحمد لله توا ان شاء الله عندنا فيتاسيون جايه باش تكون ان شاء الله المره الرابعه اللي نطلعوا على كرتاج.
1: مع شكون
3: ان شاء الله توا تكونفيرم الحكايه؟
1: فنان عربي
3: تونسي
1: كبير.
3: شافوا الاكسبيرينس نتاعنا مع بلطي, شافوا مع لطيفه, شافونا صغارنا واحنا طلعنا كنا كما نقولوا نيكال, يعني نظافه, خدمه, كوريغرافي, صغار ما تقلقش ما تلقاش شكون يجري, ما تلقاش يعني كل حاجات اللي تخوف في الكلوب اللي ماهمش بروفيسيونيل.
1: انتوما مش موجود ولكن الفنان اللي باش يطلع معاه على كارتاج ريبرتوارو كبير, يعني تحضروا له.
3: احنا شو نقول لك حاجه, احنا عندنا تو قديش عندنا 6 سنين مع الصغار ديما عندنا نفركسوا ريبرتوار التونسي لازم يكون موجود. يعني
1: هو يغني تونسي اكثر يعني
3: شو كسيبي بدا يدير
1: في بالك يا بالعرش
3: ان شاء الله ربي يتم ودونا نحكيو عليه.

0: هم الكل
1: تعرفوهم الكل
0: كل
2: خطزوهم
0: واصحابي ونحبوهم يقدموا الكل ونحبوهم.
1: شكون اخر معنا معروف في تونس من الكلوب دو شان؟
0: والله شوف
1: فما ناس عندهم كمان تقاليد كبيره.
0: فما شهد زيد هليل عندها كلوب معروف. فما مدام بابو زيد عايده بابو قديمه برشا. فما اسامي موجوده يعني قديمه وموجوده.
3: احنا اش قاعدين نشوفوا؟ قاعدين نشوفوا في ناس
1: ديفيرسيتي
3: قاعده تنوع. تعمل في جو وما حلينا هكا.
1: وي
0: انا مانيش في منافسه معاهم يعني احنا ديجا ماخذين
3: توجه اخر البرودكسيون والحمد لله
0: حتى في المسابقات يعني
1: باش نسمعوا بعد احنا الاغنيه هذيا اللي هي من كلماتك دره.
3: وي
1: من كلماتك انت والحان
3: سيدي سامي.
1: سيدي سامي دونك اسم امي بطبيعه. تنسمعوها بعد شويه كي نوفيو الانترفيو. الفنانين ما يتقلقوش من الاعادات نتاعكم اترافير الخدمه هذه؟
3: انا نظن الفنان يتقلق من اعاده تشوه مش تحط اون فالور.
1: عمره ما حد
3: بالعكس احنا
1: سألكم ولا
3: احنا نحاولوا نتصلوا وناخذوا الاذن بالطبيعه وكيفاش نقولوها ونستدعاهم للحفلات نتاعنا وكي يشوفوا الناس تغني فيها وتحييها من تحت تفض عليها الغبره وتعاود واحنا
0: رانا في الاخر
3: يفرحوا يشوفوا صغيرتي يغنيوا في دورتني في صبعك خاتم بيديك شبيك.
0: وقت اللي طلعنا زيدا مع الفنان الكبير عدنان الشاويشي كان فرحان ياسر وقت اللي عاودنا الاغاني نتاعو يعني
1: انت تغني التونسي ليندا شنو مثلا شكون شو حافظه من الحاله التونسيه
3: برشا
4: برشا حاجات
1: مثلا اللي انت تحبها علي رياحي
4: اي هذه
0: احفظناها جديده
4: مع
0: جديده
1: تسمعوها ولا
0: تفلت وتنفس مليح
4: ما حبيتش وعمري ما نحب ما حبيتش وعمري ما نحب حبيت مرة ناري حارة حبيت مرة ناري حارة حسيت جمرة واللي عاود ثانية يلهم

0: بالك انا ذي غنيتها زاد في كلوب دي شان غنيتها في المسرح هذا انا زاد تمام راجل غني وانا وياك كذا ان توكا يعني ديما تقعد الموسيقى والحاجه اللي هي تتربى عليها حاجه مزيانه ان توكا اذا كان عندنا الزهر نبداو كيما ليندا واحنا صغار حاجه باهيه واذا كان زاد نبداو كبار حاجه باهيه زاد من ولا
1: باهيه على الاخر ما عندكش فكره قداش تعاود جدد لك
0: شنو تبدل عندك انت تحسك يعني حاجه تعمل فيها بجو شنو تبدل عندك في حياتك العمليه تاع كل يوم
1: بدلت برش حاجات بدلت طريقة العيش تاعي كل تبدلت
0: مثلا
1: وليت لهيت بروحي وليت سبور وليت ناكل هيلثي وليت
0: هذا كله بالموسيقى
1: وي وي وي انت تشوفني في الفيديو اول في الاول وتشوفني توت ما تخرجش هو بيدو حتى طريقة عيشتي حتى نفسيتي كنت قبل نتنرفز فيسا لا لا وليت نجي نخرج اش عندي كل في الكلوب ونروح
0: ويسع بالك ويسع كيما دره وليت
1: على الاخر على الاخر لا حاجة بروفيسيونيل على الاخر وتعرفنا على الناس جدد
2: وسيدي على الاقل اجتماعيه زاد في الكلوب على خاطر البارتاج مع بعض
0: طبعا وي سي فاسني شنو موجود عندكم عندكم حاجات جديده
2: عندنا الحظ دعاء توا في العرض
0: كما قلنا كارتاج
2: سنوي
3: لا لا
0: سنوي ساعه
2: العرض السنوي نتاعنا الخاص والمره هذيا حكايه غرام والمره هذيا في مسرح الاوبرا في الصالة الكبيرة يعني في مدينة الثقافة
3: ديفي كبير على خاطر أكثر من 200 مشارك بين مغنيين وعازفين وممثلين ودي دانسور ومقدمين
4: نشوف كل حاجة
0: أنت عندك كارت بلانش
4: بمناسبة أنه عنا إحنا العرض السنوي هذا هو النهار هذاك هو نهار عيد ميلادي
0: كل عام وانت بخير كل عام ليندا انت بخير قداش تعمل وقتها 12 سنه
3: ما شاء الله لبنت
0: ان شاء الله كل عمر فيه فرحه وفيه برشا حاجات مزيانه في حياتك
2: ورب يعطيهم الوقت الطيب
0: ان شاء الله وانت تغني عندك سولو النهار تغني حاجه ولا تغني كورال هي
2: لا كورال احنا

0: احنا الهدف نتاعنا
1: 90% منه مش
0: صحيح كله كورال كلهم. اما شنو باش نقسموا الغناء ما بين زوز فئات يعني في جماعه تقول وجماعه تجاوب باش تكون يعني مش
2: هما هما جروب باش يكونوا صغار وحدهم ونساء وحدهم ورجال وحدهم.
0: هذا نفسر لك بالكدا هما الصغار والرجال مع بعضهم فوا ونساء مع بعضهم فوا اخرى باش يكون فما سيب لي نسيب لك باش نقولوا لبعضنا
2: فما ديكونيكسيون ما بين ال
0: صحيت
2: دي معناها دي او اس وحده معناها فما لي كونيكسيون اللي يصيروا ما بينهم فوالا
0: ديكونيكسيون.
2: ان توكا نحييكم ميرسي بوكو شكرا على قبول الدعوه. ميرسي
0: 27 جوان في مدينه الثقافه 8 نتاع الليل قاعه الاوبرا عرض حكايه غرام سيدي سامي.
2: كيفاش يجيو الناس؟
0: باش يقصوا باش يلقاو لي بي ابارتيغ من لويت ان شاء الله من الاثنين الجاي لي بي فيزيك في مدينه الثقافه
2: في مدينه الثقافه
0: ولا على تذكرتي باش يلقاو التيكت
2: وعلى تذكرتي يلقاو التيكت هذايا للحفل النهائي للكلوب دو شان ولا لي كور دو شان.
0: لي كور دو شان هو كيما نقولوا نعملوا فيه الكونكلوزيون نتاع عام كامل يعني نخدموا فيه العام
2: هو حفل اختتامي
0: نوريو خدمتنا في العام
2: اكزاكتومون. شكرا لكم ميرسي ليندا ميرسي وان شاء الله كل النجاح. ميرسي دره شكرا ليك ميرسي سامي. يلا باش نوفيو الانترفيو هذايا بالبرودكسيون تاعكم شو اسمها الاغنيه؟
1: اسمومي
2: اسمومي كلماتك انت الحان سيدي سامي
1: اكزاكتومون وتحكي على سامي التونسيه سامي اللي نعيطوا لجيراننا في تونس فاريتي محلاها
2: وي
0: توزيع بشير غربال في التسجيل هدي سعيد
2: سي بيان كل التمنيات بالنجاح ليكم. يلا احنا نسمع الاغنيه وبعد نرجع لكم في انتيبيوتيك.

السبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. مرحبا بكم مستمعينا مشاهدي جولة تي في. هيا بينا نلعب. سؤال يقول تعرفوش اول تليفون فيه كاميرا وقتاش خرج؟ حاجه معناها ريفوليسيونير.
1: اخر التسعينات.
0: اخر التسعينات سليم.
2: اول الالفينيات.
0: اول الالفينيات.
2: يقول لي اتش تي سي.
0: هو هاتف شارب.
2: شارب
0: ماركه شارب جي اس اتش 04 من انتاج سنه 2000. هو اول هاتف يطرح في الاسواق العالميه مع كاميرا انتجري. هذه تصويرته. ورغم كونه منتوج ثوري لانه الكاميرا كانت محدوده بدقه 3 ميجا بيكسل وقدره تخزين 20 تصويره كهو. اليوم كي تشوف عشرات الالاف متصور. عام 2002 تقدمت شركه نوكيا بخطوه هائله مع اطلاق هاتفها 6650 اللي تميز بكاميرا بدقة 1 ميجا بيكسل مع إمكانية تسجيل فيديو مع شاشة ملونة لعرض الصور ومقاطع الفيديو. هكا كانوا التليفونات قبل. ما تشوفوش اليوم أنه هو التليفونات يعني تنجم تعوض كاميرا بروفيسيونيل، ولكن قبل البدايات كانت صعبة في التليفونات من ناحية الشكل ومن ناحية المضمون زاد. يلا مدن إسبانية أسماءها عربية.
2: إشبيليا.
0: إشبيليا.
1: صقلية.
0: سيفي.
2: كورتوبا.
0: صقلية في إيطاليا.
1: مدن شنو قلت لي عربية؟
0: إسبانية.
1: إسبانية.
0: كورتوبا.
1: الأندلس. أندلسية.
0: كوردوبا.
2: كورتوبا. كاديس.
0: كاديس. قادش.
2: أي كاديس. فما الكاستيلا ولا حاجة هكا؟
0: لا. إبيزا.
2: إبيزا أي.
0: اليابسة.
2: اليابسة أي.
1: إن شاء الله اليابسات الكل كيف.
2: إن شاء الله نمشي إن شاء الله نزوروها اليابسة.
0: غرناطة.
2: غرناطة.
0: غرناطة. توليدو.
2: توليدو أي.
0: هي.
1: توليدو.
0: تولايتولا.
1: تولايتولا. أوكي. سبحك.
0: الأميرية. العامرية.
2: العامرية.
0: مجريت.
2: مجريت. هذا الكل في البارتي أندلسية.
0: لا لا. مجريت.
2: مجريت.
0: هاي العاصمة.
1: مجريت ومجريت ما نعرف.
0: العاصمة.
1: مدريد.
2: مدريد.
1: عقلتها.
0: بلنسية.
2: فالنسيا.
0: الجزيرات.
2: الجزيرات.
0: أليخاثيراس.
2: هاي.
0: ميريدا.
2: الميريا.
0: ميريدا.
2: ميريدا.
0: بلد الوليد.
2: فاليد وليد.
0: فاليد وليد. رندا.
2: رندا.
0: هاي.
1: مقرونة ذي
2: منك نروس.
0: روندا. طريفة. طريفة. هذوما كلها أسماء عربية راه.
2: بيان سور.
0: هاي خلينا نهزك وين أنت. طريفة. وين تحب أنت السينما المصرية. من مواليد كيما اليوم 4 جوان سنة 1946 فنان توفي في 12 نوفمبر 2016. تحصل على بكالوريوس الزراعة في جامعة الإسكندرية سنة 66. أنا أعتبره واحد من أهم الممثلين المصار والتوب 3 بالنسبة لي. درجة ماجستير في العلوم الزراعية. بدأ حياته الفنية في التلفزة وين اشترك مع محمود ياسين ونيلي في مسلسل الدوامة إخراج نور الدمرداش. بدأت علاقته بالسينما 74 في فيلم الحفيد. مثل في العديد من الأفلام الرومانسية في السبعينات حتى آخر العمر. كفاني يا قلب مع حبي وأشواقي. ثمانينات والتسعينات قدم فيها عديد الأعمال كيما البحر بيضحك ليه، الكيف، جري الوحوش،
1: رأفت الهجان،
0: الكيت كات، الصاع عليك، محمود عبد العزيز.
1: محمود عبد العزيز.
0: رغم قلة المسلسلات لأنه حقق نجاح مدوي وقت قام ببطولة الأجزاء الثلاثة وخذ مسلسل اعتذر عليه عادل إمام لأنه عادل إمام قال ما نجمش نبدأ مسلسل بفلاش باك.
1: رأفت الهجان.
0: صالح مرسي
2: صور ندم عليه.
1: الأول
0: يبدأ عليه. قال له لي وافق وكل شيء. قال كل شيء معاه يسرى وأمور واضحة. قال لكن نحب حاجة بركة، ما نحبش نبدا بالفلاش باك. فالمؤلف اصر قال ما نبدا كان بالفلاش باك. هكا كتبت القصة وهكا لازم يصير.
2: علاش كانوا فيزيكمون الممثلين المصريين برشا يختاروهم بأن فيزيك أوكسيدونتال شوية؟
0: هو أوكسيدونتال شوية مش يختاروه أوكسيدونتال شوية هو
1: كيما مش الكل هو محمود عبد العزيز
2: محمود عبد العزيز اسمه حسني
1: فيزيكمون عرب شكون
2: حسني
1: أخوي
0: حسن
1: حسني
0: لا حسين فهمي
2: حسين فهمي مصطفى ولا حسين فهمي ومصطفى فهمي وكل
0: يعني خاطر فما برشا منهم من زيجات مختلطة
1: لا وعندهم ما تنساش عندهم اصول شركسية وعندهم الارمن وعندهم معناها مصريين ايضا اما
0: رأفت الهجان دونك الاجزاء الثلاثة رأفت الهجان هو مسلسل مصري ويتكون من ثلاثة اجزاء بطولة محمود عبد العزيز ويدور حول ملحمة وطنية في ملفات المخابرات المصرية هو عن سيرة بطل مصري شكونه؟
1: رأفت الهجان
0: لا رفعت علي سليمان الجمال
1: تحط لنا شوية موزيكا
0: اللي تمت زراعته داخل المجتمع الإسرائيلي الموزيكا بإمضاء عمار الشريعي أي
1: عظيمة من
0: ياسر مزيان
1: من أروع
0: مخرج العمل يحيى العلمي اللي توفى في 19 نوفمبر فيفري 2002 مخرج عديد الأفلام
1: والفوازير
0: ورئيس قطاع الإنتاج كان
1: يحيى العلمي
0: أي والله
1: وزير نيلي
0: هو وهي زادة سعاد حسني
1: وأحمد زكي الله يرحمه
0: ونيلي زادة الله يرحمهم وي دونك هاي الموسيقى

0: ويرحمه وينعم عمر الشريعي.
1: من كل مقاومات النجاح كانت موجودة في المسلسل هذا. كل مقاومات النجاح القصة يعني اللي هي بتشد العالم العربي الكل. الفنانين كبار مصطفى شعبان يسرى
0: توزيع الأدوار
1: مدر عبد العزيز عفاف شعيب
0: إيمان
1: حاجة
0: التوخي.
1: مزيانة يا إيمان التوخي
0: مجد الخطيب
1: هي لا لا
0: عامل الدوري
1: بالحق ما ذكرش
0: عامل الدور من
1: والاخرين حسن مصطفى برشا ناس
0: بون عفيف شعيب الحقيقه ما شويه مش ياسر ما
1: الاخت مثلت
0: الاخت اي بابا ما ظهرتش برشا
1: اما معني حاجه وي يلا الشيبس
2: ايش بيه
1: عندها حكايه منين جات
2: الشيبس
1: الشيبس تم تصنيعه بهدف
2: عدم اتلاف البطاطا زعملوا شيبس
1: وخليها كان مشات الاتلاف خير
2: خاطر من اخيب الحاجات اللي تنجم تاكلها الشيبس
1: الحكايه مشهوره في سنه 1853 في نيويورك كان الشيف جورج كروم يحضر في وجبه لرجل اعمال شهير
0: تحت في القليه
1: اللي رفض اللي ما حبش ياكل لانه البطاطا كانت ياسر خشينه هذاك علاش خذا كروم البطاطا وقصها جويده برشا وقلاها حط فيها برشا ملح وهذا السر وعاود قدمها اللي هو طبعا اعجب بهذا لانه طبعا الملح يغطي برشا حاجات فخرج باختراع حبوه الحرفاء اللي هو الشيبس وفما روايه اخرى للطبيب البريطاني ويليام كيتشر اللي الف كتاب اسمه كوكس اوراك في عام 1822 وضمن وصفه للشيبس هذوما وطبعا بعد تطور حسب التاريخ انه حتى الليزاروم اللي يتحطوا طبعا وباش نحصلوا اليوم على حاجات مختلفه من ناحيه المظهر والطعم زاده. يلا شكرا لكم ميرسي ساوسن ميرسي سليم شكرا مستمعينا مشاهدي جوهرة تي في نرجعوا للثمانينات واحد من احلى الاصوات التونسيه واحد اقدر الملحنين زاده سليم دمق يغني لا ملام عليكي غدوه نرجعوا لكم ان شاء الله في حلقه جديده.

0: l'été.
1: صيف السنة كالعادة رجعت لكم جو ماي كود بسامر اكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتينيتي باش تتعلموا بايثون اي ا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سيبر سيكوريتي اي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات كاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا لو 8 جوان تلقاونا في جو ماي كود سهل وتسوسة ولا كلمونا على 39 143 900 اكثر معلومات
0: جوهرة
2: جوهرة FM
3: جوهرة FM
4: جوهرة FM

0: على باز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. جمعية الأولياء والتلاميذ تحذر من التشكيك في نزاهة امتحان البكالوريا. مكتب البرلمان ينظر في 3 مقترحات قوانين وطلبات رفع الحصانة على عدد من النواب. وجيش الاحتلال يعلن عن إصابة 63 ضابطا وجنديا في معارك بجنوب لبنان. في تفاصيل أخبارنا، أفاد المندوب الجهوي لتربية بسوسة محمد علي بذراع بأنه لم يتم اليوم تسجيل أي عملية غش في مراكز امتحان سوسة. وأشار في تصريح أن الجورة فامس اليوم أن سير اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بالجهة تم في ظروف طيبة. أفاد المندوب الجهوي لتربية بقفصة إبراهيم الرويسي بأنه تم تسجيل 11 حالة غش خلال اليومين الأولين من اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بولاية قفصة. وأضاف في تصريح لوكالة سفريق الأنباء أن الإجراءات في حق المخالفين تراوحت بين الإيقاف عن إجراء بقية الامتحانات وبين مواصلة اجتياز الاختبارات إلى حين البت في وضعية المخالف من قبل لجان مختصة. تمكنت الوحدات والأمنية التابعة لإقليم الأمن الوطني بالقصرين بالتزامن مع انطلاق امتحانات البكالوريا من تفكيك وفاق ينشط في الغش في الامتحانات الوطنية باستعمال وسائل تقنية حديثة. وجاءت هذه العملية إثر أعمال استعلامية وفنية دقيقة مكنت من رصد عملية غش ليتم على إثرها إلقاء القبض على عنصرين رئيسيين بمدينة القصرين مع حجز مبلغ مالي بحوزتهما. وبتعميق الأبحاث تم تحديد بقية الأطراف ذات الصلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم بعد استشارة النيابة العمومية التي أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم الرئيسيين وإبقاء طرف آخر بحالة سراح في انتظار استكمال الأبحاث. حذرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ من محاولات التشكيك في قدرة سلطة الإشراف على التعامل مع ظاهرة الغش خلال الامتحانات البكالوريا ومن إثارة الجدل بشأن مبدأ تكافؤ الفرص والحق في النجاح، وذلك تزامنا مع إجراء امتحانات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وأكدت الجمعية في بيان نشرته اليوم ضرورة التمييز بين الحرص المشروع على المنظومة التربوية والسعي إلى الحفاظ على مصداقية امتحان البكالوريا من جهة، وبين المبالغة في ردود الفعل العاطفية التي قد تساهم في بث الشكوك حول سلامة الامتحانات وإجراءات تنظيمها من جهة أخرى. هذا أوضحت الجمعية أن موقفها يأتي على خلفية ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إثر انتهاء اختبار الفلسفة في اليوم الأول من امتحانات البكالوريا من مواقف وتعليقات ومقاطع فيديو أثارت جدلا حول سير الامتحان وظروف تنظيمه. أشرف اليوم رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة في مقر البرلمان بباردو على اجتماع مكتب المجلس الذي نظر في مقترحات قوانين وأسئلة كتابية وطلبات لرفع الحصانة على عدد من النواب. وحسب بلاغ البرلمان نظر المكتب في 3 مقترحات قوانين مقدمة من قبل مجموعات من النواب وقرر إحالتها إلى اللجان المعنية. ويتمثل المقترح الأول في مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة، وتقرر إحالته إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة. أما المقترح الثاني المقدم من قبل عدد من النواب فيخص قانونا توجيهيا يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديثة في الإدارة وأحيل إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد. ويتعلق المقترح الثالث بقانون لإحداث الهيئة الوطنية للتصرف في المواد الكيميائية الخطرة، وأحيل المقترح إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. وتداول أعضاء المكتب أيضا حول طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب. في أبرز أخبارنا العالمية، أعلن دفاع المدني في جنوب لبنان عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين إثر غارة إسرائيلية على منطقة المساكن في صور جنوب لبنان. جيش الاحتلال أعلن عن إصابة 63 ضابطا وجنديا في معارك جنوب لبنان خلال الأيام الأربعة الأخيرة. ختاما، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تلقى اتصالا من وزير خارجية تركيا ناقش الوساطة بين واشنطن وطهران، وتناول الاتصال تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة إلى خفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب رئيس وزير الخارجية القطرية في الاتصال عن ضرورة تجاوب الأطراف مع جهود الوساطة الجارية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000.
2: يا تكيل.

روحك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: جيتي الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الإخباري. التسريع في نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات محور اجتماع مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري اليوم. ورئيسة الحكومة تشدد على ضرورة تطوير المقاربة المعتمدة في إدارة المشاريع الحمومية وحوكمتها بالعمل على تحسين جاهزيتها من خلال دراسة كل الجوانب الفنية والعقارية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل مشروع ومدى قابليته للتنفيذ بصفة مسبقة، مبينة أن الدولة تعمل بصفة متواصلة على التسريع في إتمام كل المشاريع العمومية الجارية بإحكام المتابعة المستمرة من أجل استكمال إنجازها في الأجال المحددة لها والانطلاق في مشاريع جديدة. ورئيسة الحكومة تضيف أن الدولة تعمل حاليا على مراجعة الإطار القانوني والترتيبي المنظم للاستثمار وعلى إنجاز مشاريع التحول الرقمي للإدارة وتقليص أجال معالجة الملفات وإلغاء عدد من التراخيص الإدارية، فضلا عن تطوير منظومة الصفقات العمومية بما يضمن مزيد دفع الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. تم اليوم تدشين آلة تنقية الأمصال العلاجية بمعهد باستور بتونس، وذلك بعد استكمال إعادة تأهيلها إثر سنوات من التعطل والصعوبات التقنية التي حالت دون استغلالها وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. وتعد هذه المنظومة أحد الركائز الأساسية في مسار إنتاج الأمصال العلاجية المنقذة للحياة، حيث تمت استعادة جاهزيتها التشغيلية بفضل كفاءات تونسية خالصة في إنجاز يعكس القدرات الوطنية في مجال الصيانة والتطوير والتأهيل التقنية. ومن المنتظر وفق بلاغ وزارة الصحة أن يساهم هذا المشروع في تأمين حاجيات تونس من المصل المضاد للعقارب والمصل المضاد للأفاعي خلال سنة 27 و2000، إلى جانب الاستئناف التدريجي لتزويد السوق الوطنية بالمصل المضاد لداء الكلب. تمكنت وحدات منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة اليوم من الإطاحة بشبكة مختصة في بيع المواد الإلكترونية المعدة للغش خلال امتحانات البكالوريا، وتم إلقاء القبض على شاب عشريني أصيل أحد معتمديات سوسة وأربع فتيات بينهن ثلاث تلميذات بكالوريا، وتم حجز مجموعة من أدوات الغش الإلكترونية ومجموعة من البطاريات، وتم الاحتفاظ بشخص وفتاة فيما تم الإبقاء على التلميذات بحالة سراح. دوليا، مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يقول أن مسودة التفاهم لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران غامضة، موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد الضغط على طهران لقبول شروطه. وفي ختام هذه الأطلالة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتواصل الطقس عامة صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق. الرياح تكون من القطاع الشرقي قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون متموج إلى محليا قليل الاضطراب. أما درجة الحرارة فتتراوح بين 20 و25 درجة بالشمال والوسط وبالسواحل الشرقية للجنوب، وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: بنهني ولد الياس كشيش بعيد ميلاده ونقول له عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وكل عام انت حي بخير وكل عام انت متألق وناجح فرحات وليان من امك هلدة وبنت اختك ميلا عجرو.
2: نحبك برشا يا الياس، نحبك برشا برشا.
3: يا ربي لا يفهموني السلطات في البلاد هذيا، لا كنترول ولا رقابة ولا تفقد ولا حتى حاجة غلطة ما يصلحوهاش. يخلي حل حانوت يكتب عليه اللي يجي اللي يحب هو كيما يحب، هذا الشيء فريمون يحشم ويضحك ويبكي فرد مرة. تحكي فهمت عربي شو معناها فلان دايوغ ايغونجور في زازار هذايا، والاخر كاتب لي حل الحوايت بواسون دو لا مير كانوا انا عايش فيها بحال بقعة اخرى الحوت على اساس انه مش مربي، ولا لا الاخر فياند روج دو كاميل شامو كاميل بسي يعني ثقافة كبيرة انجلو ساكسونية جنبو شكون يبيع لي فري سيش. وفي وسط البلاد فما كلينيك دو لا شوسيور يعني فرد برك وسافوار عندهم نعم ولا ما عندهمش. حتى كان مشي تقول المسؤول تهز كتافو بالك شي تو يقول لي مدام جهربي بلا مشكل جايتني بيه يناري برا على هالسقا.
4: ربي الواحد دي خدم الشيخ وما كان يوني يعاون به روحه. أنا الواحد اللي عنده صغيرات وقعدت بالطائل لخدمة قلت لما ربي ينوب عليه ناخو كان يوم بالكتب عند ربي هذاك شعند أنا هي يطلبوا عليه فلوس يعني زينج طلبوا لي عليه 1,300,000 من مين صور من 300,400,000 علاش ما يسألوش علينا علاش؟ علاش دي واحد معناها مش يشري حاجة يشري يخدم عليه وكالة صغاره علاش يحبونا بالطائل يحبونا معنا نافع الحوايج ما تتعملش عليه برب عليه.
5: تو في فصل الصيف والغلة فانت كثر وصايب سناء خطر فانت جاء عام ممطر والحمد لله، لكن المريض بالسكر يبي يتسائل بالله يطلع السكر البطيخ يطلع السكر ويبي يسأل من هنا ومن غادي من هنا ومن غادي، وخاصة فانت منها يقول لك أني خاف ولعل وعفاء ويبي فانت هلوس. أنا يقول له لا أخي بصراحة ما غير ما تقعد تسأل ما دامك بيبعتك دويات انت عمل الطبيب قد يقول لك راك الحاجة ما تاكلهاش انت شعرش تعملت لازم فانت ما دام عندك كينا وعندك البون بلاك وتلازم تقيس السكر وتاكل تاكل وخذ جرب جرب خي الله لا يحرم الهموم من الغلة يا ربي. والحقيقة كلها فيتامينات وخاصة توجي الهندي يحكيوا عليه برشا برشا مكونات صالحة.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: تسمع خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيز. مع زهير الجيز. خواطر رحلة في عمق الفنان.
3: مساء الخير، اهلا وسهلا مرحبا. 8 دقائق بعد 9 تعليل خاطره جديده من خواطر اليوم الخميس 4 جوان 2026، وفي ذيابتي هي بيدها خاطره هي بين تونس وفرنسا. شوف اللي يسمعها يعرف اللي هي، معناتها مستحيل اللي ينجم يحط اسم واحد اخر. وقت اللي تسمع صوتها هي فنانه ساعه تغني. بعدت علينا شويه ولكن عادت وعادت بالكبير. محلاه المربع اللي اخترته مربع فني جميل جدا، وبقية التفاصيل باش تكون إنسانية وفنية في حلقة اليوم من خواطر باش تعرفوها. هذه غنيتها حلقة اليوم من إخراج سامي الظويهري، تقديم وإعداد زهير الجيس على جوهرة FM. طبعا بعد نقول لكم شكون، اسمه معايا فنانة الليلة، أهلا وسهلا مرحبا.

0: نرجع معكم في خواطر. أهلا وسهلا مرحبا, حلقة جديدة كما قلت, ضيفة جديدة, ضيفة بين تونس وفرنسا ولا بين فرنسا وتونس. عبير النصراوي, وفخامة الاسم تكفي بالنسبة لي. أهلا وسهلا عبير, مرحبا
1: بك. يعيشك ربي يعزك, ميرسي بوكو.
0: شكرا على قبول الدعوة.
1: شكرا, وانت شكرا على الدعوة. فرحت واسمع الحاجة كي تبدأ مكتبة, معناتها أنا جاية لسوسة وانت طلبتني وانا في باريس وعطيتني الدات اللي مش إذا موجودة في العاصمة, الدات اللي أنا موجودة في سوسة.
0: سبحان الله,
1: سبحان الله,
0: القلوب عند بعضها في كل حال. تختار ظهورك الإعلامي ولا تحب الظهور الإعلامي عبير؟
1: لا, نحبش الحقيقة.
0: مراكش برشا صحيت.
1: شو, أنا عندي مبدأ منحبش نمد وجهي برشا وقت اللي ما عنديش ما نقول. ش معناتها ما عنديش ما نقول؟ مش إنه نقول خطرين حطني نجم نحكي عشرة سوية ما نقفش.
0: وين
1: نخدم جورناليست
0: خدمتك.
1: خدمتي. مرة بابا الله يرحمه قال لهم يسروا اللي تحكي, خطرين ما كنتش نحكي برشا وين صغيرة. قلت له بابا راهي ذي دي فورماسيون بروفيسيونيل, انا راني يمدولي الفلوس يخلصوني ويقولوا لي عبي. مي اذا ما عنديش ما عنديش ما نقول, معناتها ما فماش نشاط, ما فماش غنية جديدة, ما فماش ايفينمون, ما فماش تظاهرة, ما فماش علاش جاية. معناتها اموا كسا سوا ان بورتري, مثلا ان بورتري هذيك يحكي على الشخص, يحكي على باركور كامل.
0: وي جوستومون.
1: اما اذا ما عنديش جديد باش نحكي عليه,
0: تختار انك ما تظهرش فقط لمجرد الظهور.
1: والحقيقه زيدا نختار وين نمشي.
0: وي
1: ساعات نعتذر بتربيه برشا.
0: علاش تعتذر؟ علاش تعتذر؟ كهو ما تسميليش البرامج اللي تعتذر لهم, ولكن علاش تعتذر من بعض البرامج؟ بمعنى من هي البرامج اللي تعتذر بتربية كما قلت ولكن ما تحبش تظهر فيها؟
1: نعتذر من برامج اللي واحد نعرفه, اللي واحد ولا واحدة معناتها أنا قلت هكيكة, حد يبدأ يحكي ما مش فاهم فاش قاعد يقول, خاطر فما عباد يبدأوا يستعملوا في كلام كبير حفظوه حفاظة, أما أفيت لو فري سانس, المعنى الحقيقي متاع الكلام ما هماش فاهمينه. هذا المشكل. فما عبيد هكيكة
0: باش نبدل الكرسي توا, انت باش تقعد على نفس الكرسي ولكن باش نختاروا له عنوان, وعنوان الكرسي باش يمشي معاك بشويه بشويه, ومن بعد نزيدوا دي زوبسيون.
1: اي
0: حاضرين باه نزيدوا لحظات في انتظار انه عنوان الكرسي يحضر, ولا تعرف كيفاش؟ باش نعطيك انا عنوان الكرسي.
1: ايه؟
0: كرسيك من هذه اللحظه.
1: ايه؟
0: عنوانه في حضره الصراحه.
2: في حضره الصراحه,
3: في حضره الصراحه
0: معناتها عبير الصراحه ولا شيء غير الصراحه. راني نحس فما دبلوماسيه ولا تهرب من السؤال؟ راني نكبش, راني نقعد غادي.
1: شو, انا نجاوبك بصراحه فيما يخصني انا. اذا وقتاش نولي دبلوماسية؟ وقت اللي الحكاية تخص أشخاص, ولا باش نذكر أسامي ولا باش نذكر, هذيك راني
0: أنا راني نحكي مع عبير.
1: مع عبير
0: اللي يهمني هو عبير. خلنا نبداو. عبد الحليم يقول لو حكينا يا حبيبي
1: نبتدي منين الحكاية؟
0: لو حكينا يا عبير نبتدي من الصغر.
1: أي
0: ولكن قبل الصغر بطاقة التعريف, عبير النصراوي شكون هي عندما تنطفئ الأضواء ويغلق الميكروفون؟ شكون هي عبير في الدنيا؟
1: عبير في الدنيا بريسك بنية صغيرة.
0: هي.
1: تحب الدنيا, تفرح, تحب الفرحة وتحب كل ما هو إيجابي. أنا إنسانة مثلا فما الجانب هذية مش برشا يعرفوها عليا العبيد, خطر ديما يحطوني في إطار هكا جدي والكل.
0: هي.
1: أنا إنسانة نموت على الضحك.
0: هي.
1: ونضحك برشا وندكك برشا. هذا أنفيت شفت الجانب هذا سيفغي ما يظهرش برشا للعبيد, خطر ديما كي هكا
0: يحطوك في كادر,
1: يحطوني في كادر ويحطوني في حاجة عالية,
0: تلقى روحك ما تنجمش تبوجي.
1: نلقى روحي ما نجمش
0: يوم نحبك يا خو راحتك, نحبك عبير الحقيقية.
1: باغ كونتخ واش نقول لك حاجة, الحاجة اللي أنا نحبها برشا مثلا في ال dans ce que je fais actuellement, نشاطاتي في الوقت الحالي, انه انا نتصور بعد انت باش تحكي عليها الحكايه, اما مثلا برشا عبيد حتى مستمعين حتى المتابعين متاعي على شبكات التواصل الاجتماعي, ثم عبيد يكتبوا لي يقولوا لي يا مرا نحبوك, يا مرا محليك. علاش؟ على خاطر في لي زاتوليي هذوكم جو سوي تيلمون كول ونضحك برشا, وانا عندي طريقه في التعليم انه لي زاتوليي اللي نعملهم انا للعمل على الصوت, وانه كيفاش تغني وكيفاش تتنفس وكيفاش تبلاسي صوتك وكيفاش تعمل هكا, بشكل عام عندي طريقه انه انا نضحكك على روحك, ما نضحككش على روحك باش نتمسخر عليك ونعملك تروماتيزم. لا, نضحكك على روحك كيما مثلا واحدة مرة تغني ومخنوقة والغنية فيها والله نسيت شنية الغنية وهي تقول أكلي ستيل يا حبيبي عود ولا حاجة كيف ما هكا والله نسيتها
0: عالية شوية وهي تخنقت
1: وهي تغفق خزرت لها قلت لها والله والله والله وكان أنا حبيبك وتغني لي هكا لعادة تراوج
0: نبلوكيك طول
1: هي ترشقت بالضحك بعد قالت لي راهو عرضتني بعد أشهر معناتها كي خديت معايا أنفخ فيه وكل في باريس هذا كل ما نعاود نراها تقول لي عمري منسيت شفت فما حاجتك هيك دونك أنا في ليزاتولي الطريقة متاعي والعبيد بدأوا يستانسوا قل لهم راني نضحككم على رواحكم سي اون سور دونكراج ماك تعرف
0: لهم أما نرجعوا للسؤال عبير النصراوي شكون مثلا انا زهير الجيس ولدت في جربه قريت خديت باكسيونس مشيت عملت استاذيه في مع الصحافه
1: أوكي. اليوم اوكي
0: فوالا
1: انا عبير نصراوي
0: من
1: تولدت
0: تولدت وين
1: تولدت في القصرين
0: في القصرين القصرين فيل ولا
1: القصرين فيل ومن بعد بابا من تيلا اما انا تولدت في القصرين
0: داكوغ
1: بعد مشينا المكثر خد بابا كان في التعليم بعد عاودنا مشينا لتيلا عاودنا رجعنا للقصرين وبعد هبطنا لتونس العاصمة
0: داكوغ
1: دونك قريت كنت ديما متفوقة في قرايتي بنت المدير خاطر بابا كان أستاذ وبعد ولا مدير
0: أما وقتها بنت المدير مش
1: بنت المدير بالعكس يلزم جو دوفي دوني ليكزامبل
0: صحيح معناتها بوك المصعب معك في القراية يلزمك تكون متفوقة
1: والكبيرة في خواتي
0: اي
1: هذيك ديجا اللي تحس على كتافك بعدين قريت خديت باك لتر
0: باك لتر
1: اي في الاول قلت له بابا نحب نقرا موسيقى قال لي عايش بنتي اقرا حاجه اخرى قلت له علاش فسر لي اما ما كانش معناتها راديكال في الحكايه قال لي شو انت معناتها انا وقتها الانجلي متاعي معناتها عندي اعداد ممتازه في الانجلي في الفرنسي معناتها قلت له كنت قرايه الحقيقه سكت عليه هكيكا بعد بما انه هو في المارشي دو ترافاي بدي والعبيد اللي في العربيه واللي في الفرنسي وحتى الانجلي اللي كان فما نقص بدي فما بطاله بشكل كبير وين عمالي نقرب للباك هذا كل احنا في تونس انا الكوليج قريته في القصرين وبعدها بطنا العاصمه دونك جاي قال لي برا اقرا موسيقى موسيقى
0: وحده
1: قال لي برا اقرا موسيقى خاطرين نقولوا بابا يا اخي نفس الشهريه هي استاذيه قرايه جامعيه يقول لي أي من القيمة مش نفسها بعد جاء قال لي برا أقرأ موسيقى
0: اختنى
1: بتالة كثرة وكل
0: من حسن حظك دونك أنت البتالة كانت بالنسبة لي
1: أنا كنتش نقرأ موسيقى أما معناتها
0: دو بريفيرونس يبدأ مقتنع
1: دو بريفيرونس ما تصيرش بالكونفرونتاسيون
0: صحيت
1: أنا برجي الثور
0: بون سبقت السؤال أنا كنتش نسألك شنو برجك دونك الثور بيه دونك بمعنى طفولة عبير النصراوي
1: أي.
0: كانت طفولة سعيدة فيها صراع ثم بعض العقد أحكي لي على طفولتك كيفش كانت فعليا
1: شوف.
0: خاصة وأنت الابنة الكبرى
1: الابنة الكبرى يظهر لي عندي عقدة الابن ولا الابنة الكبرى وين ما فما علاش على خاطر الكبير ديما لازم يعطي الاكزامبل ديما هو اللي يهز خويته
0: وديما بنت المدير عقدة أخرى
1: وبنت المدير أما من جهة أخرى من جهة أخرى الحقيقة معناتها عندي برشا ذكريات حلوة عندي حاجات كي نذكرهم ديما هكا نذكرهم بفرحة كنت معناتها كنت ابنة محبوبة زيدة راهو فما عبيد مثلا عنده مشكلة اللي ما كانوش يحسوا رواحهم اللي هما محبوبين أنا مثلا في عائلة ماما كنت أنا أول حفيدة تخيل أنت معزة أول حفيدة
0: دونك الطفلة المدللة المحبوبة
1: ومن جهة وحاجة أخرى مش المدللة خاطر أنا زيدا كنت عاقلة معناتها بطبيعتي أول حفيدة وعاقلة وكل معناتها كأنه الطفلة مثالية دايوغ حتى من بعد أنا تمردت على روحي شوية فك المثالية اللي عندي خطر كثرت لها بالعقولية بالحق راهو من بعد ومن عائلة بابا إديتي لبريفيري متاع أمو دونك أنا الكبيرة
0: بنت لولا دونك
1: متاع أنا البنت
0: دونك ورثت أيضا أنه كنت بريفيري
1: ورثت محبة معناتها بابا
0: العائلة
1: جدتي الله يرحمها كانت بنتها الكبيرة تعرف العقلية متاع قبل البنت خطرها فيسة عرست صغيرة ومشيت قعدوا لها زوزة أولاد فزوزة أولاد بابا هو الكبير دونك أنا بنت الكبير دونك أنا عبيت عليهم الدار زادة حتى ولو كانوا فما أحفاد أولاد عمتي ما عايشين في الجنوب ضيف بعض. دونك هذا هو الحقيقة.
0: دونك طفولتك كانت سعيدة.
1: كنت محبوبة
0: محظوظة.
1: محظوظة. خويلي كانوا في فرنسا ديما لبستي من فرنسا يجيوني لي بوبيك اللي يحلموا بيهم الصغار اللي بالبيليت هكا وكبيرة وكلي تمشي هكية مثلا هذو حاجات.
0: دونك عشت طفولة جميلة جدا ومشي الباركور وخذيت الكثير من القرارات. لو كان نعطيك فرصة اليوم تغير قرار في هذا الزمن خذيته وتحب اليوم تعاود تبدله، شنو القرار تنجم تبدله ولا كل شيء تعاوده كما هو؟
1: والله قلنا مش قولك بصراحة يمكن كان سألتني 5 سنين التالي على السؤال هذايا نجاوبك جواب توا. أنا على خاطر ما تعرف أنت كيف تعمل أن باركور متاع فورماسيون تيرابوتيك معناتها نعمل إيبنو تيرابي وقريت وأنا نفسي عندي معناتها معناتها نعمل مسارات علاجية الأشخاص وكل وعندي كابينة متاعي وكل دونك لو سألتني قبل 5 سنين قبل ما نعمل فورماسيون هذي راني جاوبتك جواب آخر. توا باش نجاوبك الجواب متاع توا ما تعرف راهو حتى الجواب راهو.
0: اعطيني الجوابين اعطيني كم 5 سنين التالي جاوبني.
1: 5 سنين التالي نقول لك لو تتعاود حياتي نعاودها كيف ما هي.
0: 5 سنين التالي
1: وقبلها معناتها 5 سنين وحتى قبل قبل قبل.
0: توا فما إجابة أخرى على
1: توا فما إجابة أخرى.
0: ما الذي يتغير؟
1: اللي يتغير إنه تتعلم ساعة إنك تتسوم معناتها من جهة
0: تتحمل مسؤولية
1: وإنك تتحمل مسؤولية وإنك تكون أليكوت. علاش؟ على خاطر أنت أوكي الصغيرة المحبوبة الطفلة المدللة المحبوبة الكذا الكذا دونك في هذاك الكل اللي عاتينك هذاك الكل فرحانين بيك أنت في المقابل تحب ترضيهم. أوكي دونك فما حاجات رضيت بيهم الناس ما رضيتش بيهم نفسي
0: على حسابك
1: العمر.
0: على حساب
1: كانوا نوعا ما على حسابك على حساب خاطرني رضيت عبيد نحبهم دونك اون فيت اللي ممكن قد يتغير انه انا نعمل حاجات ليا انا مش بانانيه اما انه انا ما نخممش في ايش باش يقول ولا ايش باش تقول ولا انا الساعه نسمع بدني نسمع وجداني نسمع مخي
0: ومن بعد يعمل الله
1: ومن بعد يعمل الله واذا
0: هذا نضج عبير ولا
1: هذا هذا نضج اما عاونتني فيه كما قلت لك لو باركور هذيك القرايه اللي قريتها نتاع اني اصبحت معالجه سي فري هذيك مهم برشا راه يبدل لك رؤيتك في برشا حاجات.
0: عبير النصراوي بكاية وإلا ليه يعني دمعتك سهلة وإلا
1: يا ولدي قل لي الغادي ما نحكي لكش ما يقفوش راهي سبيلة تتحل.
0: آخر حاجة بكيت عليها شنية دمعتك هبتت معاها بكيتك تنجم تسميش الحاجة ولكن تقولي قهر ولا ظلم وإلا فريق وإلا تنجم ما تحكيش اون ديتاي كنت تحب
1: فريق موت
0: موت وهي أصعب فريق
1: إلى برشا ما زلت
0: معناتها أنت في ساعة جاوبت على السؤال اللي بعده هل هناك جرح ما زال يسكن عبير النصراوي نفسه هو بيدل
1: يظهر لي عمره ما بشي برا أختي.
0: أختك توفيت صغيرة الله يرحمها
1: من 2018 كأنه البارح خاطر تحس قطعة منك مشيت قد ما تخدم على روحك وقد ما تعاود وقد ما فما حاجة لي
0: تتبدل.
1: أنا أختي بيناتنا عامين عندي أختي صغيرة بيناتنا وهي 10 سنين أختي اللي بعدي عامين بيناتنا وشهرين ولا أكثر شوية كبرنا تويمة جزء مني وأنا جزء منها.
0: مرض ولا أكسيدون ولا
1: هو مرض ما مش معناتها مرض طويل معناتها في جمعة صارت حاجة وفي جمعة توفيت
0: سبحان الله
1: الصدمة ذي كزادة
0: عمر
1: هو العمر العمر أحذر هذه ديما كيف نحكي عليها عمري ما ننساها يذولي حتى البارح ولا ولت البارح كل ما نتفكرها ديما دمعتي تشيل هنا
0: الله يرحمها إن شاء الله وندعو لها بالرحمة وإن شاء الله نجاحاتك الكل هدايا لروحها نتصورها فرحانة بك برشا برشا باللي عملته اليوم باللي وصلت لي نحب نرجعك الضحاكة وندخله إلى محور
1: نبكي في ساعة ونضحك في ساعة
0: الحمد لله. دونك الفن والنجاح والثمن الخفي هل الفن في تونس ينصف الموهبة أم الفن يلزمه علاقات يلزمه ماكينة ويلزمه فلوس تكفي الموهبة عبير ولا لا؟
1: لا ما تكفيش
0: في تونس.
1: ما تكفيش الموهبة، هو في تونس وفي غير تونس على فكرة.
0: معناتها بار اكسبيريونس حتى في فرنسا لا تكفي الموهبة.
1: الكل هو معارف.
0: معارف، علاقات.
1: تعمل بروجي يفتق. إذا أنت ما استدعيتش مدير الفستيفال الفلاني والفلاني والفلاني، أنا بالافيك ما كاسكيت دو جورناليست كنت نمشي ونغطي مهرجانات. لي ميم تيت، نفس الأشخاص. استدعاني ونستدعاك. فهمت ولا إيه؟
0: تحكي غادي
1: يتلموا في فرنسا. يتلموا كلهم، نشوفوا مثلا في فيستيفال كبير في المغرب اللي هما منظمينه فرانسيس والا قايمين عليه، يبدا مثلا لو ديريكتور
0: ارتستيك فرنسي ديما موجودين.
1: لي ميم تيت وين ما تمشي تفما بلايص معينين، وين ما تمشي تلقاهم، تلقاهم هنا ومن بعد هذوك الكل يهزر ويعم ويمشي والغاديكا. بعد هذوك الكل معناتها واحد من اللي كان لهنا هو اللي غاديكا واستدعاهم، من بعد
0: يستدعوا في بعضهم، يستدعوا منه في زيتو يقلي. نحن نقولوا
1: منه في زيتو يقلي. اذا انت ما دخلتش في الريزو هذاك ان شاء الله حتى يكون عندك، معناتها ام كلثوم كان تقوم من القبر، اذا ما تدخلش في الريزو هذيك ما تغنيش،
0: ما تنجحش، ما تغنيش. بمعنى اليوم عبير النصراوي، حسيت بالظلم فنيا وقتاش؟
1: حسيت بالظلم فنيا نوعا ما. اي،
0: شكون اللي ظلم عبير؟ النقاد، الجمهور، الاعلام، والا منظمي الحفلات والمهرجانات؟
1: الجمهور لا، الإعلام ما نحبش نعمم، مي الإعلام بعض الأشخاص باش يعديوك مثلا في برنامج اللي هو فيه مشاهدة كبيرة ولا حاجة، يلزمك تخلصهم فلوس. وين على المبدأ ما نعطيش فلوس
0: في تونس؟ هذا
1: في تونس بالطبيعة
0: تطلب منك فلوس؟
1: اي
0: باللورو عاد. اسمع، جيت بليج اليوم.
1: جيت بليج بيان سور، سينو راني مانيش لهنا.
0: لا مرحبا بيك.
1: شوف جوهرة دارك،
0: مش بليج انت اليوم الحقيقة، جيت باسمك وبصوتك وبمعزتك وقدرك.
1: فضلك يا اخي.
0: اكيد
1: يعيشك.
0: انا فرحان راني ندور من بلاصه لبلاصه نقول لهم ضيفتي عبير النصراوي، معناتها باش نبداو واضحين.
1: والله حطينا راه نحترمك برشا وفرحانه لينا معاك.
0: يعيشك يعيشك.
1: دونك أني قلت لك
0: دونك اللي ظلمك الإعلام.
1: ليه؟ مش بالضرورة، مش بالضرورة.
0: بعض الإعلاميين،
1: فما أشخاص محترمين كيف يجيوك ويجيو يعملوا معك برنامج ويعطيوك قيمة والكل. دونك اللي ظلمني المؤسسات.
0: مؤسسات
1: مؤسسات
0: مؤسسات الدولة.
1: الدولة
0: بمعنى الثقافة وال
1: أي.
0: ما خديتش حقك.
1: ما خديتش حقي على خاطر أنا هي وزارة الثقافة.
0: وي.
1: دونك وزارة الثقافة أنت أبسط الحاجات كي تكون مسؤول من ما وصلناش للوزير. حتى أي مسؤول يحترم نفسه ويقول على نفسه في وزارة الثقافة إذا هو يستاهل المكان هذاك. لازم على الأقل يكون على علم باللي يتعمل باسم تونس، وإلا الناس اللي تمشي حتى وكان ما يتعديوش بمؤسسات الدولة قاعدين البرة وقاعدين يعملوا في حاجات باسم تونس وينوروا في اسم تونس، نورمالمون يتفكروهم يجيبوهم يقولوا لهم حتى يعطيكم الصحة، أسيدي ما تجيبونيش، قولوا لي يعطيك الصحة رانا على علم باللي أنت تعمل فيه.
0: أقل شيء على الأقل.
1: أبسط الحاجات.
0: شكون الشخص اللي حل البيبان قدامك وشكون اللي سكر البيبان في وجهك عبير؟
1: هوني مانيش باش نسمي. في وزارة الثقافة زيدا أنا تعرضت للهرسلة وأنا صغيرة، وهذيك اللي خليني أنا مشيت
0: لباريس. أنا سألتك على شكون حل الباب في وجهك وشكون أوكي. سكر الباب في وجهك، اللي حل الباب في وجهك شكون؟
1: حتى حد. ذراعي
0: عبير النصراوي.
1: هزيت روحي ومشيت لبرا، حليت البيبين أنا بقوة ذراعي، بقوة الساعد متاعي. ما فما حتى حد في الدنيا هذه نجم يقول أنه أنا من مدينة لي حتى شيء.
0: نسألك سؤال ما نحبوش ما مضطر نسأله خطر حسيته في نبرة صوتك، هل لأنك مرأة مش رجل أصعب عليك في المجال الفني في تونس نحكي؟
1: ساعات أي، ساعات أي، على خاطر للأسف بعض الرجال يتخيلوا اللي نتفكر سيختو هذيك معناتها جيلان كي نتفكرها انه كي يشوفوك انت عودك طري وصغيره وطريه والكل يقول لك هذه تحب تغني دونك تنجم تكون مستعده لاي حاجه. دونك انا بطلت الغناء.
0: تطلب منك اشياء بعيده على مواقفك ومبادئك واخلاقك،
1: حاجات معناتها تمس بالاخلاق
0: بطريقه مباشره وغير مباشره،
1: بطريقه مباشره وغير مباشره. ومن بعد كيف انا بيان سور معناتها
0: سكرت الباب،
1: ما جاوبتش سكرت الباب، تسكروا في وجه البيبان. ساعات اسمي تحط في ليستة مثلا متاع تكريمات ولا حاجة، مو ساعات يجيبوا بارشة فنانين يكرموا شخص، يكرموا فنان وكل، دونك يتحط اسمي ويتنحى.
0: لا إله إلا الله. أكثر شخص وما غير ما تسمي خيب ظنك كنت باني عليه أمال في مجالك الفني؟
1: ثلاثة وزراء جايين من الموسيقى.
0: وزراء جايين من الموسيقى، وزراء ثقافة هذو.
1: اي انا ديما ما عنديش مشكلة مع الاخرين، انا مع الاخرين ما عنديش معهم حتى شيء، معناتها انا ما نعيشش في تونس، ما عنديش معاملات مع الوزارات الاخرى، باقي انا كفنانة تعاملي مع وزارة الثقافة.
0: خممت مرة في الاعتزال نهائيا الفن؟
1: اي
0: راودتك الفكرة؟
1: اي
0: شنو السبب ووقتاش؟
1: مازلت تراودني.
0: آه.
1: ما زالت تراودني معناتها أنا توا وليت سعيدة أكثر وقت اللي نعمل ورشات الغناء، وقت اللي نغني مع ناس مغرومين، وقت اللي نحفظ ناس يحبوا يحفظوا ويأخذوا التجربة،
0: وممكن هيك الأكسجين اللي مخليك شدة صحيح.
1: أي ساعات وليت إيبانوي، معناتها سعيدة أكثر وأنا نعمل في الحاجات هذوما. أون فيت سكي مديغوت زهير، مرة مشينا في عرض مانيش باش نقول وين، ماني قلت لك انا ديما ما نحبش نذكر بلايص واسامي الكل، اما في عارض فيه تعرف شكون فيه؟ انا جاي من باريس، معناتها كي نقول انا بكل تواضع مانيش انسانه معتده بنفسي ولا مضروبه في روحي، ولا موجوده فيه انا العرض. خالد بن يحيى بحور العشق، اللي خالد هو صاحب المشروع، انا الصوت النسائي، واحمد جلمام الصوت الرجالي.
0: اي ما شاء الله.
1: الثلاثه هذوما في دار ثقافة في وسط العاصمة، 30 رقبة يتفرجوا.
0: إيش؟
1: سالة فارغة.
0: علاش؟
1: أون فيت فما غضب على الناس هذوما اللي ياخذوا العروض المدعومة، ما فهمتش اسكو يلزمهم جوست الكوش، معناتها كأنه يكتبوا اللي العرض تعمل وكهو، وإلا فما لوجيك أون فيت تتجاوزني. فما حاجات نحس وراهم بغضب كبير خاطرهم بالحق يتجاوزوني. انت جوست حبيت عرض مدعوم وجبت العبيدة ذومة وبي دافيون وهابطة ومخلية مصالحي
0: لغديك، كل شيء معناتها الكوميونيكاسيون، ما نجمتش
1: تعلم الناس. راهو نذكر خالد راهو باش يهبل يعيط يقول احنا سكتنا، يقول للمسؤولة يقول لها انا كان بالتليفون راني عبيت هالسالة، أنا كان بالتليفون راني عبيتها.
0: وي.
1: فما ناس شادين الثقافة وما عندهم حتى علاقة بالثقافة، خضارة مع احترامي راهو خضارة، معناتها كأنهم نصابة في بلاصة، وهذه هي الآفة الكبرى في تونس. على خاطر أون فيت أي شعب الشعوب باش تعرف
0: الثقافة
1: يعطيك الصحة
0: وتتطور بالثقافة،
1: تبنى بالثقافة وتتطور
0: ونسبة
1: بالثقافة،
0: ونسبة الجريمة تحارب بالثقافة،
1: وشنو اللي يوصل اسم البلاد البرة زادة. معناتها أنا
0: على سماع الثقافة،
1: أنا كيف نشوف تاريخ تونس وإحنا شنو اللي عنا، قديش من ألف سنة حضارة وبعدنا جمنا نهزوا الهريسة، راني كنشوف نتغشش هريسة فرحانين خاطر عملنا الهريسة. عنا ندرى قديش من حاجة
0: فلحنا
1: باش نحطوا الهريسة باسمنا،
0: خاطر ما عملناش ثقافة صناعية أو صناعة الثقافة كما صنعت مصر المسلسلات والسينما
1: بالضبط.
0: والأغنية وأم كلثوم والأهرام، تركيا اليوم تصنع في مسلسلات وتشوف معناتها وين ماشي، وكوريا والصين وغيرها، معناتها ما مشيتش حتى للدولة العربية أخرى. طيب باش نعملوا لعبة فيسع تختار من غير ما تخمم. الشهرة وإلا الراحة النفسية؟
1: الراحة النفسية.

0: حتى بكري نجم تكون الشهرة والراحة النفسية.
1: المال ولا الحرية؟
0: اختار الفلوس ولا الحرية. خاطر نجم نجيب لك أنا كونترات ونسكر لك حريتك الكل ما باش تاخذ باكو به مع شركة معينة وقتها تولي فلوس.
1: المال.
0: الفلوس.
1: أي خاطر هذيك العيشة متاع لي زارتيست بويميا ويرقدوا تحت الحيوط وبساكادو من دار لدار أنا هذيك ما نجمهاش.
0: ما تنجمهاش.
1: ما نجمش عمري ما عشتها وما نقدرش عليها.
0: الصداقة وإلا العائلة؟
1: واو هذي سؤال صعيب برشا. أصدر شدتني الغص.
0: جوكر معناتها نعطيك جوكر.
1: على خاطر أنا أصحابي كي نحكي عليهم نحبهم برشا. خاطر أصحابي هم عائلتي خاطر نعيش في الغربة.
0: دونك الخيار ينجم يولي صعيب. ما تنجمش تستغنى على عائلتك ولكن في فرض الوقت ما تنجمش تختار.
1: في الغربة نلقاهم.
0: لأنهم هم عائلتك اليوم.
1: هم أصحابك هم عائلتك اللي في الغربة.
0: دونك أصحاب.
1: مع عائلتي زادة ما استغنيش على أمي وأختي معناتها
0: هذا لازم تجاوبني عليه.
1: باهي.
0: عبير نحب الصراحة التسامح أو الانتقام؟
1: بين الاثنين شو؟
0: متسامح ولا تنتقم؟
1: لا لا لا ما نجمش ننتقم.
0: ما تنتقمش.
1: أنا معناتها حتى العبيد اللي يضروني ما نجمش أنا نعمل لهم حاجة اللي يضرهم مستحيل. ننسحب في صمت. اللي نتوجع برشا نسكت ونمشي.
0: عطيني أكثر صفة تكرهها في روحك وأكثر صفة تحبها في روحك. قلت لك يا عبير خريتك نورمال ما تنفعك في هذا الحوار.
1: بيه.
0: أكثر حاجة تحبها في عبير النصراوي؟
1: أكثر حاجة نحبها فيا لو سونس دو لي فالور.
0: القيم.
1: القيم.
0: المبادئ.
1: عندي مبادئ. نموت
0: وما تتنازلش عليهم.
1: ما نسلمش في مبدأ إنساني راهو. مبدأ إنساني
0: ونجم. وحاجة تحبها في روحك.
1: وينجم يخصني أنا.
0: رغم اللي نصور عملت لك برشا مشاكل.
1: أي وينجم يخصني أنا وينجم يخص حد آخر راه.
0: دكاخ.
1: لانجستيس مثلا وإلا حاجات فما حاجات من نجمش من نجمش نتفرج فيهم ونسكت.
0: دكاخ.
1: من نجمش نتحملهم من نجمش نراهم يوقعوا على شخص آخر ونتفرج فيهم ومن نجمش نقبلهم حتى في
0: جميل. هذه الصفة اللي تحبها في روحك الصفة اللي تكرهها في عبير النصراوي ولكن هي في الأخر فيك.
1: الصفة اللي والله هي مش نكرهها بنقول مصاب جي طبعي مختلف كيف تصير خيبة والباب يتسكر ما عادش يتحل. كي نسكر الباب.
0: باب شنو؟
1: أي باب. وقت اللي فما ديسيبسيون فما مذرة فما وجيعة فما جرح.
0: بمعنى أنه كنت لفت القدام ما عادش تشوف التالي تتجاوز وتتعد وينتهي الأمر.
1: وينتهي الأمر
0: حتى ولو فما محاولات نتاع يا عبير هاني هنا.
1: اذا ليه والله اذا حكايه صغيره ما فماش مشكل.
0: انت قلت وصلت سكرت الباب ما نصورهاش حكايه صغيره
1: معناتها حاجه كبيره معناتها كالشخص هذاك اللي اون جينيرال يكون مقامه عالي عندي ورذا يجرحني خاطر حتى العبيد اللي يجرحوني نخزر لهم ونمشي.
0: تعرف المهم استمتع معاك محضر دي زيكستري باش نعديهم نحبك تغني لي ولكن شيخ على الاجابات دونك نحب نكمل الاسئله ما مساش اعطيني دي زيكستري نسمع عبير النصراوي تراها اول اكستري شنو اخترت لنا سامي.

0: أمانة نحب نسمعكم عبير في الديريكت. ما قلقكش أنت من الفنانين اللي نتصور عندك من القدرات أنه ما تقوليش لا وما رقدتش مليح ولازم.
1: أما نغني با بروبليم.
0: حتى مريضة تغني. أما اسمع السؤال عاد.
1: عندي بقية كحة.
0: اسمع السؤال وتنجم تقعد تخمم، نجم نأجلوا الإجابة لأخر الحلقة. لو حياة عبير النصراوي غنية.
1: إيه.
0: شنو تنجم تكون؟ وباش تغنيها؟ باش تغني مقطع منها. شفت لازمها شوية تخمام.
1: إي برشا برشا مش شوية. واو. خاطر اون فيت
0: هو حياتك كان اختاروا لها عنوان، شنو تنجم تكون عنوانها؟
1: ما هيش استابل الحياة، هي المشكلة اللي الحياة دورات. هي
0: ديو ديبا
1: بخلاف ديو ديبا دي سيكل. دورة ورا دورة ورا دورة. اوكي ماشيين هكا
0: ولكن في الاخر
1: كيف تراهم هكا ماشيين، اما معناتها ديما فما بوكل وتتسكر وبوكل وتتسكر وبوكل وتتسكر.
0: لما ما بعضهم يعملوا كل شيء، من بعضهم يعملوا حياة عبير النصراوي. خمم شوية تنخليه الوقت. خمم شوية في عنوان غنية. كان نعملوا غنية جديدة ساعة اختاروا لها عنوان، شنو ينجم يكون عنوان غنية تحكي حياة عبير النصراوي؟
1: عندي جواب.
0: غنية.
1: عندي جواب.
0: هيت
1: غنية تحكي تحكيني أنا ولا تنجم تحكي حياتي
0: اللي هي
1: غنيتي أنا. علي علي صوتك علي حبك لحن غرامك خلي قلبك يصدح بي. علي علي صوتك علي حبك لحن غرامك

0: برافو عبير محلى صوتك والله محلى صوتك وتحسك الاغنيه
1: انا كاتبه كلماتها
0: داكوغ دونك
1: غنيتي
0: هذه غنيتك وهذه حياتك وهذه عبير عبير هي اللي تغني عبير من داخل تغني بكل احاسيسها
1: انا صوت
0: كما جيتش فنانه عبير شكنت تكون الحقيقه
1: انا عندي راه حاجه مخبيه مي باش تخرج قريبا انا نكتب
0: قصة
1: الخواطر
0: اسم برنامجي
1: والله نكتب خواطر اي خواطر
0: عندك خواطر على قريب هاي بعث لي نسخة ان شاء الله وبوركوا با نستدعاك وانت كاتبة ونقرأ الخواطر مع بعضنا ان شاء الله
1: هي اون فيت حبيت نتقاسم تجربة حبيت نتقاسم نظرة للحياة حبيت نتقاسم فلسفة حسيت اللي الناس محتاجينها انه ديما فتح افاق معناتها كيما مره مثلا فما خاطره سميتها غدوه نحكي على غدوه نستنيو الغدوه ديما نخليو الغدوه خلي الغدوه وحنا ساعات غدوه مانيش ضامنينو دونك اما او ميم طون كل غدوه تقوم وتلقى روحك فيه هو نهار تزيد فيه محبه هو نهار تزيد فيه حظ هو نهار تشبع بيه اكثر بالناس اللي تحبهم هو نهار تتعلم فيه حاجات اخرين هو كذا هو كذا هو فهمت
0: عبير.
1: اما عمرك ما تنسى الساعات ما يكونش المحبه كل شيء اي اما المحبه ما تستناش بها غدوه خاطر ساعات ما يكونش فما غدوه
0: وساعات ما فماش غدوه وديك كل واحد يحطها في باله نجم تكون قاعده ثمينه جدا
1: حياتي تتبدل
0: هاي عبير انا عندي ماكينه سحريه
1: حياتي اخرى كنت اما ما زلت نحب نكون كاتبه
0: ان شاء الله وتجيب حدايا باذن الله ككاتب اول ما يصدر خواطر
1: وعندي غرام جديد نحب نعمل مسرح
0: تمثيل
1: جي ساتوري دو لا ميوزيك اون فيت الموسيقى ما عادش عجبتني ما عادش تلبي احتياجاتي مش معناتها باش نقصها مي اون فيت الموسيقى حسيت اللي فما دي ليميت وصلت لهم ما عادش تلبي احتياجاتي ربما الفكريه ولا النفسيه ولا اللي هو ونحب حاجة فيها بوكو بلوس دو ليبرتي ونحس اللي المسرح يجاوب على الحاجات هذو
0: تمثل وإلا
1: نمثل
0: جربت قبل ولا
1: اي جربت خدمت مرة على عرض في الانستيتيو دو موند عرب كرمت فيها حبيبة مسيكة وصليحة وعليا وكان العرض فيه ساعة ونص نص ساعة كان تمثيل وخدمت مع رياليزاتريس لبنانية دونك vraiment كأنه une pièce de théâtre ou فيها موسيقى
0: جميل باهي وقت كان عندي ماكينه سحريه والماكينه هذه شفت حاضر المخرج دخلتهم كملوا بها ان شاء الله تخلي لي الوقت على خاطر بالحق برشا اسئله وماذا بيا نكمل الحوار ماكينه سحريه
1: اي
0: نستعملها الان وفي لحظة ريت وين التليفون مقابل قد تلقى قدامك عبير انت شكانوا يتربجوا بيك وانت صغيرة
1: عبورة
0: تلقى عبورة صغرونة كان نحطك معاها فاسفاس اليوم عبير نصراوي
1: إذا سمحتوا كولر في التغطي
0: شو تقول لها هل تعتذرين منها لشيء ما أو لخذلان أو لحلم لم تحققيها له وعدتها بي وانت صغيرة ولا شنو تقول لها عبورة صغرونة
1: أوكي
0: احكي معها هيك قدامك
1: اول حاجه نقولها لها
0: قولها ديريكت قولها نقول لك يا عبوره
1: يا عبوره قول لك اللي نفسك طاهره خليها هكيكة اما ديما حط في بالك اللي راك كيفاش تكبر ولا كيفاش تخرج لبرا من الدار العبيد خايبين برشا حذر روحك الدنيا قاسيه الناس الكل ما هميش كيف ما خويتك وامك وبوك وعائلتك رد بالك
0: تعتذر منها في شيء ما في حلم حققته لهاش كانت تحلم بيه وهي صغيرة
1: لا
0: وعدتها بيه ربما
1: طول عمرها كانت تحب تغني
0: في مبدأ وصلتك عليه وانت تجاوزته على خاطر أحلام أكبر
1: لا
0: فمش عليش
1: حلم عبير صغيرة كانت تغني وهي تغني
0: بين تونس وفرنسا
1: اي
0: وين تلقى روحك عبير وين تلقى نفسك
1: والله ما عاش رفعتني الأرض كرهت غادي ولهوني ما نحبش نرجع قلت لك انا نحكي بصراحه
0: ايه
1: ولذا ها وشنو الفورمول اللي لقيتها احلى فورمول. وليت عايشة بين الزوز.
0: تتوحش غادي تمشي تتوحش هنا تجي.
1: هو الأكثر الاستقرار في باريس.
0: ايه.
1: نجي لهنا نعمل ليزاتوليه هذوكم. نبدل الطاقة. نشوف العائلة. نشوف تعرف أنت في ليزاتوليه كل أتوليه عندك مجموعة جديدة عندك ومع كل مجموعة جديدة عندك طاقة جديدة عندك نحب أنا خطر ديما فما حاجة تتجدد. أوكي؟
0: نصعب شوية. ما الذي منحته لك فرنسا لم تمنحه لك في تونس؟
1: برشا حاجات برشا حاجات على خاطر
0: حاجات سمي لي شنو عطتك فرنسا ما عطتكش تونس؟
1: هو راهو كنت تنجم تكون فرنسا ولا أي بلاد أخرى. علاش باش نفسر لك ما هوش في الأوبتيك متاع الدبلوماسية بالكل. أما احنا كي نكونوا صغار كنوا تلامذة وبعد نبدأوا الطلبة وعايشين مع عائلتنا هذيك حياة. قلت لي تتخرج وتولي تعيش وحدك وتمشي تعيش وحدك وفي بلاد غريبة وفي بلاد بعيدة هذيك حياة أخرى. معناتها أنا حياتي عشتها في باريس على خاطر هدي في تونس باقي في هكا ديما
0: في جلبابي أمي وجلبابي عائلتي
1: كل ما تعرفش حتى لا كريوتي دو لا في ما تقصيوت
0: وكعطتك الحرية اللي تخليك تتحمل على مسؤوليتك.
1: والله هي مش حكاية حرية على خاطر أنا ما كنتش لحتى لهنا الحقيقة معناتها كنت حرة
0: كنت مسؤولة
1: وكنت مسؤولة من منطلق لين الكبيرة. أما الحياة تدخل المعترك الحياة بشكل فعلي
0: رسمي
1: وبشكل لا يرحم
0: هي.
1: ويلزمك في باريس اللي هي مدينة معناتها لا يرحم عمي كان يقول لي أنت مجاهدة بنتي قل لي أنا مشيت لباريس ونعرفها قل لهم عبير راهي مجاهدة هكا كان يقول en fait c'est ce qu'il pensait. Donc باريس صعيبة برشا وممتون شفت الدنيا في باريس انفتحت على العالم انفتحت على الموسيقى انفتحت على ثقافات أخرى وهذا حبيت وبرشا هذا ما عطته ليش تونس وهذا أثرالي برشا.
0: كان نقلب السؤال ما الذي فقدته في فرنسا ولا تجدينه إلا في تونس؟
1: ريحة المسك والعنبر والفل والياسمين
0: الحومة العربية
1: ريحة الكسكسي لبنين ريحة البخور الند وين يبدو يضحك عليه يقولوا لي دارك تقول زاوية نهار كل وين مبخر والند
0: الهجرة كانت اختيار وإلا ضرورة؟
1: كانت ضرورة كي تسكرت البيبان في وجهي مشيت لفرنسا
0: ورغم
1: يعني يا أما نبطل غني يا أما نمشي لفرنسا على خاطر كيف أنت ما تعملش لا أعريس ولا حفلات خاصة ولا حد شيء وأنت ما تعمل إلا مهرجانات وأنت ما عندك إلا حفلات اللي كيفش نقول لك معناتها مرتبطة بوزارة الثقافة وعندك زوز وروس سكروها في وجهك كهو. دونك نذكر العام الرابع في اليونيفرسيتي كملتو هكيكا وكنت تعيسة برشا لأني ما عادش نغني وما عادش عندي إطار نغني فيه فكنت حزينة برشا.
0: كان يجيك عرض ومشروع فني كبير أما الشرط الوحيد هو أنك تعودين وتستقرين في تونس تقبل وإلا لا؟
1: نقبل
0: العودة النهائية تولي تمشي سايحة لفرنسا
1: ما عنديش مشكل أنا وين ما فما لي
0: بانجيسمون يكون العرض فيه أحلامك اللي هي مسرحية كبيرة مسلسل كبير بروجي دور به المسارح.
1: أنا تعرف زهير أنا كيف خرجت من إذاعة مونتي كارلو وكنت مترسمة وأنا اللي طلبت نخرج على خاطر في وقت ما حسيت اللي أنا محتاجة هالحرية هذية اللي أنا توا نعيش فيها أنه أنا نعمل هكية نحط نجبد الكارت بلو متاعي نقرر باش نمشي تونس التاريخ الفلاني ننظم الورشات متاعي جو في ما كوم سور لي ريزو سوسيو ونهبط.
0: داكوغ
1: فهمت.
0: بعد كل هذه السنوات تشعرين انك اقرب الى الثقافه الفرنسيه ولا التونسيه؟
1: والله بين سنين الحقيقه ليه انا تونسيه بروحي وبوجداني وكل تونسيه ما ثم حاجات راهو متنجمش ثم حاجات معناتها بهيم برشا في الثقافة الفرنسية في وقت اللي تعيش في بلاد منظمة في بلاد تحترم كمان تحترم البشر فهمت
0: هو سؤال اون جينيرال، ما نحب إجابة عبير النصراوي. إيه؟ الغربة تجعل عبير النصراوي تحب الوطن أكثر أم تكتشف له عيوب أكثر؟
1: تحب الوطن أكثر أو
0: تكتشف عيوب في ذاك الوطن أكثر بسبب الغربة، بسبب المقارنة؟
1: لي هكا ما تعني ليش. هو أنا راو بديت نحس الغربة في عمر معين، شبنس الناس كل يحسوها. فهمت؟ في وقت ما تقول شبنس كي كبر والدي بعد بابا توفى والكل، وأختي تصدمنا فيها كيفاش توفيت، وليت فمك الرغبة متاع أنه أنا نحب نشبع بعائلتي، وليت نجي أكثر، وليت معناتها تقوم معناتها كي نلقى نولي ما بين الزوز هني، هذك هو تولي أنا ماشية فيه هكيكا، ما نخلطش نقعد حتى للي نتعب في تونس، وغاديكا جي ساتوري زيدا.
0: دونك اليوم عملت المعادلة اللي هي كانت من الأول صعيبة.
1: اليوم عملت المعادلة اللي هي من الأول كانت صعيبة على خاطرني كنت مرسمة في خدمة. دونك اخترت أنه نخرج منها ونعمل في حاجة اون ليبرال اللي هي فيها الحرية التامة، ونسافر ونمشي ونجي وين ما عرفت، وين ما ندي ولي نمشي.
0: بعد كل هذه السنوات عبير النصراوي من النجاح والتجارب والانكسارات أحيانا، الانتصارات أيضا، عبير النصراوي اليوم سعيدة حقا أم فقط تتقن إخفاء حزنها؟
1: ليه عاد شو ما فماش واحد ما عندوش حزن، راهو في فما ديما كل حاجه متخبيه هكايا، هذيك لازم منها. انا سورتو من 2018 الحزن متاعي واضح السبب متاعو، فهمت؟ دونك اما عندي حب للحياه،
0: هو اللي
1: خمش تتخيلوا يخرجني من راني من أتعس الأوقات، ونبدأ بيكيا وحزينة والكل، ونخرج ونضحك وما نكذبش، وقت اللي نضحك نضحكها من قلبي.
0: نحب رسالة،
1: شفت كما يقولوا بالفرنسي سان انستان دو سورفي قوي برشا،
0: وربي إن شاء الله ديما يخليك هكا. رسالة تتوجه بها في آخر الحلقة هذه لكل المستمعين المتابعين المشاهدين للتوانسة عموما. ريتا أنا بكري نخذ المنجالة،
1: ما خذرتش أنا للوقت.
0: شنو تنجم تكون الرسالة، كلمة الختام؟ وخاصة أي. عندك بروجي زادة في سوسة، نجم نسوقه له ونقوله له نهار السبت عن حاجة في سوسة.
1: نهار السبت اللي هو 6 جوان، فما خاطر برشا ناس يكتبوا لي انا على وسائل التواصل الاجتماعي يقولوا لي وحنا وكيفاش ما تجيش للسوسه، خاطر انا جماعه صفاقس ديما يناديوا لي، ينظموا غاديكا ويناديوا لي في العاصمه ديما زادة موجوده نشاطات، يقولوا لي وحنا وسوسه وكذا. دونك نحب نقول للناس اللي يسمعوا فيا توا ويهمهم الامر انه فما اتولي، فما ورشه متاع غناء نهار 6
0: نهار السبت 6 جوان 6
1: متاع العشيه، 6 ل 8 متاع العشيه.
0: وين؟
1: في جروب إتوال فورماسيون اللي هما يعطيهم الصحة يعني يديولنا الفضاء في شارع هكا يظهر لي أفنيو خليفة قروي.
0: جروب إتوال
1: فورماسيون
0: و بلوس دو ديتاي هكا على الباج متاع عبير النصراوي و على الجروب،
1: يكتبوا لي نبعث لهم اللوكاليزاسيون وكل شيء.
0: كلمة الختام والرسالة اللي تحب تقولها لتونس للتوانسة خاصة، شو تحب تقول للتوانسة اليوم؟ رسالة تحبها ديما تدور يقصوها ويقعدوا يدوروا فيها.
1: يقصوها يقعدوا يدوروا فيها. كونوا انتوما، كونوا كيف ما انتوما تكونوا راضين على انفسكم، ما يهمكمش في العبد اللي قدامكم، ما يهمكمش في هذيك معناتها، ما يهمكمش في شنو اللي صاير البرة، خاطر كان كل واحد باش يكون مريت الحاجه الخايبه باش نمشيو بعيد في الخايب. خلي كل واحد يتصرف معناتها مع اللي قدامه، مهما كان موقف عبد اي حاجه يتصرف معاها كيف ما هو يتمنى الناس كيفاش تتصرف معاه. نتصور لي فما حاجات باش تتغير نحو الايجاب بشكل كبير برشا برشا. حبوا رواحكم، حبوا الناس اللي دايرين بيكم، قولوا لهم اللي انتم ما تحبوهم، وكل لحظه سعاده عيشوها مليانه.
0: خاطر ما تعرفش عليها تنجم تكون اللحظة الأخيرة. والله والله إن شاء الله الناس كل تقتنع بهالرسالة هذه. فما سؤال تمنيته كي طلبك زهير الجيس؟ قلت إن شاء الله زهير الجيس سألني هذا سؤال نحب نحكي
1: والله
0: فيه.
1: والله سألتني برشا أسأل عمرهم ما سألوها ملي.
0: بطبيعة يسمع عمرهم ما سألوا خاطر كان باش نعاود الأسئلة علاش. فما سؤال
1: الصحة.
0: معين جيت عليه خاطرة خطرت في بالك وقت اللي طلبتك ولا؟
1: الحقيقة لا.
0: أكملنا الحقيقة كل شيء.
1: الحقيقة لا. أنا أول حاجة ما نجيش بفكرة حاضرة، ما نجيش بفكرة جاهزة. ديما نخلي العبد، خاطر أنا كنت نخدم في الصحافة
0: دعها لتقاعم بعد.
1: أنا عندي ثقة فيك، عندي ثقة سورتو في الحرفية متاعك.
0: عيشك.
1: وطبعا إيفيدامون ما خبتش، مي أنا ما تخيلتش حتى 0.0000 ندرى قديش اللي أنت اللي أنا باش نخيب، عارفة اللي باش تتعدى إيميسيون.
0: مرحبا بيك.
1: في مستوى عالي جدا.
0: فما سؤال قلقك؟
1: با دي تو.
0: كل الأسئلة فماش إجابة بعد ما قلتها قلت ما صابني ما قلتها نسحبها؟
1: لا لا
0: نجم
1: إيه
0: نكمل؟
1: كل حاجة جو لاسوم.
0: نكملوا؟
1: كملوا.
0: قولي حويجة هكا غنية نكملوا بها في سافيسة خطر عندي الأخبار تاع 30 سكوند هكا حويجة تقولها لنا تودع بها المستمعين. عبير النصراوي مش كل يوم في جوهر فيم.
1: تحت الياسمينة في الليل نسمة والورد محاذيني

0: ميرسي، نورتني وشرفتني، ووعد من عندك شكرا. تحضر خواطر ترجع بحذية إن شاء الله.
1: هو مش عنوان وخواطر، أما هما خواطر،
0: يحضر الخواطر في كتاب واختار له العنوان ويجي جيبه ويجي
1: انجاجي.
0: مرحبا بك، شكرا لك، استمتعت شكر. جدا باللقاء معك
1: والله حتينا.
0: شكرا لك عبير، نسلم على الناس اللي بيتابعونا في الفيديو اللي صورتها، ونسلم عليك انت، نسلم على كل المستمعين. مخرجنا سامي ضويري، شكرا لك، يعطيك صحه. هجر نوالي تود شويه اخبار العشرة. اجمل تحياتي زهر جيس، بحال خير، الى اللقاء.

0: 24 3000
1: 29 100 والا 73 24 3000.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. افادت المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد بان موسم تجميع الحبوب بولاية القيروان يسير بشكل طبيعي دون تسجيل اشكاليات تذكر، حيث بلغت الكميات المجمعة حتى الان حوالي 280 الف قنطار وبنسق يومي يناهز 30 الف قنطار، مؤكدة ان عملية إجلاء الحبوب تتم بصفة عادية. ومن حديد تفيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء خلال زيارة عمل أدتها اليوم لولاية القيروان لمتابعة سير موسم التجميع، تفيد أن ثلاثة عمليات القبول والحد من الضغط المتوقع على مراكز التجميع تعود إلى الاستراتيجية الاستباقية التي اعتمدتها وزارة الفلاحة والمرتكزة على البدء الفوري في عملية إجلاء ونقل الحبوب منذ اليوم الأول لفتح المراكز. أعلن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة عن تخصيص تمويل مباشر بقيمة 2 مليون دولار أمريكي، أي حوالي 5.8 مليون دينار تونسي، لفائدة تونس لتنفيذ مشروع ترميم النظم البيئية في بحيرة إشكل والمناطق الرطبة المحيطة بها. على غرار الدورات السابقة، نظمت تأمينات كومار مساء هذا اليوم بأحد النزول بالعاصمة لقاء جمع الفائزين بجوائز الكومار الذهبي بعدد من الصحفيين والنقاد والناشرين وبالجامعين والمهتمين بالكتابة بالرواية التونسية باللغة العربية واللغة الفرنسية. الزميلة نسرين علوش كانت في المتابعة وتحدثت إلى مروان بن سعيد عضو لجنة تنظيم الكومار الذهبي لدورة هذا العام.
3: اليوم نستدعاو الكتاب والروائيين اللي ربحوا معنا في الجوائز في الدورة 30 باش نقدموا للببليك وللصحافة بالطبيعة والمهتمين بشأن الأدبي وبشأن الثقافي في تونس باش يقدموا الكتب نتاعهم. علاش الكتب هذوما نالوا الإعجاب نتاع لجنة التحكيم دايوغ اللي اليوم ينظموا الندوة هذية هما رؤساء لجان التنظيم، سي محمد قاضي اللي تبارك الله معناتها سي سوميتي اون فيت ومعروف في دومين الرواية، ودايوغ هو رئيس لجنة التنظيم نتاع البوكر إلى جانب الكومار الذهبي بالنسبة للسنة، وسي ريدار كيفي اللي كيف كيف عنده الخبرة والثقافة والمعرفة باش رأس لجنة التحكيم باللغة الفرنسية. اليوم زاد كيف الكلمة للروائيين اللي هما باش يحكيونا على خبرتهم، على كيفاش جاتهم أفكار الكتب هذه، كيفاش عاشوا لحظة التكريم. منهم اللي ناس اليوم ربحوا من أول رواية يكتبوها وربحوا كمان الكومار الذهبي، دونك نتمنيو اللي يكون ندوة هذية ندوة شيقة باش تعرف أكثر بالكتب، على خاطر نحن أكثر حاجة تهمنا في الكومار الذهبي في جوائز الكومار الذهبي أكثر حاجة تهمنا هو التعريف بالرواية التونسية بصفة عامة وخصوصا بالروائيين اللي نجحوا، على خاطر نعرفوا الكتب هذوما عندهم قيمة وإن شاء الله التوانسة تكون عندهم فرصة باش يتعرفوا عليهم باش يقراوا الكتب هذوما إن شاء الله.
2: دولياً الآن، على جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي اليوم استهدف عدد من كبار مسؤولي جهاز الأمن العام التابع لحركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة إثر غارة نفذت الليلة الماضية شمال القطاع، فيما استشهد 11 فلسطينياً وأصيب آخرون منذ فجر هذا اليوم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، مؤكدا أنه بإمكانهم الحصول عليه الآن وفق ادعائه. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: تريد طور عالمك جوهر سبورت.
1: أهلا وسهلا بكم في آخر الأخبار الرياضية. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل تحضيراته لمباراة بلجيكا الودية موعدها بعد غدوة السبت في بروكسل، مضي ساعتين بتوقيت تونس وهي آخر مواجهة ودية قبل التحول للمكسيك وأولى المقابلات المنتخب في المونديال ضد المنتخب السويدي يوم 15 جوان. بالنسبة للرصيد البشري لمنتخب مباراة تعرف تواجد وعودة اللاعب حازم المصوري اللي تغيب على مباراة النمسا حتى قبل التمرين، مباراة النمسا ما كانش موجود في مباراة التحق بالمنتخب بعد مباراة النمسا لأسباب تتعلق بالفيزا، كما قلت أسباب تتعلق بالفيزا، أمور واضحة حازم المصوري باش يكون في الموعد في مباراة المنتخب البلجيكي. المنتخب تدرب اليوم 26 ملاعب على ذمة المدرب صبري الموشي، مثل ماش إصابات كل اللاعبين حاضرين، كما قلت مباراة موعد السبت القادم، إدارة طاقم تحكيم مليونين وبحضور 50,000 متفرج. منافسنا المنتخب البلجيكي يلعب المونديال في المجموعة السابعة مع مصر إيران وزيلندا الجديدة. مباشرة بعد المباراة الودية ضد بلجيكا المنتخب بيسافر من غدوة لحد للمكسيك عبر رحلة عادية عبر الخطوط الفرنسية. الياس السيري قائد المنتخب متفائل قبل انطلاق المونديال.
2: C'est forcément un honneur. On a cette chance de pouvoir faire cette nouvelle grande compétition, la plus grande qui existe en termes de football. Et ça va être aussi une grande opportunité de pouvoir faire quelque chose de beau et pourquoi pas écrire l'histoire avec la Tunisie. Moi je suis très proche et quelqu'un qui me fait vraiment beaucoup rire, c'est Dylan Moine. Mais voilà, il y en a beaucoup. Hannibal est très présent, a beaucoup de joie de vivre aussi. Je vais citer les deux principalement. Ça peut passer que par notre collectif. Il faut être conscient qu'on va affronter des équipes de grande qualité. Il n'y a qu'en montrant une force collective, en étant très soudés, très solidaires, qu'on pourra faire de grandes choses. L'opportunité, comme j'ai dit, de faire une nouvelle page, une belle page de l'histoire du football tunisien. On est là pour ça, on travaille pour ça. Et voilà, on aura à cœur de les rendre fiers. Et, ça sera la plus belle des récompenses pour nous de rendre fier le peuple tunisien avec tout leur support qu'ils nous apportent. Petit, on peut rêver de beaucoup de choses, mais de là à s'imaginer jouer une Coupe du Monde, de représenter une équipe nationale, non, j'en étais pas à ce niveau-là, mais forcément avec l'âge, avec le temps, c'était le meilleur choix que j'ai pu faire et j'en suis très fier. La promesse, c'est simplement qu'on va tout donner. C'est, je pense, ce qu'ils attendent. Donc voilà, de ne pas avoir de regrets, de donner le maximum. Et j'espère qu'avec ça, ils seront fiers de nous. Tahia Tunis.
1: منافسنا في الجولة الثالثة في المونديال المنتخب الهولندي كان ينهزم البارح وديا ضد المنتخب الجزائري هدف لصفر، هدف حاج موسى دقيقة 86، مباراة تحضرها 41,000 متفرج. يوم الخميس 4 جوان موعد فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الاتحاد الرياضي المونستيري والجلسة العامة الانتخابية، موعدها 30 جوان الجاري. بالنسبة لغلق باب الترشحات يكون يوم 24 جوان 5 متاع العشية. ثلاثة لاعبين يغادروا الترجي الرياضي التونسي، محمد وائل الدربالي، زكريا العايب، غيث الوهابي، إضافة ليان ساس اللي غادر الترجي. في المقابل الترجي أعلن تمديد عقد لاعبه شاب خير المداوي 3 سنوات إضافية لغاية 2029 مع إعلان إدارة الفريق، زاد مغادرة يزيد المنصوري المنصبه كمدير رياضي للفريق. المدير المستقبل جابس دعت السلطة الجهوية بجابس ومختلف الأطراف للتسريع في صرف المستحقات المتخلدة بذمة المجمع الكيميائي التونسي لمساعدة النادي على تسوية التزاماته المالية والقانونية. في التيكواندو فراس القطوسي يحرز برونزية كأس رئيس الاتحاد الدولي للوزن أقل من 87 كيلوغرام بطولة دور حاليا في ألمانيا. برونزية فراس القطوسي تحصل عليها بعد هزيمته في الدور نصف النهائي ضد منافسه الكرواتي. الاتحاد الدولي لكرة القدم وفي مفاجأة أدت لاستغراب الجميع، الفيفا أكد أن زجاجات المياه ممنوعة في المونديال، والفيفا أكد أن تطبيق القرار هذا يعود لأسباب أمنية. كما كان متوقع بعد الفشل في التتويج في مصر وفي أفريقيا، الأهلي المصري قرر إقالة مدربه الدنماركي توريب بعد أقل من سنة على تدريبه للفريق، تقريبا فسخ العقد تكلف على الأهلي 4 مليارات. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: C'était Jean Rospa avec l'équipe Sport.

0: מטה.
1: العشرة ستاشن دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. النص اللي لرافقكم في بلانوي موعد الموسيقى أخبارها جديدها وتصلتين وطربة إن شاء الله في ساعتنا جاية بارتير من الحداش. مرحبا باللي اختاروا الدنيا وفيها في الكراهبكم في الخدمة في الدار وقت ريفيزيون، زادة تحية لجماعة البكالوريا إن شاء الله بالتوفيق لهم، إن شاء الله بالنجاح وكيف كيف والتميز هذا نتمناوه للجميع. احنا رافقكم أمين وسامي حتى النص الليل في بلونوي كما قلنا بالموزيكا اللي نبداوها بعد شوية مع محمد حمائي، رحمة محسن ونوردو سينو تسويت الانطلاقة مع رامي صبري.

العشرة 30 دقيقة. مرحبا من جديد، كنا مع جديد نور دو ورحمة محسن، ومعها نوصل معكم بالموسيقى والأخبار الفنية، وين نعمل طلع على جديد نانسي عجرم اللي تحضر في جولتها العالمية انطلاقا من مدينة سيدني في أستراليا في جولة عالمية وحفل تاريخي من المبرمج أنه يكونوا حاضرين فيه أكثر من 8000 شخص في الموعد هذا، وهكا نورمال ما يحقق رقم قياسي جديد كأكبر حفل يحيي فنان عربي في أستراليا. وبطبيعة الحال الإنجاز هذا جاء بعد 24 ساعة من على الحفل الجماهيري الكبير اللي أحيته في ملبورن، زادة أمام أكثر من 4000 شخص، وطال الانتظار متاع الجمهور الأسترالي لقريب 20 سنة باش يكون فما فنان دونك عربي متميز وناجح حاضر في الدولة هذه. بطبيعة الحال نانسي عجرم اللي نصور كيفها كيما مختلف، وجل الفنانين قاعدين يحضروا في الجولات الصيفية نتاعهم، نسمعها بعد شوية. ستستنيو زادا لاتزارو في زومبيا، ما توت سويت الانطلاقة، وخليكم مع جورج مايكل في فاست لوف.

العودة على جوهر اف ام. مرحبا من جديد، مواصل معكم بالموسيقى اللي تكون قبل الاخبار وبعد الاخبار. عنا الاخبار والموجز لحدش مع هجر النوالي، سينو زادا نرجع معكم بقيت فقراتنا في ساعتنا الثانيه بنت الموسيقى الاقتراحات الطربيه. ان شاء الله تعجبكم الليله كما كل ليله، احنا حاولوا ندوكم باحلى الاغاني واحلى الاقتراحات. بطبيعه الحال الموسيقى تواصل توت سويت مع مارك انتوني في اي نيد تو نو.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المعادية تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. سجل مركز امتحان البكالوريا بمعهد حمودة باشا بمنوبة المدينة اليوم حالتي غش باستعمال أجهزة إلكترونية متمثلة في سماعة أذنين ذكية، وفق ما صرح به مصدر أمني لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وتفيد المعطيات بأن تلميذين من شعبة الأعلامية ضبط أثناء اجتيازهما لامتحان مادة الخوارزميات والبرمجة، وبحوزتهما مخزن إلكتروني وهو أحد مكونات منظومة الغش الإلكترونية التي تتضمن سماعات داخلية مخفية داخل أذنيهما. على إثر تداول مقطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي يوثق عملية سرقة استهدفت أحد المحلات، تعهدت الوحدات الأمنية بسوسة الجنوبية بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة للكشف عن هوية الفاعل وإيقافه، وتمكنت الوحدات الأمنية من تحديد هوية المشتبه به ومكان تحصنه وإلقاء القبض عليها. وبالتحري معه تبين أنه محل 10 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة، كما أنه مصنف عنصر خطير ومتورط في عدة قضايا تتعلق بالسرقة من داخل المحلات التجارية والمنازل. التقت المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدلة اليوم الأمين العام لمنظمة المدن العربية بدر وائل العجيل العسكري والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة الزيارة التي أدها إلى مدينة تونس. ومثل اللقاء مناسبة لاستعراض أفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز الشراكة بين الجانبين من خلال تكثيف برامج تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات الحوكمة المحلية والتنمية الحضرية والمحافظة على التراث وتثمينه، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بدعم المبادرات والمشاريع التي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية وتحقيق التنمية المستدامة لفائدة المواطنين، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لبلدية تونس. ومن أخبار العالم، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقترح في رسالة مفتوحة وجهها إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم عقد اجتماع وجها لوجه مع إبداء استعداده لإبرام اتفاق وقف إطلاق نار شامل طوال فترة المفاوضات وتبادل شامل لأسرى الحرب. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: شوارع افهم الدنيا وفيها
1: جمعة سبت احد سومنا مع عند حد خوف نسائي ب 8990 في عوض 12 دينار و990 وفما زيدا فوطة بحر كل يوم 100% قطن 9990 ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك.

قمة الموسيقى. نرجع معكم من جديد كالعادة في بلونوي لحد 24 دقيقة، زوز اقتراحات كالعادة إن شاء الله تستمتعوا بها في سهرة الليلة في بنة الموسيقى. قلبي سعيد مع وردة بعد شوية، سينو أنا باشا أكتب صوت، خليكم مع مادة حنوي.

مع وردان وصل معكم لاخر موعدنا في ساريت الليله في بلونوي. شكرا للناس كل تابعونا من العشر للوقيت هذا. شكرا سامي ذويري في الاخراج. بعد شويه هجر النوال اللي ترجع بعدنا في نشره النص الليل. تحياتي لكم امينه الميلادي من قدام الميكرو. ليكم زينه الناس كل. تشاو تشاو باي باي.

0: على فاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. مجلس وزاري مضيق يبحث تسريع تنفيذ المشاريع العمومية بكل القطاعات، وغارة مكثفة على جنوب لبنان، وترامب يؤكد إحراز تقدم بالمفاوضات. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث التئم يوم أمس بقصر الحكومة بالقصب مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري، خصيص لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات وبكافة جهات البلاد. وشددت رئيسة الحكومة لدى افتتاحها أعمال المجلس على ضرورة تطوير المقاربة المعتمدة في إدارة المشاريع العمومية وحوكمتها بالعمل على تحسين جاهزيتها من خلال دراسة كل الجوانب الفنية والعقارية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل مشروع ومدى قابليته للتنفيذ بصفة مسبقة، مبينة أن الدولة تعمل بصفة متواصلة على التسريع في إتمام كل المشاريع العمومية الجارية بأحكام المتابعة المستمرة من أجل استكمال إنجازها في الأجال المحددة لها والانطلاق في مشاريع جديدة. وأضافت رئيسة الحكومة أن الدولة تعمل حاليا على مراجعة الإطار القانوني والترتيبي المنظم للاستثمار وعلى إنجاز مشاريع التحول الرقمي للإدارة وتقليص أجال معالجة الملفات وإلغاء عدد من التراخيص الإدارية، فضلا عن تطوير منظومة الصفقات العمومية بما يضمن مزيد دفع الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. أشرف رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة في مقر المجلس ببردو أمس على اجتماع مكتب المجلس الذي نظر في مقترحات قوانين وأسئلة كتابية وطلبات لرفع الحصانة عن عدد من النواب. وحسب بلاغ للبرلمان، نظر المكتب في 3 مقترحات قوانين مقدمة من قبل مجموعات من النواب وقرر إحالتها إلى اللجان المعنية. ويتمثل المقترح الأول في مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة، وتقرر إحالته إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة. أما المقترح الثاني المقدم من قبل عدد من النواب فيخص قانونا توجيهيا يتعلق بإرساء نظام التصرف الحديث في الإدارة وأحيل إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد. وطنيا أيضا، الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تحذر من محاولات التشكيك في قدرة سلطة الأشراف على التعامل مع ظاهرة الغش خلال امتحانات البكالوريا ومن إثارة الجدل بشأن مبدأ تكافؤ الفرص والحق في النجاح، وذلك تزامنا مع إجراء امتحانات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وأكدت الجمعية في بيان نشرته يوم أمس، أكدت ضرورة التمييز بين الحرص المشروع على المنظومة التربوية والسعي إلى الحفاظ على مصداقية امتحانات البكالوريا من جهة، وبين المبالغة في ردود الفعل العاطفية التي قد تساهم في بث الشكوك حول سلامة الامتحانات وإجراءات تنظيمها من جهة أخرى. وأوضحت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ أن موقفها يأتي على خلفية ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إثر انتهاء اختبار الفلسفة في اليوم الأول من امتحانات البكالوريا من مواقف وتعليقات ومقاطع فيديو أثارت جدلا حول سير الامتحان وظروف تنظيمه. الجمعية دعت أيضا مختلف الأطراف إلى التحلي بروح المسؤولية وتجنب نشر أو تداول محتويات من شأنها تشكيك في قدرة سلطة الأشراف على معالجة ظاهرة الغش بالنجاعة المطلوبة أو إثارة مسائل تتعلق بتكافؤ الفرص والحق في النجاح، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي لا يزال فيها آلاف المترشحين والمترشحات بصدد اجتياز بقية الاختبارات. واعتبرت الجمعية أن مثل هذه الممارسات لا تسيء فقط إلى صورة المدرسة العمومية التونسية داخل البلاد وخارجها، بل قد تؤثر أيضا سلبا في معنويات التلاميذ المترشحين للامتحان الوطني وأوليائهم، فضلا عن انعكاساتها السلبية على المناخ العام داخل المجتمع. دوليا الآن أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدة مقتل 3526 شخصا وإصابة 10733 آخرين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه قد يعتقد أن تقدما يجري إحرازه بين إسرائيل ولبنان، معتبرا أن لبنان يستحق السلام بعد سنوات من التوتر وعدم الاستقرار. وترامب يضيف أنه أجرى اتصالات مع حزب الله بشأن هذا الملف، مشيرا إلى أنه يعتقد أن تقدما قد تحقق، مؤكدا أن من الجيد أن ينعم لبنان بفترة من السلام. قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أمس أن المسودة الحالية لمذكرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة تحتوي أمورا غامضة تستدعي التوضيح. وأضاف رضائي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى الضغط على إيران لقبول شروطه، بينما يبقي الغموض بشأن شروط طهران على حد تعبيره. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يدعو المسؤولين ببلاده لوقف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وصفا إياها بالمهزلة والإهانة ومتعهدا بمواصلة المقاومة. ومن أخبار العالم أيضا، قالت أذربيجان وأرمينيا أمس إنهما توصلتا إلى اتفاق سلام بعد مفاوضات كان الغرض منها تسوية النزاع القائم بينهما منذ نحو 4 عقود ومنذ الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي عام 1991 تواجه البلدان في معارك حدودية عدة. وقد سعت كل من روسيا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى التوسط بين الدولتين لفض النزاعات. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمعوا ليلة الجمعة من مصر للمعيساتي ديبانتين مع أحمد الحباسي على جوهرة FM TV.
2: مرحبا، أهلا وسهلا في موعد جديد من ليبرونتين. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل ماضي ساعتين على موجات الجوهرة FM. موعد الليلة وكل ليلة نترافقوا فيه من خلال فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، ونترافقوا أيضا مع إهداءاتكم اللي توصلنا بالسماس على 85 990. أبقوا معنا في الاستماع، بدايتنا بالموسيقى ورجع.

0: antenne.
1: رجعنا معكم من جديد في ليبرو أنتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا بدأت من نص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع على اهداءاتكم اللي بدأت توصلنا بالاس ام اس على 85990. اما قبل موعدنا يكون توا مع فقرة حكاية غناية، واللي لابش نتعرفوا على قصة غناية هذا اللون للفنان كاظم الساهر. غناية من كلمات وألحانه خرجت عام 1992، قصتها وكواليس كتابتها يرويها القيصر كاظم الساهر.
2: هذا اللون عليك يجنن، يشبه لون عيونك.
3: صحيح. كنت لابس قميص أخضر. أيوة. شوية بقى هاي اللون عليك جنن، متشوف لون عيونك وهاي
2: فعلا
3: والله العظيم. وكان عندي موعد، كنا طالعين بالسيارة، قلت لهم رجعوني على البيت. فرجعوا لهم موعد، قلت لهم رجعوني على البيت. المهم رحت كتبتها ولحنتها، واللي اللي زعل معايا بعدين صالحنا، قلنا تشوف هالاغنية من ورا.
2: مشغول.
3: هل شعر هذا اللون عليك يجنن، يشبه لون عيونك، نظرات العالم مطمن، احذر لا يحزنونك، يسلم هالطول وهالنظرة وهالجسم المتناسق،
2: اغلبهم معجب بالمرة وبيني وبينهم فارق،
3: أولهم أتقدم وأعلن، أولهم مجنون.
1: وطوان خليكم تسمعوا الأغنية وتستمتعوا بها، ونرجو نوصلوا معكم سهريتنا في ليبرونتين. هذا